0: كمان قداسة، وهيك عطيتينا أمل كمان إنه هالبلد بالرغم من كل الظروف بضل القداسة متصدرة العناوين، وبين أخبار سياحية بنتمنى للبنان هيك يضل عم بيعج بالأخبار الحلوة والسواح والحركة.
1: Thank you ريما. Thank you. It's a fresh air اليوم هيك نبش ما يحكي الواحد بالسياسة. بحاجة يعني نكتر من هيك برامج صدقيني، لأنه بتحاكي المواطن كمان بيومياته.
0: 100% هيك أخبار تعطينا شوية أكسجين. Thank you.
1: Exactly. Thank you. Thank you ريما.

0: كاملين بريميكس وفقره شو ضج السوشيال ميديا.
1: ريميكس، شو في جديد، شو صاير وشو حديث الناس بالصالونات واونلاين.
0: إذا كنتوا هالأسبوع بعاد عن السوشيال ميديا ولا يهمكن، لأن نحنا رح نختصر لكم كل الترندات يلي شغلت الناس، من أغرب القصص لأكثر صدمة وللأخبار يلي خلت العالم ينقسم بين مؤيد ومعارض. يلا نبلش. الخبر الأول، أرجيلة أو العيلة؟ يمكن ما حدا كان متوقع إنه الأرجيلة تكون سبب طلاق. قضية من الأردن تصدرت السوشيال ميديا بعد ما خير زوج زوجته بين بيتها وبين الأرجيلة. حسب المعلومات المتداولة على السوشيال ميديا، كانت الأمرأة عم بتدخن بين 4 و5 أرجيل بالنهار داخل المنزل، رغم أنه طفلة بيعاني من حساسية تجاه الدخان. والزوج قال له يا أنا يا الأرجيلة، قامت الزوجة اختارت الأرجيلة. نتيجة؟ وتعليقات ما خلصت على مواقع التواصل. الخبر الثاني، نهاية مأساوية لمؤثرة شابة. صدمة كبيرة بعد وفاة المؤثرة البرازيلية كونا بيلر عن عمر 26 سنة إثر سقوطها من الطابق 27 بدبي. القضية بعد قيد التحقيق، لكن الخبر هز السوشيال ميديا والألاف عبروا عن حزنهم وتعاطفهم مع عائلتها. خبر ثالث، رجعت من السفر وما لقيت بيتها. تخيلوا ترجعوا من عطلة وتلاقوا بيتكم صار ركام. هيدا اللي صار مع سيدة أمريكية بعد ما أخطأت شركة هدم بالعنوان وهدمت بيتها بدل بيت تاني. والأغرب إنه بالبداية اتغرمت هالامرأة بسبب الهدم من دون تصريح، قبل ما يكتشفوا إنه كان الموضوع خطأ بخطأ. الخبر الرابع، طبيب بدل ما يعالج متهم بالقتل. قضية هزت ألمانيا بعد اتهام طبيب بقتل عدد من مرضى عبر إعطائهم أدوية قاتلة، والتحقيقات عم تتوسع لأن السلطات بتشتبه بوجود ضحايا إضافيين مع اتهامات بإشعال حرائق لإخفاء الأدلة. يعني تخيلوا بدل ما تروحوا عن طبيب تيشفيكن بيقتلكن وبيحرق بيتكن تيشيل الأدلة. خبر محاولة هروب تحولت إلى ترند عالمي. فيديو انتشر بشكل جنوني على السوشيال ميديا الأسبوع لامرأة حاولت تهرب من شرفة منزل عشيقة بعد وصول زوجته. قفزت على سقف سيارته، هذه السيارة اللي كانت مركونة تحت البناية، والمشهد انتشر بلمح البصر بين التعليقات الساخرة والناس اللي اعتبرت انه النهاية كانت اخف من المتوقع. يعني في جارون تيمز كان بالبناية يلي بوجهن، شاف المشهد، صور الفيديو، صور المرأة عم بتنط من البالكون وفليت، والزوجة طلعت والزوج كان قاعد على البالكون عامل حاله ما بيعمل شيء. دنب ألف خير. بعد في خبر منقوشة زعتر تحولت إلى مأساة. القصة يلي صارت بالكورة هالأسبوع مع رجل بالعقد السادس من عمره، كان عم يأكل منقوشة داخل سيارته وتعرض لاختناق مفاجئ وتوفى فرق الحياة. هالحادثة خوفت كتار من اللبنانيين، خصوصا أنه الكل بيأكل منقوشة، ولكن الأطباء أوضحوا أنه المشكلة منا بالمنقوشة بحد ذاتها، بل بيلي قد يحدث يعني عندما تدخل لقمة إلى القصب الهوائية بدل ما تفوت يعني مباشرة إلى المعدة، أو نتيجة انسداد حاد بمجرى الهواء قد يؤدي إلى فقدان الوعي إذا ما تم التدخل سريعا. يعني هيدا الخبر للأسف مؤسف، ولكن بذكرنا أنه حتى أبسط وجبة وأبسط لقمة بدها انتباه. ننهي بصورة انتشرت كتير على السوشيال ميديا بجو المونديال، دولة جماهير كرة القدم. صورة نادرة بتجمع ليونيل ميسي ولامين يامال تعود إلى عام 2007 حين كان يامال يبلغ 6 أشهر فقط، بينما كان ميسي ببداية مسيرته مع برشلونة. والتقطت هالصورة ضمن جلسة تصوير خيرية نظمتها صحيفة دياردو سبورت بالتعاون مع اليونسكو بمشاركة لاعبي برشلونة وعائلات محلية. وبتبين هيك ميسي حامل طفل صغير ببانيو كتير صغير. هالصورة انتشرت وضجت السوشيال ميديا. نختم بشو كان أي غنية كانت ترند هالأسبوع، وهي غنية يا كل كلي فكن لي إن لم تكن لي فمن لي.

0: من الأخبار يلي شغلت السوشيال ميديا مننتقل لعالم السوشيال ميديا نفسه، لأن اليوم ما عاد النجاح بينقاس بعدد المتابعين فقط، صار بالأرقام بالمشاهدات وبمين قدر يخلق ترند ويكسر الإنترنت. مين جمع ملايين المشاهدات هالأسبوع؟ مين تصدر الريلز؟ ومين كان حديث الناس على تيك توك وإنستغرام؟ هلأ صار وقت فقرتنا المحبوبة، مين في أونلاين ومين مكسر الأرقام؟ ومعنا ماريو يزبك. هاي ماريو.
1: هاي ريم، ميرسي.
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: كله تمام، أنت؟
0: تمام، بس نحضر الريلز تبعك بنصير تمام، بنضحك بنتسلى بنبعتهم لبعض بيصير كله تمام.
1: يلا ثانك يو سو ماتش.
0: ماريو، بعيدا عن الكاميرا والسوشيال ميديا، خبرنا مين انت، شو دارس، شو متعلم، شو كنت تشتغل؟
1: انا دارس فيناس هون، انا خلقان وربيان بلبنان، دارس فيناس، فليت على كندا من 7 سنين على قد عموريال، وكنت كل وقت اشتغل هونيك بالبنك كمان بالدومين تبعي، بس هلا ان هالشهر قبل ما اجي على لبنان تركت شغلي لركز على الستاند اب فول تايم.
0: هو التمثيل adventure. يعني عندك موهبه او كمان درسته؟
1: لا مش دارس تمثيل، لا ابدا، بس هيك بلشت على انستغرام من اقل شوي من 3 سنين، بلشت نزل فيديوز هيك، وهلا قررت من سنه على الاد قررت انقلها للستاند اب لاقدر هيك كون، يعني ان شاء الله يا رب هيك الشغله يعني الفول تايم.
0: ماريو، خبرنا كيف اول مره قررت تنزل فيديو اونلاين؟ شو كان الهدف، او هيك طلعت عفويه وفجاه حسيت حالك انه الناس حبت وبلشت تنتشر؟
1: ايه، انا اصحابي بموريال كانوا بلشوا يفتح هيك، كان وقتها بعد كوفيد كتير دارش اونلاين بيجز، يعني واحد مثلا فتنس كوتش بيعمل مثلا اونلاين education للفتنس، وحدا مثلا شاطر بالاكل ببلش يطبخ ينزل اونلاين. انا انتبهت ما عندي سكيلز الا بلكي اطلع ضحك، صح؟
0: احلى سكيل
1: صح 100%. فبلشت هيك صار في شوية تراكشن وهيك، ومن وقتها هيك كملت فيها، وكان عندي وقت انه كانت عم خلص الشغل هونيك بالبنك هيك على 4-5 بعد الظهر، وبتعرفي بموريال بالشتاء خاصة نقعد 3 بقى الوقت بالبيوت،
0: فهيك
1: بدي شيء إلها حالي كان عن جد، وبلشت من هون. يعني
0: أي أول فيديو هيك كتير داج؟
1: أول فيديو كتير داج بعتقد إذا بتذكر منيح اللبناني العايش برا كيف يصير يكون يدق مثلا لأصحابه ويقول لهم هو مثلا بيشتغل investment banking وconsultant، هو بيكون مثلا بcall center أنجا معه يمشي وفي واحد على الانترفيو وفي واحد على الانترفيو اللبناني بس يطلع يعمل انترفيو برا كيف انه هو مخبره انه هو القصة كلها بالشغل وهيك، هول بالأول هيك ضربوا شوي هيك ساعدوني شوي يعني بالريتش.
0: ماريو، من بعد ما هيك انتشر يمكن هيدا الريلز وصارت العالم تعمل لك فولو أكتر وتحب كل شيء عم بتنزله، صرت تعمل فيديوز هيك عفوية حسب مواضيع الساعة، أو بلشت تشتغلها content creation مع توقيت معين، مع فكرة معين بلشت هيك تخطط لها؟ يعني
1: هلأ صرت بعمل مثل ما قلت اشياء خاصة، مثلا شو عم بيصير هلأ ريسنتلي بالبلد، يعني بحكي عن اشياء خاصة شو صار بالبلد، بس بنفس الوقت بكتب سكريبت للستاند اب، يعني أنا بالستاند اب بحكي غير شو بحكي عن على الانستغرام، السكريبت الستاند اب هذا بتركه للستيج للحفلة، وأكتر ستوري تيلينج عن حياته، عن حياة اللبنان المغترب، في كتير لبنانية مغتربين يعني they can relate، وقائس وبعد يعني ما عندي صراحة كتير بالكونتنت كرييشن بالإديتنج وهيك، ما عاد بعدي هنور سكيلز، وأنا فيديوهاتي كتير ستريت فورورد، يعني ما بصور حالي وبنزلهم
0: أصلاً. منلاحظ إنه صفحتك مش فيها الإنتاج، يعني بتجيب مصورين وهيك، إنه هم بتحط التليفون بتصور وبيطلعوا فايرل، لأنه الكونتنت بيكون كتير ريليتابل، يعني كل لبناني بحس إنه إيه عم يحكي عنا أو إنه مزبوط صار معنا هيك. كتير ضحكتني مرة نزلت ريل إنه جاي المغترب باللبناني على لبنان وبدو يقضيها سهر مدري وين وين، آخر شيء قاعد بالروف على السطح خيو عم يطلع له بيرو جسان.
1: وهو اللي بيصيروا عن جد بيستفيهم من قصص حقيقية عن جد، أنا ورفيق جينا من برا، أنا موريال هو من لندن، فاكرين نحن معنا مصاري، خلصوا بعد جمعة، هو أخذ من بيو أنا أخذ من أمي، فأمي وقت قالت لي بعدين ما تروح تصطلع بعدين ما تروح تتشمس بهالبولات كل تخولية 40-50 دولار طلع على السطح، أنا عم تسأل علي وهيك بيطلعوا عن جد، بيطلعوا يعني من أفكار أولموست حقيقية،
0: بيطلعوا إيه من اليوميات. هلأ ماريو، مثل ما قلتلنا صرت ستاند أب كوميديان، صار فينا نقول بلشت تعمل حفلات، وهلأ أنت بلبنان عندك كذا حفلة صح؟
1: صح، اوريدي بلشنا، صرنا عاملين أربعة وبعد في أربعة، اليوم في، اليوم في،
0: واو
1: بكرة في، بس هولي هولي مفولين ديجا. فتحنا من يومين، فتحنا لي فاينل تو شوز ماندي وتيوزداي،
0: شو حلو.
1: سو بكون هول
0: هل
1: يعني
0: قد
1: بعدين
0: الناس
1: الصيف.
0: يعني فعلا السوشيال ميديا اليوم منا بس مكان لطق الحنك، يعني عم تخلق مواهب، عم تخلق فرص عمل، يعني الناس عرفتك مرة السوشيال ميديا صارت عم تلحقك تتحضرك لايف اون ستيج.
1: 100%. أنا لو ما السوشيال ميديا بكل صراحة ما في بيع ولا تيكت، ما إنه أنا السوشيال ميديا هي أنا يعني بعمل السوشيال ميديا الهدف منه الأساسي، غير إنه عن جد أحكي العالم وروح فايرل، وهو أنا أهم هدف منه إنه أقدر أعمل ستاند أب ويجوا العالم يحضروني.
0: شو حلو. وهلا انت بالستاند اب يعني عم بتكون وحدك او في معك كذا حدا، كذا كذا سكتش عم بتكون، وكيف كيف الاجواء؟
1: لا بستاند اب عم بكون لحالي، بس بيكون عادة مثلا أكثرية الأوقات بيكون في شيء اسمه opening act، بيطلع كوميديان
0: كذا حدا.
1: تاني
0: اوكي
1: بيعمل 10 دقايق ربع ساعة وبرجع بطلع أنا بعمل ستات تبعي يعني بعده، بس on stage عم بكون لحالي.
0: ماريو، خبرتني العصفورة انه انت كثير بتحب جون الستاند اب كوميديان كمان،
1: ايه
0: هيك
1: مزبوط،
0: عم تتعلم منه قصص.
1: كتير كتير كتير بتعلم من جون، إله بالدومين 10 سنين، انا جديد، انا جديد وهيك. هو اجى هلا على موريال كرمال قضى 4 اشهر، مرته كانت بتولد، فاجتني الشانس عن جد، شانس اقضي معه وقت كتير كتير بتعلم منه، انه حدا له 10 سنين بالدومين عن جد فيك تتعلم كتير كتير كتير. وهلا كمان عم اشتغل مع التيم تبعه، يعني عم بيساعدوني بكل شيء،
0: Very
1: لوجيستكس،
0: nice.
1: بحجز الفانيوز وهيك، سو عن جد هولي يعني بيريحوني كتير كتير كتير. يعني
0: مين
1: بدي معه
0: بتحب
1: التيم
0: من اللبنانيين ستاند اب كوميديان غير جون؟
1: بحب نور حجار وعماد كعدي كمان،
0: كلهم كمان
1: بحبهم
0: هيك نيو تالنتس،
1: كلهم نيو تالنتس، في عن جد
0: فعلا
1: بعقده نيكولا
0: بنفتخر
1: تو
0: فيكم.
1: كمان
0: يعني قبل كنا نقول ما كتير
1: بحبه.
0: في لبنانيين ستاند اب كوميديان، هلا اسم الله عليكم، يعني ما بنعرف وين بدنا نروح، كل واحد اهدى من
1: هلا
0: الثاني.
1: البلد كله دي جيز كوميديان.
0: قد ما هالبلد هيك دارك كوميدي، صار كل شيء، صار عندكم كونتنت تحكوه.
1: صح.
0: وين حابب هيك، يعني وين حابب توصل؟ عملت مثل الاتش ار، وير دو يو سي يور سيلف افتر 5 ييرز؟ وين حابب توصل بهالدومين وهيك، يعني شو احلامك بهالمجال؟
1: هلا اذا مش الحال ان شاء الله هيك بنقدر نبرم العالم وتو بيرفورم قدام اكثر، يعني اكثر شعب العالم لبنان وين ما كان بالعالم، يعني هذا الحلم انه اقدر عن جد روح وتو بيرفورم قدام مش بس لبنانيه، جاليه العربيه بكل انحاء العالم وبلبنان، واذا ما مش الحال بشوف حالي كان عم برجع اشتغل بالبنك، يعني
0: برجع اتدين من امي 50 دولار
1: 100%.
0: ماريو هيك عملنا شيء هيك جملة أو ما بعرف هيك شيء مهضوم، لا ريمكس، لا برنامج ريمكس.
1: ريمكس شو ما نكتة يعني بتكون نكتة؟
0: لا نكتة، شيء هيك جملة كوميدي من أخبارك يعني.
1: لا في إلك، شو لاحظت وقت ما جيت على البلد هون، مش يعني عم بلاحظ في ديكالاج، مش هو مش هو شيء بيضحك وبيبكي بنفس الوقت، لأنه في ديكالاج مش طبيعي بين الحياة اليومية وحياة السهر. تنزل هاي السهر مصاري بتحس حالك مونتي كارلو، أقل سيارة 200-300 ألف دولار، هيدا أنا سيارتي بشوفه الفالي جاي فيها بقول له خليها بعيدة بس تروح أنا جيبها، لما ما إلي عين وحتى بقول له خليها بأرضها أنا بروح بجيبها. خاينو هالقد وكله 4 أرقام و3 أرقام، أنا بعدني على 6 أرقام، شي واحد يطلع بتفاجأ، يعني بتفاجأ بهالبلد.
0: وبالعادة النيوز يعني انتو عم تسمعوها انتو برا انه حرب ودمار، بتجي لهون بتلاقي الدنيا
1: 100%.
0: غير عالم.
1: انا دايما بقول العالم شي برا منفك، دايما الوضع مأزم اكتر بلبنان، دايما انه يا الله تعتير لبنان وهيك، نجي على لبنان بيطلع نحن التعتير.
0: كون ابداي وقدور حجوز طاولة تتروح على شي
1: وحياة الله لك، ما في ماشي كله سو فولي بوكت،
0: ما معنا مفروض دايما فينا، ما معنا مصاري، ما معنا نمشي، مين عم يروح هالمحلات؟
1: ما بعرف ما بعرف وين ما كان، بالبترون ببيروت وين ما كان مفاونين.
0: هو من هون طلع اسم بروجرام ريمكس، لأنه هيدا الريمكس يلي بالبلد، يعني بتلاقي حرب وسهر وسلام ودمار وكله فوق بعضه،
1: مش معقول
0: خلطة. هيدا زمان لبنان على كل حال، ونحن بنفتخر بنفتخر فيك ماريو، وهيك بنتمنى لك التوفيق دائما والنجاح، ومثل ما قلت ان شاء الله تصير انترناشونال وتضلك عم بتضحكنا.
1: ثانك يو سو ماتش عنجد، اند ثانك يو فور هافينج مي على البروجرام.
0: ماريو يزبيك مكملين بريميكس وشوفي دراسات جديدة. جاهزين؟ لأن هالمرة دراسات رح تخليكم تعيدوا التفكير بكتير شغلات كنا معتبرينها مسلمات. أول دراسة للموسيقى، إذا ابنكن عم يطلب يتعلم بيانو، جيتار أو أي آلة موسيقية، يمكن لازم تقولوا له إيه. دراسات بتقول إنه تعلم آلة موسيقية ما بينمي الموهبة وبس، بل كمان بقوي الذاكرة، الانتباه والقدرة على ضبط المشاعر، والأجمل إنه هالفوائد ممكن تضل مع الشخص حتى من بعد ما يكبر. دراسة تانية، لكل أهل بيقولوا ابني عنيد، إذا ابنكن بيناقش بكل كلمة وما بيقبل لا بسهولة، يمكن ما يكون عنيد، يمكن يكون عنده شخصية مستقلة. دراسة طويلة الأمد وجدت أن الأطفال الأكثر إصراراً وحباً للنقاش، إذا تم توجيههم بشكل صحيح، قد يصبحون من أصحاب الدخل الأعلى عندما يكبرون. يعني يمكن عناد اليوم هو نجاح بكرة. دراسة جديدة فهي لكل الأزواج والأهل، أول درس عن الحب ما بيتعلموه الولاد من الأفلام ولا من المدرسة، بيتعلموه منكن. الطريقة يلي الولد بيشوف فيها أهله عم بيتعاملوا فيه مع بعضهم هي يلي بتبني مفهومه عن الحب والاحترام والثقة والأمان العاطفي. كل كلمة وكل تصرف عم يترك أثر. من غرفة الجلوس للمطبخ، إذا ولادكن عم بيساعدوا بترتيب البيت أو بغسل الصحون، ما بتكونوا عم بتعاقبون. دراسات بعلم النفس التنموي مدعومة بنتائج من دراسة هارفارد الشهيرة بتشير إلى أن الأطفال يلي بيتحملوا مسؤوليات منزلية منذ الصغر غالباً ما يطورون باستقلالية أكبر وروح تعاون ومهارات حل المشكلات وثقة بالنفس. هلأ منحكي شوي عن الدماغ. بدل ما تقولوا أنا فاشل بهيدا الشيء، قولوا أنا بعدني عم بتعلم. علم الأعصاب بيقول إنه التغيير البسيط بطريقة التفكير بيساعد الدماغ يضل منفتح على التعلم وبيعزز ما يعرف بالمرونة العصبية. آخر دراسة لهالأسبوع هي عن الصمت. منشورات كتير انتشرت بتقول إنه الجلوس بصمت لساعتين يومياً بينمي خلايا دماغ جديدة. حقيقة ما في دليل علمي قوي بيثبت هالادعاء عند البشر، ولكن الدراسات بتأكد إنه لحظات الهدوء والصلاة والتأمل بتخفف التوتر وبتحسن التركيز وبتساعد للدماغ يشتغل بكفاءة أكبر.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقة جديدة من ريميكس، مرقنا سوا على أهم الأخبار، أغرب القصص وأحدث الدراسات وكل شيء كان حديث الناس خلال هالأسبوع. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، والأهم أنه ضحكتوا وفكرتوا وشاركناكم شي جديد. شكرا لكل يلي تابعونا على الهواء ولكل مستمع تابعنا أونلاين. معكم ديم حرب شويح، بتمنى لكم أسبوع مليان بالنجاح والفرح والأخبار الحلوة. إلى اللقاء بحلقة جديدة، ما تنسوا حياة أحلى مع ريميكس.
1: ريميكس.
0: Let's mix with ريميكس.

يمه يمه وتتغندر بمشيتها لما لما لما لما بتحمل زرتها يمه يمه يمه.

بيا بلك بيعطوني هي الجبلية الجبلية بلك بيعطوني هي الجبلية البدوية القروية الجبلية.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاي مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: المجد ليسوع المسيح. قدسنا اليوم بنقدمه على نيتنا جميعا وعلى نية أمواتنا وشهدائنا. بيحتفل بالقداس أبي يوسف الأشعر، بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دير مار الياس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد لتوني متى على الأورج أندريس بعلي. المجد ليسوع المسيح.

وبارك يا سيد. يا إخوتي، أقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، فإني إسرائيلي من ذرية إبراهيم وسبط بنيامين. ما رفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. ألم تعلم ما قال الكتاب في إيليا إذ استغاث بالله على إسرائيل قائلا: أيها الرب، إنهم قد قتلوا أنبياءك وقودوا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. ولكن ماذا يقول له الوحي؟ إني أبقيت لنفسي 7,000، كل ركبة لم تسجد للبعل. فهكذا في هذا الزمان خلصت بقية على حسب انتخاب النعمة، فإن كان ذلك بالنعمة فليس من الأعمال، وإلا فليست النعمة نعمة بعد. فماذا حصل؟ إن إسرائيل لم ينل ما طلبه، وإنما ناله أهل الانتخاب. أما الباقون فأعموا، كما كتب: أعطاهم الله روح كلال، عيونا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها إلى هذا اليوم، والتسبيح لله دائما.

قال الرب يسوع: من تراه العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على بني بيته ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي يأتي سيده فيجده فاعلا هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على كل ما هو له. فإن يقل ذلك العبد الشرير في قلبه: إن سيدي يتأخر مجيئه، ويبدأ يضرب رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يظنه وساعة لا يعرفها ويفصله ويجعل حظه مع المرائين، هناك يكون البكاء وصريف الأسنان حقا والأمان لجميعكم.

سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحيات صباحية طيبة بوجهان وبيتر شهين لكم مستمعينا، وطبعا صبحية جديدة عم تجمعنا ضمن وقلنا بونجور. لليوم صبحيتنا مخصصة بصلوات للنبي إيليا، فمن القلب نوجه لكم أطيب تحيات معايدة، وطبعا منخص بالذكر كل الأشخاص اللي بيحملوا اسم إيليا، إلياس، إلياس، إيليو، وكل مشتقات اسم مارلياس. منتمنى لهم عيد سعيد يحمل لهم كل الخير والأمان والسلام. كل عيد مارلياس والجميع ووطننا لبنان بألف خير. أيها الإله القدير الجبار، يا من جعلت الغيور إلي جباراً وشرفته بمحبة الغيرة الإلهية، فحبس الأرض والسماء الجن يا رب أهواءنا الخفية والظاهرة، واحبس أفكارنا في الهزيز الدائم بشريعتك وتمام حفظ وصاياك، واخضع لنا إنساننا الداخلي والخارجي فنتم مشيئتك جميع أيام حياتنا.

باركنا يا رب وأرسم فينا السيرة الملائكية السامية، شرفنا بالزهد الكامل الحق، وقونا بروحك المكمل وغيرتك الحميدة على مثال إيليا الغيور، فنعظم بفرح الروح عيده المجيد ونغار غيرته بالجهاد الحسن المجيد كل حين، ونشكرك يا من قويته وشرفته ونمجدك إلى الأبد.

لنتأمل ذاهلين بأعين الوجدان في مدائح القديس النبي والكاهن الناسك والبتول العفيف مار إيليا الغيور، فنسبحك يا رب لأنك أكرمته وقدسته بالنبوءة والكهنوت والنسك والعفة والإيمان، واخترته من حشى أمه ليرعى شعبك. حين ولد رآه والده في الحلم مكسوا بثياب من نار، فعبرت له بالرؤية أن ذلك الطفل سوف يكون نبيا عظيما، وكالنار تكون كلمتها.

نضرع إليك أيها الرب الإله يا من صنعت على يد النبي إيليا معجزات لا حد لها أن تحررنا بصلواته من كل أذى. أفض علينا بركاتك الغنية، كمل وشرف رؤساء كهنة رعيتك، أعطي الكهنة نور معرفتك، زين بالعفة الشماميسة واجعلهم يتممون مشيئتك، مجد متخذي كلمة الحق والحياة بصدق العقيدة، أمن الحكام والأوطان، حكم الرجال وعفف النساء، رب الأطفال واحفظ الفتيان، قدس بالعفاف المتزوجين، للأرامل كن معينا وعلى الأيتام حنونا، أبسط يد الأغنياء بالصدقة على الفقراء، داوي المرضى، فرح المحزونين، واحفظنا بصليبك أجمعين، واجعل ذكرا طيبا لوالدتك وقدسيك وجميع الموتى المؤمنين.

هب لنا أيها الرب الإله نعمتك وثبتنا على الفضائل الثلاث النابعة منك: الإيمان القويم والرجاء الكامل والحب الدافق، فنكرم عيد نبيك الغيور إيليا الذي سمي باسمك، ونستظل بجناحيه الحصنين في هذا الصباح المنير لنمجدك اللهم يا من دعوته منذ الصباح تمجيدا متصلا الآن وإلى الأبد. باركنا يا رب وارحمنا وقونا يا رب روحك القدوس الذي به قويت مر الياس الحي، فحارب أحاب ودمر بعونك فعله الشيطاني، وهب لنا أن نتمم عيده بالتدابير الإلهية والأعمال الملائكية في الأرض وفي السماء.

اجمعنا اللهم بين نبيك القديس المضطرم غير مارلياس الحي، ادعونا إلى وليمتك في رفقة رؤساء النساك الذين تشبهوا بنسكه وزهده وصار تلاميذه ثمرات تنشئته ملائكة أرضيين بأفعالهم الحسنة. فرحنا معه وجميع الزاهدين الذين تشرفوا على مثاله بالقداسة. ربنا يا من شرفت مر إلي بانتخابك وزينته بقداستك وأدرمته بغيرتك، قدسنا مثله بنعمتك وألهب نفوسنا بحبك واجعلنا هياكل بهية لعظمتك، فنرضي اسمك بتدابيرنا على مثال إلي النبي.

نضرع إليك إلهنا نحن المقيمين ذكرى القديس إيليا في يوم عيده، أن نقتدي به غيوراً شفيقاً ورحيماً. أيدنا كما أيدت نبيك يوم قاوم مبغديك في ذلك الزمان. أقبل صلواتنا التي قدمناها لك في هذا الصباح المقدس، كما قبلت قربان خادمك إيليا الغيور. تقبل توبتنا وانسحاق قلوبنا، امنحنا الصبر على الضيقات والمحن، أفض علينا هباتك نحرز بها الخلاص. أنعم على الرؤساء والكهنة بأن يحسنوا الرعاية، واحفظ كنائسنا وأديارنا وحات عبادة وقداسة، والموتى رحهم في ملكوتك بصلوات إيليا مرديك وجميع القديسين.

0: وفي الختام يا سامع الصلوات ومستجيب الطلبات، يا من سمعت صلوات إلي وقبلت قربانه، استمع لصلاتنا في صباح عيده الكريم، واقبل مقاصدنا الصالحة ذبيحة نقية. استجب طلباتنا الحسنة كما استجبت طلباته. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب. بونجور، يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.
1: حوار حر حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

السابعة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: قمة ترامب عون غدا، يسبقها روبيو بتأكيد أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر. لليلة التاسعة غارات على إيران، والرئيس الأمريكي نقوم بإنهاء تام لحيازتها على قدرات معينة. إسبانيا تطيح بالأرجنتين. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. المشهد اللبناني العام متوقف على ما ستؤول إليه القمة الأمريكية اللبنانية غدا في واشنطن بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون، الذي مهد له بلقاء لساعة ونصف الساعة بين رئيس الجمهورية وماركو روبيو، انتهى إلى مواقف متقاربة إلى حد كبير. والأبرز تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يمكن أن يكون لبنان ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، في إشارة واضحة إلى المسار الأمريكي المتآكل والمهترئ، المسار الأمريكي الإيراني، بفعل النار الميدانية التي أكلته بالكامل.
1: ففي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للتمهيد للقمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح غد في البيت الأبيض بتوقيت العاصمة الأمريكية، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى.
0: وأكد ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات.
1: من جانبه قال روبيو إنه ناقش مع عون تنفيذ الإطار الثلاثي، مشيرا عقب الاجتماع إلى أنه أشاد بشجاعة الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس عون وبالجهود الحثيثة التي تبذلها لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام.
0: وجدد وزير الخارجية الأمريكي تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي ومساندة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.
1: مصادر موثوق فيها أشارت إلى أن لقاء عون روبيو أتاح للجانبين مناقشة التفاصيل السياسية والأمنية للمقترحات التي تحملها الرئاسة اللبنانية قبل وضعها على طاولة ترامب.
0: وبحسب مصادر مطلعة للمحادثات، فإن الرئيس عون طلب توضيحا من الجانب الأمريكي في شأن تقارير أفادت بأن واشنطن طلبت من الرئيس السوري أحمد الشرع التدخل في الملف اللبناني للمساعدة في معالجة قضية سلاح حزب الله.
1: كما سعى عون وفق التسريبات إلى استيضاح طبيعة الدور الذي تتصوره الإدارة الأمريكية لدمشق وحدودها في ظل حساسية أي تدخل سوري في الشؤون الداخلية اللبنانية والإرث المعقد للعلاقات بين البلدين.
0: وشدد عون في خلال لقائه روبيو على أن معالجة ملف سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة يجب أن تتم تحت مظلة المؤسسات الدستورية اللبنانية وبدعم دولي يعزز سلطة الجيش والدولة، لا من خلال ترتيبات تتجاوز بيروت أو تنتقص من سيادتها.
1: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى كشف عن أن عون أبلغ إلى روبيو موقف لبنان الحازم برفض أي تدخل عسكري سوري في لبنان تحت أي ذريعة، مع تأكيد حرص لبنان على أفضل العلاقات الأخوية والندية القائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين لبنان وسوريا.
0: الخارجية الأمريكية نوهت بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأوضحت في بيان أن روبيو جدد تأكيد دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الناجح للاتفاق الإطاري، مشيدة بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، ومؤكدة أن ذلك يمضي قدما نحو السلام.
1: لقاء عون روبيو في مبنى الخارجية استمر ساعة ونصف الساعة، مع الإشارة إلى أن الوزير روبيو قطع زيارة للخارج وحضر إلى واشنطن للاجتماع به قبل أن يسافر اليوم إلى الفلبين، ما سيحول دون مشاركته في لقاء القمة الرئاسية الأمريكية اللبنانية غدا في البيت الأبيض.
0: وعن قمة الغد، فإن ترجيحات متابعين تميل إلى أن الموضوع السوري سيحضر بقوة على طاولة البحث لاستطلاع رأي الرئيس الأمريكي فيما يردده عن دور للرئيس السوري في مواجهة حزب الله.
1: عون سيستفسر من ترامب عن تصريحاته المتتالية حيال الشرع ودعواته له بالدخول إلى لبنان وقتال جيشه الحزب واستئصال قوته العسكرية بدل إسرائيل.
0: وفي المعلومات أن ترامب ربما يطلب من عون زيارة دمشق لعقد قمة مع الرئيس السوري بعد محطته المقررة في تركيا في 30 من الحليل للاتفاق معه على مجمل الملفات التي تهم البلدين.
1: من ناحيته يطمح الرئيس عون لأن تكون القمة فرصة لقطع الطريق نهائيا على أي طروح تدعو إلى السماح لقوات سورية بالتدخل لمحاربة حزب الله، لما قد يسببه ذلك من تأجيج للانقسامات الطائفية أولا ولفتح جبهات متعددة ثانيا، بما يطيح اتفاق الإطار.
0: الرئيس عون يعقد اليوم اجتماعا في السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية Think Tanks في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.
1: رئيس المجلس النيابي نبيه بري ردد أمام زواره أنه إذا حققت الزيارة خروقا جيدة فأهلا وسهلا بها.
0: حزب الله وعبر النائب علي فياض اتهم السلطة بأنها ألعوبة.
2: هذه السلطة التي تفاوض العدو كأنها مهزومة، وهي تفاوضه على شروط استسلامها، وهي وإن كانت تبرر موقفها هذا بأنها تسعى للخروج من الحال التي يعاني منها البلد على مستوى الاحتلال وعلى مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه في حقيقة الأمر ومن حيث النتائج إنما عمقت مشكلة الاحتلال، عمقت وجود الاحتلال في هذا البلد، جوفت السيادة وأضعفت الموقف الوطني اللبناني، وقدمت صورة عن السلطة في لبنان وكأنها ألعوبة، وهي تجمع في ممارساتها بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج.
1: كما وصل عبر أعلامه استهداف الزيارة الرئاسية لواشنطن بمفردات على قياسه، وقالت قناة المنار:
3: سلطة لا ترى بأعينها السياسية الضالة سوى دخول مقر وزارة الخارجية الأمريكية لشكر ماركو روبيو على ما قدمه لها من اتفاق العار الذي لم يعطي اللبنانيين شيئا، بل أعطى السلطة مرتجاها بطاقة عبور إلى البيت الأبيض على أن تدخله الثلاثاء لتجرب المزيد من التنازلات أمام راعي حرب الإبادة الصهيونية على شعبها وبلدها.
0: الحزب، وكما كتبت صحيفة النهار، تلقى طمأنة من الجانب التركي إلى أن الشرع ونظامه يتجنبان الانزلاق إلى مخاطر اللعبة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة،
1: لكن الدوائر المعنية في الحزب مجبرة على التعامل مع هذه الدعوات باهتمام وتترقب كل التحركات الحدودية. ووفق معلومات الصحيفة أنها أصدرت تكليفا لمسلحيها بالاستعداد لأي حادث مفاجئ، وتراقب تلك الدوائر التحركات ناحية بلدة القصر الحدودية في منطقة الهرمل والمتداخلة بين لبنان وسوريا، والتي غالبا ما تشهد مناوشات وإطلاق نار.
0: وقبل قليل أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتداول معه في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي.
1: في الميدان الجنوبي، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عند أطراف بيت يحون كونين بين بلدتي ميس الجبل وحولة وكفر تبنيت، وألقت قنبلة صوتية في أجواء حريص مع قصف لبلدات شمع ومجد الزون وبيوت السياد، فيما لم تسفر الغارة على النبطية التي استهدفت مركبة تابعة لمجلس الجنوب عن أي إصابات. عين على العالم.
0: مع إعلان الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة قوية جدا لإيران مجددا ليلة الماضية، قال: نوجه الضربات وسنرى ما سيحدث، مكررا أنها تعرضت لأضرار بالغة جدا ولا يمكن لها أن تمتلك سلاحا نويا، موضحا أنه ربما لديها بعض الصواريخ والطائرات المسيرة لكنها ليست كثيرة.
1: وتابع: لم نعد نكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة، بل نقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما ونسيطر على مضيق هرمز، وإيران لا تسيطر على شيء.
0: وزير خارجيته ماركو روبيو قال أن الولايات المتحدة تظل منفتحة على حل دبلوماسي في شأن إيران، وأن مقتل جندي أمريكي في العراق كان حادثا عرضيا وقع في خلال التعامل مع مسيرة إيرانية تم إسقاطها.
1: أضاف أن صاروخا إيرانيا واحدا نجح الجمعة الماضي في اختراق الدفاعات الجوية في الأردن رغم إسقاط معظم الصواريخ.
0: سنتكم كانت ذكرت أمس أن جنديا قتل وأصيب آخر في شمال العراق أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انقضاضية.
1: ونقلت صحيفة واشنطن بوست

0: القيادة التي أكملت صباحا بنجاح الضربات أوضحت أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وقدرات بحرية.
1: سنتكوم كانت ذكرت أن قوات البحرية تواصل أداء مهامها بتركيز ويقظة على متن المدمرة USS جون فين المزودة بصواريخ موجهة في إطار استمرار القوات الأمريكية في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، مضيفة أنها حتى أمس أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة بهدف ضمان الامتثال التام للحصار.
0: في المقابل قال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في مدينة تبريز هي الأولى من نوعها منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران في الأيام الأخيرة، في حين تحدث الإعلام الرسمي الإيراني عن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان غربي إيران باتجاه أهداف للعدو وفق تعبيره وباتجاه سفن مخالفة على سواحل الإمارات.
1: في الأثناء تحدثت المعلومات عن انفجارات في مدن في محافظات بوشهر وهرمزغان وسيستان وبلوشستان وأذربيجان الشرقية وخوزستان.
0: أما وكالة مهر فكتبت أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت مسيرة معادية جنوبي البلاد،
1: وعقب ضربات شملت أهدافا عسكرية ومدنية من بينها محطة نووية قيد إنشاء، أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم على منشآت محطة دارخوين لتوليد طاقة واعتبرته اعتداء صارخا خطيرا على البنى التحتية السلمية في إيران، وحملت الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناجمة عن تصاعد انعدام الأمن وعدم الاستقرار.
0: من جهتها أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتحقق من تقارير عن الهجوم وأن المحطة النووية في مراحل مبكرة للغاية من التشييد ولم تكن تحوي أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها.
1: وأعلن الحرس الثوري وقوع انفجار في ناقلتي نفط أدى إلى توقفهما عن الحركة، مشيرا إلى أنهما كانتا تعتزمان دخول المسار الذي وصفه بغير الآمن جنوب مضيق هرمز،
0: وأشار إلى إسقاطه مسيرة من طراز MQ-9 في سماء مدينة إسلام أباد، إضافة إلى استهدافه بالصواريخ طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة الأردنية ملحقا أضرارا في عدد منها وفق بيان أصدره، والذي أضاف أنه على الأمريكي الاستعداد لعملياتنا العقابية بسبب أعماله غير القانونية.
1: وسابقا تبنى الحرس الثوري تنفيذ هجوم على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنف السورية، وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية أنه نفذ كهجوم مباغت انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة إيرانشهر.
0: وكانت وكالة تسنيم الإيرانية أفادت مساء أمس بتشييع جثامين 3 جنود قتلوا في هجوم أمريكي على ثكنة عسكرية في بنبور التابعة لإيرانشهر.
1: وعلى خط الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ذكرت السفارة الأمريكية في البحرين أن لديها معلومات تشير إلى احتمال سعي إيران لاستهداف مواقع غير محددة وسط المنامة.
0: وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الأسم.
1: ومن تل أبيب، وفي عقاب اعتراض القوات الإسرائيلية والأردنية لصاروخ إيراني أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران وقال إنها إذا أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل فسنرد عليها بكامل قوتنا.
0: أضاف أنه إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها وهو أمر وارد فنحن على أهبة الاستعداد للتحرك سواء دفاعيا أو هجوميا ضد إيران، مشددا على أن الرد الإسرائيلي سيكون مستقلا ومن دون أي شروط.
1: وفي السياق ذاته أفادت تقديرات موقع ولا العبري بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتوقع يأمر كبار المسؤولين في إيران بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ.
0: وسط هذه الأجواء قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% في بداية التعاملات الأسيوية، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 2.75 دولارا أو 3.12% لتصل إلى 90.85 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.56 دولارا أو 3.10% لتسجل 85.05 دولارا للبرميل.
1: إلى الملف الأوكراني، فبعد ساعات من إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ الباليستية على كييف، أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن طاقم السفينة كان يضم أفرادا من سوريا والهند.
2: أخبار الرياضة.
0: للمرة الثانية بتاريخها بعد عام 2010 أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم من بعد تجريد الأرجنتين ونجمة ليونيل ميسي من اللقب بفوز عليها 1-0 بعد التمديد بنيو جيرسي.
1: فبعد الاحتكام لشوطين إضافيين وطرد لاعب الوسط الأرجنتيني أنزو فرنانديز لنيلو إنذار ثاني، سجل البديل فيرنان توريس غارسيا هدف الفوز بدقيقة 106 عن جدارة لبطلة أوروبا، تيحرم الأرجنتين من لقب رابع بعد 1978 1986 و2022.
0: وسيطر المنتخب الإسباني على معظم فترات الوقت الإضافي تيبلغ عدد محاولاته 20 تسديدة بين 12 على المرمى، بالوقت يلي عجز فيه المنتخب الأرجنتيني عن إدراك التعادل لا تنتهي المواجهة بفوز إسبانيا وتتويجا بطل إلى العالم للمرة الثانية.
1: الرئيس دونالد ترامب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو دخلوا لأرض الملعب لمراسم التتويج وسلم ترامب الكأس للفائز بالنهائي.
0: ومتمالك مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني نفسه من البكي بعد الخسارة، واضطر ينهي مؤتمره الصحافي بوقت مبكر من بعد ما انهمرت دموعه وهو عم بيقول إنه الأمر مؤلم جدا بعتذر.
3: volver a resetearse volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma.
1: وقبل المغادرة قال المدرب الأرجنتيني أنه ما تحدث مع ميسي حول ما إذا كانت مواجهة إسبانيا رح تكون مباراته الأخيرة بقميص التانجو.
0: منصة كالشي سجلت حجم تداول قياسي لعقود رويا ماني المراهنة على نهائي كأس العالم، حيث بلغ نحو 1.4 مليار دولار،
1: رقم مخيف.
0: صحيح.
2: بعيدا من السياسة،
1: بتعبير فولي بوكت امتلأت مطاعم لبنان ومقاهي بيروت بشكل شبه كامل الليلة الماضية في خلال نهائي كأس العالم، وقد واجه صعوبة كبيرة الناس الذين كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من حجز طاولة لمتابعة المباراة في مطعم أو مقهى في العاصمة الأسبوع المنصرم، لأن نحو نصف الأماكن كانت فولي بوكت حتى منذ بداية الأسبوع.
0: جدير ذكره أن كلفة الحجز أو استهلاك الفرد لم تقل عن 40 دولارا، إلا أن الإقبال بقي على حاله من الارتفاع، ما دفع كثيرين إلى مواجهة صعوبات في إيجاد أماكن شاغرة والاضطرار إلى التواصل مع عشرات المطاعم والمقاهي بحثا عن حجز متاح.
1: وفي بعلبك، وبعد مباراة إسبانيا الأرجنتين وقع إشكال داخل مقهى في بعلبك سجل في خلاله تطاير الكراسي وشد الشعر،
0: وبسبب خلاف على حجز طاولة وقع إشكال داخل منتزه في منطقة عيون السمك الضنية، تطور إلى تضارب بين عدد من الأشخاص وإطلاق نار في الهواء، واقتصرت الأضرار على الماديات، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبشرت تحقيقاتها.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الصيف معتدل بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة قريبة لمعدلاتها على الساحل ونسبة رطوبة متوسطة ما بتتعدى 85%.
1: كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. قمة ترامب عون غدا يسبقها روبيو بالتأكيد أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر. لليلة التاسعة غارات على إيران، والرئيس الأمريكي يقوم بإنهاء تام لحيازتها على قدرات معينة. إسبانيا تطيح بالأرجنتين. وكان في الجولة أيضا عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع صحيفة النهار، روبيو تعهد لعون بالتزام التنفيذ الناجح للإطار. مونديال 2026، فيفا إسبانيا. إلى نداء الوطن التي عنونت وزارة المال تطلب 800 مليون دولار من المواطنين للقطاع العام. صحيفة الديار عنونت عون يبحث تطبيق اتفاق الإطار في واشنطن. أما صحيفة الأخبار فعنونت روبيو لعون لا ضمانات قبل حل حزب الله. ننتقل إلى صحيفة الشرق، لقاء ناجح ومميز بين عون وروبيو تمهيدا للقمة مع ترامب. اللواء عون يعرض غدا على ترامب خطط المعالجة لسلاح حزب الله. إلى الجمهورية، قمة واشنطن، الانسحاب والسلاح. إلى الصحف العربية، نبدأ بالأنباء الكويتية. عون ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق أول انسحاب إسرائيلي. الرأي الكويتية عنونت إذاعة الجيش الإسرائيلي 11 موقعا عسكريا على الحدود مع لبنان غير محصنة ضد المسيرات الانتحارية. الجريدة الكويتية عنونت روبيو يشيد بعد لقائه عون بالمضي قدما نحو السلام. أما الشرق الأوسط فعنونت روبيو يشيد بجهود الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار النهار، يلاحظ أن عددا كبيرا من العائلات اللبنانية في دول الانتشار أحجم عن القدوم إلى لبنان بسبب الغلاء في تذاكر السفر. لم تتجاوب القيادة السورية في دمشق منذ أكثر من 3 أشهر مع طلبات مواعيد للقاء شخصيات نيابية ودينية سنية، ويكتفي مسؤولون سوريون بأنهم يفضلون التعامل مع الجهات الرسمية. قال مسؤول مالي سابق إن الخطوات العراقية فيما خص حزب الله إنما تهدف إلى تجفيف تمويل الحزب المتأتي في الفترة الأخيرة من العراق وليس من إيران مباشرة، وأن دولة إقليمية لا تزال تسهل خطوات تمويل الحزب فلا ينهار أمام إسرائيل التي يمكن أن تتفرغ لها. إلى أسرار نداء الوطن، لم تستبعد أوساط دبلوماسية غربية حصول نوع من الانتفاضة المعكوسة في إيران، بحيث يستبعد نهائيا من دائرة القرار كل من بازشكيان، قاليباف وعرقجي، ووضعت هذه الأوساط التظاهرات اليومية المنددة بهم في هذا السياق. بحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان غير واردة قبل الأيام الأخيرة من شهر تموز الحالي. كشفت مصادر أمنية أن ضبط سوريا شحنة أسلحة مخبأة في صهاريج كانت متجهة من كركوك إلى بنياس، جزء مما ضبطته السلطات السورية من أسلحة مهربة إلى حزب الله، إذ سبق أن ضبطت 5 شحنات على الأقل. والكشف عن الشحنة الأخيرة رسالة سورية إلى واشنطن تؤكد جديتها في تنفيذ الالتزامات التي قطعها الشرع لترامب. إلى أسرار اللواء، جرى تواصل غير مباشر بين بعبدة وعين التيني عشية سفر رئيس الجمهورية إلى واشنطن، وتم التركيز على النقاط التي سيطرحها عون في محادثاته مع الرئيس الأمريكي. تأخرت تعيينات العمداء بالتكليف في الجامعة اللبنانية بسبب عدم وجود صيدلي من طائفة كبرى لتولي المنصب في كلية الصيدلة، الأمر الذي قضى بإجراء تبادل التوزيع الطائفي مع كلية أخرى بانتظار موافقة المرجع المعني. إلى أسرار الجمهورية، بدأت قوى سياسية تستعد مبكرا لمرحلة ما بعد تنفيذ صيغة الإطار، انطلاقا من اقتنائها بأن تثبيت سلطة الدولة في الجنوب سيعيد رسم التحالفات والخطاب الانتخابي في لبنان. تكثفت اتصالات سياسية في الأيام الأخيرة لمعالجة تباين غير معلن بين مرجعيتين حول ترتيب الأولويات بين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة. يؤكد مسؤول بارز في مجالسه أن ما يجري في الجنوب ليس تفصيلا تقنيا بل بداية مسار قد يغير المعادلة السياسية التي حكمت لبنان طوال عقود. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل جزاف كريم على إخراجه ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: سياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: سرطان البروستات بنعرف أنه هو الأكبر عدد سرطان عند الرجال، رغم أنه هو سرطان بطيء، ولكن ابتداء من عمر 50 كل الرجال معرضين ليتكون عندهم سرطان البروستات، والكشف المبكر عنده كتير بسيط لأنه في فحص دم اسمه PSA. هيدا الفحص الدم مننصح فيه ابتداء من عمر 50 سنة عند كل الرجال، وفي حالات إذا كان في سرطان البروستات بالعائلة فمننصح فيه من عمر 45 سنة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: خبر 7:15.
3: على وقع استمرار وتيرة التصعيد العسكري في المنطقة في ظل عدم تحقيق الحرب أهدافها الحاسمة حتى الساعة، أفادت قراءة سياسية واستراتيجية للتطورات الميدانية في الحرب أن المخطط الأمريكي الراهن يركز على عزل إيران عن مضيق هرمز عبر استراتيجية العزل تحت النيران واستهداف العمق الإيراني بهدف تجريد طهران من أوراق المناورة وإجبارها على تقديم تنازلات كبرى في أي مفاوضات مستقبلية. أضافت أن التركيز الأمريكي تحول من الملف النووي إلى السيطرة على المضيق والاستهداف الإيراني المكثف لعدد من دول المنطقة بينها الأردن والكويت والبحرين، يمثل استراتيجية مضادة لإشاعة الفوضى وفرض معادلة الرد بالرد أو ما يعرف بالمعادلة الصفرية.
2: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الثلاثاء 21 تموز 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.
4: برجك اليوم على لبنان الحر. لكل يلي بينطروا أبراجهم بصباح كل يوم، نحن رح نبلش فورا مع برج الحمل. يوم مناسب لحتى ترتب أولوياتك، ورح تتلقى خبر بيفتح قدامك باب مهنة جديد. الحوار الصادق بشيل سوء تفاهم بسيط، وجودك رح يترك أثر إيجابي وين ما كنت. برج الثور اليوم رح تميل للهدوء ورح تقدر انك تاخد قرارات مدروسة بالعمل، ما تتسرع ابدا. عاطفيا لفت صغيري ممكن تعني الكتير للشريك او للناس اللي انت مهتم فيهم، لقاء منه متوقع برجع لك ذكرياتك القديمة. برج الجوزاء حيويتك بتساعدك لحتى تقوم أكثر من مهمة اليوم وبنجاح، ما تبالغ بتحليل كل كلمة بتسمعها، دعوة أو مناسبة بتضيف أجواء من الفرح ليومك. برج السرطان رح تلاقي فرصة لحتى تقدر تثبت قدراتك قدام المسؤولين، منح مشاعرك مساحة لحتى تعبر بدل الكتمان، شخص مقرب بيحتاج لدعمك. برج الأسد ثقتك بنفسك بتلفت الأنظار، لكن التواضع بزيدك قوة. الأجواء مناسبة لحتى تقوي العلاقة وتنهي الخلافات، بتتعرف اليوم على شخص رح يترك لك انطباع مميز. برج العذراء تنظيمك بيساعدك لأنك تتجاوز أي ضغط مهني بسهولة، المصارحة أفضل من أنك تترك الأمور معلقة، ما تستعيد أبدا الأشياء اللي ممكن تأذيك بالمستقبل. برج الميزان اليوم بتبين فرصة قدامك بتستحق الدراسة قبل ما تاخد أي قرار، الرومانسية حاضرة إذا ابتعدت عن العناد، يوم مناسب لحتى توسع دائرة معارفك. برج العقرب ركز على هدف واحد لحتى تقدر تحقق نتائج أفضل، مفاجأة حلوة ممكن ترسم الابتسامة على وجهك، بتنجح بتقريب وجهات النظر بين أشخاص مختلفين. برج القوس روح المبادرة بتمنحك الأفضلية بالعمل، ما تأجل خطوة كنت ناوي إنك تقوم فيها من فترة، نشاط أو زيارة بغير روتين يومك. برج الجدي الاجتهاد يلي أنت بذلته ببلش إنه يعطي ثماره، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة بقوي علاقتك بالحبيب، بتتلقى دعوة بتستحق إنك تقبلها. جدلو بتلمع أفكارك اليوم المبتكرة وبتلفت انتباه المحيطين فيك، كون واضح بالتعبير عن نواياك، لقاء ممتع بيرفع معنوياتك. أخيراً مع برج الحوت اليوم أنت رح تعتمد على الحاسة السادسة يلي عندك وبتنجح أنك تاخد القرار المناسب. مشاعر دافية بتقرب المسافات بينك وبين الحبيب، يوم بيحمل لك أجواء مريحة وفرصة للاستمتاع مع الناس يلي بتحبهم. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

0: للمجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بنحكي كتير عن قوانين، شو رأيكم اليوم نحكي عن قانون خض الدنيا؟ فينا نحكي عن قانون جارو أو لوا جارو. هالقانون الفرنسي صدر ب 11 شباط 2016 وكان كل همه إنه يخفف الهدر الغذائي ويحد من إتلاف الأغذية الصالحة للاستهلاك. شو يعني؟ هالقانون بيفرض على المتاجر الكبيرة يلي بتزيد مساحتها عن 400 متر مربع إنه ما تتلف أي منتجات غذائية ممكن تكون بعدها صالحة ليستهلكها الناس، وبيمنع كمان إنه تتلف إذا كانت صالحة أساساً. يعني ممنوع نكب مواد ملوثة عليها أو نتلفها قبل ما نتخلص منها. وبيخلي هالقانون المتاجر يبرموا اتفاقيات مع جمعيات خيرية وبنوك طعام للتبرع بالأغذية يلي ما بيبيعوها. مشان هيك هالقانون كتير مهم ويعد من أوائل القوانين بالعالم يلي حطت إطار قانوني شامل لمكافحة الهدر الغذائي، وصاروا يتمثلوا ويقولوا يلا فليكن مثل قانون جارو أو لوا جارو، نسبة للنائب الفرنسي غيليون جارو يلي كان بأساس اقتراح.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: أنظار اللبنانيين على قمة واشنطن غدا، وعيون العالم تسمرت على نيوجيرسي. بن سلمان يدعو عون لزيارة السعودية. ترامب: نوجه الضربات وسنرى ما سيحدث. والحرس الثوري على الأمريكي الاستعداد لعملياتنا العقابية. إسبانيا بطلة المونديال وبكاء أرجنتيني، الأمر مؤلم جدا. المراهنات بلغت 1.4 مليار دولار، ومطاعم ومقاهي لبنان فولي بوك. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. عقارب الساعة متوقفة تماما عند الحدث المنتظر غدا في البيت الأبيض، حيث يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وما ستنتهي إليه القمة بين الرجلين من مواقف ورسم خطوط عريضة للمستقبل اللبناني، فيما بدأ الرئيس نبيه بري باستيعاب الموقف وإعادة لقراءة التطورات بدقة، إذ قال إنه إذا حققت الزيارة الرئاسية لواشنطن خروقا جيدة فأهلا وسهلا بها، في مقابل استحضار حزب الله مفردات بالية تخطاها الزمن في هجومه على الرئيس عون. تزامنا وجهت لعون دعوة من ولي العهد السعودي لزيارة المملكة التي أكدت عزمها على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها حكومته. ومن القمة السياسية في واشنطن غدا والثانية المنتظرة قريبا في السعودية إلى القمة الكروية ليلة الماضية في نيوجيرسي، حيث سقط منتخب الأرجنتين بضربة قاضية وحيدة أمام نظيره الإسباني الذي حمل كأس المونديال 2026.
1: ففي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للتمهيد للقمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح غد في البيت الأبيض بتوقيت العاصمة الأمريكية، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى.
0: وأكد ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة، الاتصالات والمواصلات.
1: من جانبه قال روبيو إنه ناقش مع عون تنفيذ الإطار الثلاثي، مشيرا عقب الاجتماع إلى أنه أشاد بشجاعة الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس عون وبالجهود الحثيثة التي تبذلها لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام.
0: وشدد وزير الخارجية الأمريكي تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم التنفيذ الناجح للإطار الثلاثي ومساندة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني.
1: مصادر موثوق فيها أشارت إلى أن لقاء عون روبيو أتاح للجانبين مناقشة التفاصيل السياسية والأمنية للمقترحات التي تحملها الرئاسة اللبنانية قبل وضعها على طاولة ترامب.
0: وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات فإن الرئيس عون طلب توضيحا من الجانب الأمريكي في شأن تقارير أفادت بأن واشنطن طلبت من الرئيس السوري أحمد الشرع التدخل في الملف اللبناني للمساعدة في معالجة قضية سلاح حزب الله.
1: كما سعى عون وفق التسريبات إلى استيضاح طبيعة الدور الذي تتصوره الإدارة الأمريكية لدمشق وحدودها في ظل حساسية أي تدخل سوري في الشؤون الداخلية اللبنانية والإرث المعقد للعلاقات بين البلدين.
0: وشدد عون في خلال لقائه روبيو على أن معالجة ملف سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة يجب أن تتم تحت مظلة المؤسسات الدستورية اللبنانية وبدعم دولي يعزز سلطة الجيش والدولة، لا من خلال ترتيبات تتجاوز بيروت أو تنتقص من سيادتها.
1: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى كشف عن أن عون أبلغ روبيو موقف لبنان الحازم برفض أي تدخل عسكري سوري في لبنان تحت أي ذريعة، مع تأكيد حرص لبنان على أفضل العلاقات الأخوية والندية القائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين لبنان وسوريا.
0: الخارجية الأمريكية نوهت بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأوضحت في بيان أن روبيو جدد تأكيد دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الناجح للاتفاق الإطاري، مشيدة بجهود الحكومة اللبنانية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، ومؤكدة أن ذلك يمضي قدما نحو السلام.
1: لقاء عون روبيو في مبنى الخارجية استمر ساعة ونصف الساعة، مع الإشارة إلى أن روبيو قطع زيارة للخارج وحضر إلى واشنطن للاجتماع به قبل أن يسافر اليوم إلى الفلبين، ما سيحول دون مشاركته في لقاء القمة الرئاسية الأمريكية اللبنانية غدا في البيت الأبيض.
0: وعن قمة الغد فإن ترجيحات متابعين تميل إلى أن الموضوع السوري سيحضر بقوة على طاولة البحث لاستطلاع رأي الرئيس الأمريكي فيما يردده عن دور للرئيس السوري في مواجهة حزب الله.
1: عون سيستفسر من ترامب عن تصريحاته المتتالية حيال الشرع ودعواته له بالدخول إلى لبنان وقتال جيشه الحزب واستئصال قوته العسكرية بدل إسرائيل.
0: وفي المعلومات أن ترامب ربما يطلب من عون زيارة دمشق لعقد قمة مع الشرع بعد محطته المقررة في تركيا في 30 من الحالي للاتفاق معه على مجمل الملفات التي تعني البلدين.
1: من ناحيته يطمح الرئيس عون لأن تكون القمة فرصة لقطع الطريق نهائيا على أي طروح تدعو إلى السماح لقوات سورية بالتدخل لمحاربة حزب الله، لما قد يسببه ذلك من تأجيج للانقسامات الطائفية أولا ولفتح جبهات متعددة ثانيا، بما يطيح اتفاق الإطار. الرئيس عون يعقد اليوم اجتماعا في مبنى السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية Think Tanks في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية. وقد تم اتصال بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تم في خلاله البحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي.
0: إذن الرئيس عون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد دعم المملكة للبنان في هذا الظرف بالذات، والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزمها على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية، كما وجه دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة السعودية للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين.
1: الرئيس عون شكر الأمير محمد بن سلمان على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدة لبنان وتقوية اقتصاده، كما شكره على الدعوة الموجهة إليه لزيارة المملكة واعدا بتلبيتها.
0: رئيس المجلس نيابي نبيه بري ردد أمام زواره أنه إذا حققت زيارة واشنطن خروقا جيدة فأهلا وسهلا بها. حزب الله وعبر النائب علي فياض اتهم السلطة بأنها ألعوبة.
2: هذه السلطة التي تفاوض العدو كأنها مهزومة، وهي تفاوضه على شروط استسلامها، وهي وإن كانت تبرر موقفها هذا بأنها تسعى للخروج من الحال التي يعاني منها البلد على مستوى الاحتلال وعلى مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه في حقيقة الأمر ومن حيث النتائج إنما عمقت مشكلة الاحتلال، عمقت وجود الاحتلال في هذا البلد، جوفت السيادة وأضعفت الموقف الوطني اللبناني، وقدمت صورة عن السلطة في لبنان وكأنها ألعوبة، وهي تجمع في ممارساتها بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج.
1: كما وصل الحزب عبر إعلامه استهداف الزيارة الرئاسية لواشنطن بمفردات على قياسه، وقالت قناة المنار:
3: سلطة لا ترى بأعينها السياسية الضالة سوى دخول مقر وزارة الخارجية الأمريكية لشكر ماركو روبيو على ما قدمه لها من اتفاق العار الذي لم يعطي اللبنانيين شيئا، بل أعطى السلطة مرتجاها بطاقة عبور إلى البيت الأبيض على أن تدخله الثلاثاء لتجرب المزيد من التنازلات أمام راعي حرب الإبادة الصهيونية على شعبها وبلدها.
0: الحزب وكما كتبت صحيفة النهار تلقى طمأنة من الجانب التركي إلى أن الشرع ونظامه يتجنبان الانزلاق إلى مخاطر اللعبة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة،
1: لكن الدوائر المعنية في الحزب مجبرة على التعامل مع هذه الدعوات باهتمام وتترقب كل التحركات الحدودية. ووفق معلومات الصحيفة أنها أصدرت تكليفا لمسلحيها بالاستعداد لأي حادث مفاجئ،
0: وتراقب تلك الدوائر التحركات ناحية بلدة القصر الحدودية في منطقة الهرمل والمتداخلة بين لبنان وسوريا، والتي غالبا ما تشهد مناوشات وإطلاق نار.
1: في الميدان الجنوبي نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عند أطراف بيت يحون، كونين بين بلدتي ميس الجبل وحولة وكفر تبنيت، وألقت قنبلة صوتية في أجواء حريس مع قصف لبلدات شمع ومجد الزون وبيوت السياد، فيما لم تسفر الغارة على النبطية التي استهدفت مركبة تابعة لمجلس الجنوب عن أي إصابات. عين على العالم.
0: مع إعلان الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة قوية جدا لإيران مجددا ليلة الماضية، قال نوجه

0: في العراق كان حادثا عرضيا وقع في خلال التعامل مع مسيرة إيرانية تم إسقاطها. أضاف أن صاروخا إيرانيا واحدا نجح الجمعة الماضي في اختراق دفاعات الجوية في الأردن رغم إسقاط معظم الصواريخ.
1: سنتكم كانت ذكرت أمس أن جنديا قتل وأصيب آخر في شمال العراق أثناء تفكيك مسيرة إيرانية قضادية.
0: ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأنها على حافة العودة إلى حرب شاملة بعد مقتل عدد من جنودها، مضيفا أن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط.
1: ولليلة التاسعة على التوالي شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة جديدة من الضربات لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدم في مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز.
0: القيادة التي أكملت صباحا بنجاح الضربات أوضح أنها استهدفت مراكز قيادية عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة السحلية وقدرات بحرية.
1: سنتكوم كانت ذكرت أن قوات البحرية تواصل أداء مهامها بتركيز ويقظة على متن المدمرة USS جون فين المزودة بصواريخ موجهة في إطار استمرار القوات الأمريكية في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، مضيفة أنها حتى أمس أعادت توجيه 6 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة بهدف ضمان الامتثال التام للحصار.
0: في المقابل قال التلفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في مدينة تبريز هي الأولى من نوعها منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة في الأيام الأخيرة، في حين تحدث الإعلام الرسمي الإيراني عن إطلاق موجة صاروخية جديدة من محافظة لرستان غربي إيران باتجاه أهداف للعدو وفق تعبيره وباتجاه سفن مخالفة على سواحل الإمارات. في الأثناء تحدثت المعلومات عن انفجارات في مدن في محافظة بوشهر وهرمزغان وسيستان وبلوشستان وأذربيجان الشرقية وخوزستان.
1: أما وكالة مهرفة كتبت أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية أسقطت مسيرة معادية جنوبي البلاد،
0: وعقب ضربات شملت أهدافا عسكرية ومدنية من بينها محطة نووية قيد الإنشاء، أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم على منشآت محطة دارخوين لتوليد الطاقة واعتبرته اعتداء خطيرا على البنى التحتية السلمية في إيران، وحملت الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناجمة عن تصاعد انعدام الأمن وعدم الاستقرار.
1: من جهتها أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتحقق من تقارير الهجوم وأن المحطة النووية في مراحل مبكرة للغاية من التشييد ولم تكن تحتوي على أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها.
0: وأعلن الحرس الثوري تدميره بالمسيرات منظومة رادار للإنذار المبكر تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت، ومعدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية من طراز MQ-9 في القاعدة، مشيرا إلى أن هجماته على أهداف أمريكية في علي السالم جاءت ردا على الاعتداءات الأمريكية، كما لفت إلى وقوع انفجار في ناقلتي نفط أدى إلى توقفهما عن الحركة، مشيرا إلى أنهما كانتا تعتزمان دخول المسار الذي وصفه بغير الآمن جنوب مضيق هرمز.
1: وأشار إلى إسقاطه مسيرة من طراز MQ-9 في سماء مدينة إسلام أباد، إضافة إلى استهدافه بالصواريخ طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة الأردنية، ملحقا أضرارا في عدد منها وفق بيان أصدره، الذي أضاف أن على الأمريكي الاستعداد لعمليتنا العقابية بسبب أعماله غير القانونية.
0: وسابقا تبنى الحرس الثوري تنفيذ هجوم على ما وصفه بمركز قيادة للعدو في منطقة التنف السورية، وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية أنه نفذ هجوما مباغتا انتقاما لمقتل جنود إيرانيين في مدينة إيرانشهر.
1: وكانت وكالة تسنيم الإيرانية أفادت مساء أمس بتشييع جثامين 3 جنود قتلوا في هجوم أمريكي على ثكنة عسكرية في بامبور التابعة لإيرانشهر.
0: وعلى خط الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ذكرت السفارة الأمريكية في البحرين أن لديها معلومات تشير إلى احتمال سعي إيران لاستهداف مواقع غير محددة وسط المنامة.
1: وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
0: كما سجلت صفارات الإنذار تدوي في البحرين ومن تل أبيب وفي عقاب اعتراض القوات الإسرائيلية والأردنية لصاروخ إيراني أطلق باتجاه مدينة العقبة الأردنية. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران وقال أنه إذا أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل فسنرد عليها بكامل قوتنا.
1: أضاف أنه إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها وهو أمر وارد فنحن على أهبة الاستعداد للتحرك سواء دفاعيا أو هجوميا ضد إيران، مشددا على أن الرد الإسرائيلي سيكون مستقلا ومن دون أي شروط.
0: وفي السياق ذاتها أفادت تقديرات موقع ولا العبري بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتوقع يأمر كبار المسؤولين في إيران بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ.
1: وسط هذه الأجواء قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% في بداية التعاملات الأسيوية، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 2.75 دولارا أو 12% لتصل إلى 90.85 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.56 دولارا أو 3.10% لتسجل 85.05 دولارا للبرميل.
0: إلى الملف الأوكراني، فبعد ساعات من إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ البالستية على كييف، أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن طاقم السفينة كان يضم أفرادا من سوريا والهند.
1: ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات غرب إيران أدى إلى قتل العشرات وجرح آخرين، وتضررت مباني عدة إثر الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأنديز في البيرو.
2: أخبار الرياضة.
1: للمرة الثانية بتاريخها بعد عام 2010 أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم من بعد تجريد الأرجنتين ونجمة ليونيل ميسي من اللقب بفوز عليها 1-0 بعد التنديد بنيو جيرسي.
0: فبعد الاحتكام لشوطين إضافيين وطرد لاعب الوسط الأرجنتيني أنزو فرنانديز لنيلو إنزار تاني، سجل البديل فرنان توريس غارسيا هدف الفوز بالدقيقة 106 عن جدارة لبطلة أوروبا، تيحرم الأرجنتين من لقب رابع بعد 1978 وال 1986 وال 2022.
1: وسيطر المنتخب الإسباني على معظم فترات الوقت الإضافي، تيبلغ عدد محاولاته 20 تسديدة بين 12 على المرمى، بينما عجز المنتخب الأرجنتيني عن إدراك التعادل لتنتهي المواجهة بفوز إسبانيا وتتويج بطل للعالم للمرة الثانية.
0: الرئيس دونالد ترامب ورئيس فيفا جياني إنفانتينو دخلوا لأرض الملعب لمراسم تتويج، وسلم ترامب الكأس للفائز بالنهائي.
1: ومتمالك مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني نفسه بن البكي بعد الخسارة، واضطر ينهي مؤتمره الصحافي بوقت مبكر من بعد ما انهمرت دموعه وهو عم بيقول الأمر مؤلم جدا بعتذر.
3: volver a resetearse volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma. Lo siento.
0: وقبل المغادرة قال المدرب الأرجنتيني أنه ما تحدث مع ميسي حول ما إذا كانت مواجهة إسبانيا رح تكون مباراته الأخيرة بقميص التانجو.
1: منصة كالشي سجلت حجم تداول قياسي لعقود رويا ماني المراهنة أو المراهنة على نهائي كأس العالم، حيث بلغ نحو 1.4 مليار دولار.
2: بعيدا من السياسة.
0: بتعبير فولي بوكت، امتلأت معظم مطاعم ومقاهي بيروت والمناطق بشكل شبه كامل الليلة الماضية بخلال نهائي كأس العالم، وواجه المواطنين صعوبة كبيرة. فيلي اعتقد أنه رح يتمكن من حجز طاولة لمتابعة المباراة بمطاعم أو مقاهي بالعاصمة الأسبوع المنصرم خاب ظنه، لأنه نحو نصف الأماكن كانت فولي بوكت حتى بداية الأسبوع.
1: الجدير ذكروا أنه كلفة الحجز أو استهلاك الفرد ما قلت عن 40 دولار، إلا أنه الإقبال ضل على حاله من الارتفاع، وهالشي دفع الكتار لمواجهة صعوبات بإيجاد أماكن شاغرة، واضطروا يتواصلوا مع عشرات المطاعم والمقاهي بحثاً عن حجز متاح.
0: وببعلبك وبعد مباراة إسبانيا الأرجنتين وقع إشكال داخل مقهى سجل بخلاله تطاير الكراسي وشد الشعر.
1: وبسبب خلاف على حجز طاولة وقع إشكال بمنتزه بمنطقة عيون السمك الضنية، اتطور لتضارب بين عدد من الأشخاص وإطلاق نار بالهواء، واقتصرت الأضرار على الماديات، وفتحت القوى الأمنية تحقيق بالحادث.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: قطع حادث سير الطريق بعجلتون باتجاه زق مصبح نزولا، تخللوا احتراق سيارة بالكامل، وطلب إلى المواطنين عدم سلوك هالطريق بالوقت الحالي. حاليا عم تتسجل لحركة مرور كثيفة على المدخل الشمالي للعاصمة بيروت من جونة باتجاه زق مكايل، وكثيفة أيضا باتجاه دبي نهر الموت وصولا حتى الكارانتينا. على المدخل الشرقي عنا حركة ناشطة من علي نزولا باتجاه الحزمية. على المدخل الجنوبي كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وضمن العاصمة بيروت إجمالا حركة سير ناشطة حاليا.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. أنظار اللبنانيين إلى قمة واشنطن غدا، وعيون العالم تسمرت على نيوجيرسي. بن سلمان يدعو عون لزيارة السعودية. ترامب يوجه الضربات، وسنرى ما سيحدث. والحرس الثوري على الأمريكي الاستعداد لعملياتنا العقابية. إسبانيا بطلة المونديال، وبكاء أرجنتيني الأمر مؤلم جدا. المراهنات بلغت 1.4 مليار دولار، ومطاعم ومقاهي لبنان فولي بوكت. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: في بيزنس هاب هذا الأسبوع نكشف أسرار تمويل الشركات الناشئة ونتعرف على ما يبحث عنه المستثمرون لأخطاء الواجب تجنبها وأفضل الخيارات لتحويل فكرة واعدة إلى مشروع ناجح. ضيف بيزنس هاب نائب الرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة شعاع الإماراتية داني المعلولي. بيزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: خبر 8:15.
2: في ظل موجات حر متتالية قلبت الصورة النمطية للمناخ في أوروبا رأسا على عقب وتسبب بوفاة الآلاف واضطرابات في النقل والأنشطة الاقتصادية وسط نقاشات سياسية تناولت سبل إدارة الأزمة. أعلنت هولندا شحا مائيا فعليا بسبب الجفاف، فيما تكافح فرنسا وإسبانيا موجة حرائق استثنائية. وكشفت السلطات الإسبانية عن أن حريقا اندلع الخميس الماضي على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال مدريد أتى على 13,000 هكتار متسببا بإجلاء مئات الأشخاص. الحريق لم يسفر عن ضحايا، إلا أنه أثار مخاوف من الإضرار بالنظم الإيكولوجية، ما يشكل تهديدا لأصناف من النسور والذئاب والفراشات، لا سيما في منتزه سيرا نورتي حيث يعمل حتى الساعة نحو 300 من عناصر الإطفاء على احتواء النيران بمساعدة مروحيات. معلوم أن إسبانيا شهدت في الأونة الأخيرة أحد أشد الحرائق في تاريخها بعد اندلاعه في الأندلس في 9 من الحلي، مخلفاً مصرع 13 شخصاً وملتهماً 7,000 هكتار. وقد أتت حرائق الغابات على نحو 400,000 هكتار من الأراضي في إسبانيا العام الماضي، وهو أعلى رقم يسجله في البلاد نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

عملوا أول شيء بدي أعيد كل اللي بيحملوا اسم الياس ومشتقات الاسم وشربل كمان ومشتقات الاسم. إن شاء الله تعيشوا بأسمائكم وهالقديسين العظيمين يباركوكم ويباركوا عيالكم وينوروا طريقكم. للوس ينعاد عليك يا للوس إلي مسيحي صديقنا للوس بفتكر جاي مطفي من امبارح صار له من السبت بيسكر أنا بحق له مأمل ياس مدلعته كتير ومرته كمان. قال لي بس الأولاد مطلعين الفرق إلي يلا خلينا نبلش نحن وياكم من هلا للعشرة إلا ربع برنامجنا مع التمني كلنا سوا نشارك بالبرنامج لحتى نتناقش بكل مواضيع الساعة المطروحة. وبتعرفوا نحن هلا مواضيعنا ساخنة جدا جدا جدا.

0: بكرة اللقاء المنتظر بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون بالبيت الأبيض، وامبارح سبقوا اجتماع بين ماركو روبيو وعون، انتهى بتأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنه لبنان ما ممكن يكون ملحق بأي مسار تفاوض تاني. وقبل توجهه للفلبين بقول روبيو رح نتعامل مع الحكومة الشرعية ومش مع حزب الله، واجتماع ترامب عون بكرة رح يكون مثمر. وتلقى الرئيس عون بخلال اتصال أجرى فيه دعوة من الأمير محمد بن سلمان لزيارة المملكة، ووعد رئيس الجمهورية بتلبيتها. من جهته بيقول الرئيس نبيه بري مثل ما نقل عنه زواره أنه إذا حققت الزيارة الرئيسية لواشنطن خروق جديدة فأهلا وسهلا فيها، بمقابل استحضار حزب الله مفردات خشبية بالية تخطاها الزمن بهجومه على رئيس الجمهورية. بنسمع سؤال نائب علي فيض.
1: هذه السلطة التي تفاوض العدو كأنها مهزومة، وهي تفاوضه على شروط استسلامها، وهي وإن كانت تبرر موقفها هذا بأنها تسعى للخروج من الحال التي يعاني منها البلد على مستوى الاحتلال وعلى مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه في حقيقة الأمر ومن حيث النتائج إنما عمقت مشكلة الاحتلال، عمقت وجود الاحتلال في هذا البلد، جوفت السيادة وأضعفت الموقف الوطني اللبناني، وقدمت صورة عن السلطة في لبنان وكأنها ألعوبة، وهي تجمع في ممارساتها بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج.
0: وعبر قناة المنار بيقول الحزب:
2: سلطة لا ترى بأعينها السياسية الضالة سوى دخول مقر وزارة الخارجية الأمريكية لشكر ماركو روبيو على ما قدمه لها من اتفاق العار الذي لم يعطي اللبنانيين شيئا، بل أعطى السلطة مرتجاها بطاقة عبور إلى البيت الأبيض على أن تدخله الثلاثاء لتجرب المزيد من التنازلات أمام راعي حرب الإبادة الصهيونية على شعبها وبلدها.
0: أسئلة كل مواطن سياسي لليوم، مجموعة كبيرة كبيرة كبيرة من الأسئلة طبعا، وانتوا رح تزيدوا عليها، بس في عنا أسئلة مركزية. كيف بتشوفوا حتى الساعة الزيارة الرئيسية لواشنطن واللقاء مع روبيو، وهل فعلا رح توضع القمة لبنان على مسار السلام الحقيقي والدائم أم إلى حرب داخلية جديدة نحن رايحين؟ سؤال رقم 2، هل فعلا قمة بكرة رح تكون مثمرة مثل ما بقول وزير الخارجية الأمريكي، وكيف ممكن توصفوا العلاقة بين الدولة وترامب وإدارته؟ هل هي بين أصدقاء أم لا؟ ومن الأسئلة المحورية بالحلقة، قدي مهمة زيارة الرئيس عون للسعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان خصوصا بمرحلة المتغيرات الإقليمية والدولية؟ يلا نحن بنقرأ نحن وياكم القمة بكرة كيف رح تكون، ومنتناقش بكل تفاصيلها. 09-218-233 الفويس مسجز 70-959-1111.

0: خلينا نسمع أول فويس من جمال.
1: صباح الخير خيي توني.
0: صباح النور
1: جمال معك.
0: أهلا فيك يا جمال.
1: في مثل بيقول قال يا عنز السرحة اليوم مش مثل مبارحة. فأي زمن أول تحول بإذن الله ما في شيء، وما عاد تزبط معهم الجماعة، خلص إفلاس سياسي.
0: إفلاس سياسي؟ ما بعرف، هلا أنت بتعتبرها إفلاس سياسي؟ وعم نشوف إنه الرئيس بري عم بيقول إذا حققت زيارة واشنطن خروق ما أهلا وسهلا فيها، يعني شغلة كتير مهمة هاي. لما نسمع رئيس مجلس النواب عم يحكي هيك، وعلما أنه كان هو رافض حتى التواصل، إلا تواصل غير المباشر، كيف قمة الرئيسين يعني؟ ما بعرف، قال لك شي تاني. يلا هل برأيك القمة الرئاسية الأمريكية اللبنانية رح تحطنا على سكة الحل والسلام الدائم، أم رح ترجعنا شي 100 سنة لورا؟ لأنه في فريق كبير من اللبنانيين ما بدو إياها، يعني عم بقول لك إنه نحنا ما بدنا التفاوض المباشر، ما بدنا أي اتفاق مع الأمريكان، ما بدنا ما بدنا ما بدنا، وهذا المسار رح يجرنا للخراب. فشو رأيكم؟ بياخد اتصال. ألو. أيوة
2: بونجور توني.
0: أهلين
2: كيفك؟
0: الحمد لله.
2: ديك حبيبي أنا عم بحكيك من سد البوشرية.
0: إيه أهلين.
2: في عندي شكوى صغيرة بتسمعني؟
0: لا، إذا ممكن تحكينا على الساعة 10
2: عزيت الرقم؟
0: عزيت الرقم.
2: أوكي
0: بسمع ماري روز.
3: بونجور توني.
0: بونجور.
3: يعطيك العافية. توني رايحة للسلام طبعا. مثل ما بنعرف خلص هيدا القرار جاي دولي وداخلي، بس مش ولا البد بدهم يبلعطوا الجماعة.
0: يبلعطوا؟
3: يعني سلام مع شوية مناغشات حرب. هيدي إذا ما كان عطت أوامرها إيران وحركت حزب الله يلي بده يمشي معا، كانوا ربطوا القضية اللبنانية بإيران ولا فصلوها؟ هن ما بيعتقدوا ولا بأي قانون بيتاخد ولا بأي فصل قانونهم، هن الإيراني هيدا اللي بيمشوا فيه.
0: طيب.
3: بده يصير في حرب مش ولا البد.
0: يعني متخوفة من حرب جديدة، حرب داخلية بين مين ومين؟ إذا هاللقاءات رح تعمل حرب داخلية بين مين ومين يعني؟ ما كمان هذا سؤال يسأل.
4: صباحو سيد طوني، كيفك؟ اشتقنا لك.
0: أهلين.
4: وقت اللي حزب الكبتاجون، لأنه حرام نقول حزب الله، وحزب الاغتيالات والفساد بيجتمع مع المبعوثين الأمريكيين، حلال عليهم. وقت اللي رئيس الدولة اللبنانية بيروح بيقابل الرئيس دونالد ترامب أو رئيس أمريكا أيا يكن، ساعتها بيكون عميل وما بعرف شو. بعدين ما بعرف شو بيتعاطوا هن، ما بعرف شو بيتعاطوا، يمكن عند فقدان الكبتاجون.
0: لحوقف هون لأنه بلشنا هلأ نطهج بالحكي. خلينا شوي بالتعابير إذا بتريد، التعابير السياسي لأكتر ولا أقل. قديش مهم كمان زيارة الرئيس عون للسعودية، خصوصا أنه عون اتصل بالأمير محمد، والأمير محمد أكد دعم السعودية للبنان وللحكومة اللبنانية، ودعا ليروح يزور المملكة. الرئيس عون جاوبه أكيد رح يروح، ولكن طبعا قديش مهمة هذه الزيارة بظل هالمتغيرات الإقليمية والدولية، خصوصا أنه يبدو أنه السعودية رجع طاحشة بالملف اللبناني. خليني بسمع جورج.
5: صباحه يعطيك العافية سيستوني.
0: صباح النور
5: حبيب قلبي. والله سيستوني رئيس عون بروحته عم بيحاول يخلص ما تبقى من لبنان،
0: ما تبقى
5: قبل الضربة الأخيرة. يعني هالمرة إذا فشلنا ما بنعرف وين بنصير صراحة.
0: نعم.
5: أنا كرب عائلة وعيش بهالبلد، إنه إذا بدك شو البديل؟ إنه مش عم نسمع عن بديل. يعني إذا ضد سياسة الرئيس عون برا ما في بديل. طب خطة تانية خي، بلان بي مثل ما بيقولوا، عرضوا على لنشوف على الإعلام لحتى نقول إذا روحته غلط ولا صح. بعدين منيح يعني بمسعى الأوادم والناس اللي برا والمغتربين اللبناني ومحبتهم لبنان عم بيشتغلوا لحتى هالبلد يرجع يعطوا قيمة منه استدعاء الرئيس. يعني تخيل لو ما حدا استدعى الرئيس وما حدا سائل ولا اتفاق إطار وما منصير. حبيب قلبي ويعطيك ألف عافية إن شاء الله يكون خير على الجميع يا رب.
0: هلا الشباب اللي مش من توجهك رح يلقطوك على كلمة استدعاء الرئيس، يعني تم استدعاءه مش دعوته، انتبه. أوكي لنشوف شو رح يقولوا كمان كل المتابعين. نحن لبنان الحر منبر مفتوح للجميع حتى نسمع كل الآراء من دون استثناء بمحبة وموضوعية. يلا إيمان.
6: صباح أستاذ توني.
0: صباح النور.
6: إذا بقي حزب الله على رأيه وعلى موقفه اللي هو مش موقفه، موقف ياباني، رح يدمر لبنان. يعني ما في حل عندنا غير رئيس الجمهورية أنه يروح ويجيب حل للبنان، لأنه إذا ما جاب حل للبنان يعني إسرائيل بدها تصير بيروت مش بس بجنوب للأسف. يعني مين بده يردع إسرائيل؟ شفنا صواريخ حزب الله ما ردعت إسرائيل للأسف، دمرت الجنوب ودمرت لبنان وشردت العالم وشرد بيته بالأخص. يعني طب إلى أين؟
0: بجاوبك عليها وليد جنبلاط، إلى أين؟ يلا فإذا عن جديد الأسئلة، كيف بتشوفوا حتى الساعة الزيارة الرئيسية لواشنطن واللقاء مع روبيو؟ هل فعلا رح توضع القمة بين الرئيسين ترامب وعون لبنان على مسار السلام الحقيقي قدام، أو رايحين لحرب داخلية جديدة مثل ما عم يتخوف البعض؟ لأنه في فريق كبير من اللبنانيين بيقول لك نحن ما بدنا أي تفاوض مباشر. وسمعنا شو حكيوا عن زيارة الرئيس عون لواشنطن. يلا ألو
7: ألو.
0: أيوة
7: صباح الخير خيطوني.
0: صباح النور، مين معي؟
7: أنا كنت بتمنى من رئيس الجمهورية بس هيك شوي شي من كرامته بس.
0: مين عم بيحكي؟
7: أنور معك.
0: كيفك يا أنور
7: حبيبي يا خيطوني؟
0: نعم.
7: يعني بدل ما وزير خارجية روبيو يحملوه لرئيس الجمهورية ويخطوه لعنده، ما حلو بحقنا يعني.
0: إنه كيف راح زاره بمبنى الخارجية؟
7: يعني معقول رئيس جمهورية عنده محل إقامته ما بيجي يزوره رئيس؟
0: هلا ما بعرف شو الأسباب أنوار، يعني ما عم بلومك، بالبروتوكول شيء واللي صار شيء تاني، ما بعرف شو الأسباب.
7: يعني رئيس جمهوريتنا يعني ما حلو محلو هالمجلة لأنه يعني
0: مش مزلي، خلينا نكون بالصلب الموضوع.
7: هيدا شو اسمه؟
0: هيدا بالشكل انبطاح، يعني انبطاح هيدا بالشكل.
7: شو بدي اقول لك بالشكل. يعني اذا هيك مبلش يعطينا العافيه
0: انور. بالمضمون شو؟
7: ما في شيء بالمضمون، ما حنطلع شيء منه،
0: ما رح يطلع شيء من القمة،
7: ما حيطلع شيء مثل تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي
0: هالقد.
7: ما في شيء.
0: طب أي مسار ممكن يحقق لنا السلام الدائم الحقيقي؟
7: نحن ما بدنا مسار انبطاحي خيطوني.
0: طب أي
7: وقفة حق؟
0: أوكي أنا لحسلم جدلا معك أنه هذا مسار انبطاحي، أعطيني مسار بيوصلنا لسلام حقيقي ودائم ونخلص نهائيا من الحروب.
7: سلام مع هذا العدو؟ ما في سلام.
0: ما تعبت يا أنور من الحروبات على مدى سنين؟
7: لا والله ما تعبت الحين مع هذا العدو. ما بتعب؟
0: ما بتتعب؟
7: لا لا لا لا لا يوم الدين هذا.
0: نعم
7: يعطيك العافية.
0: طيب هل برأيك كمان زيارة الرئيس عون للسعودية كيف ممكن نوظفها لصالح لبنان؟
7: بتضل أرحم من الروحة على أمريكا.
0: يعني أفضل الشرين برأيك؟
7: إيه أفضل.
0: طيب إذا راح على إيران؟
7: أوه. ما بعرف، هو بيعرف مصلحته.
0: طيب لك بعرف، بس إذا راح إيران
7: بحقيقة إذا بيلاقي مصلحة لبنان إنه يروح إيران ليه ما بيروح؟ طيب. أنا ما بدي أعلمه شي شغله.
0: أوكي هلأ هو لقى مصلحة لبنان بأمريكا، أنت ما عجبتك
7: بهالشغل اللي عم يشتغله هيدا بيروح وزير خارجية.
0: طب أعطيني ما عم بقول لك تطلع لي من الشكليات، عم بقول لك أعطيني حال تاني غير إنه أمريكا. أعطيني حال ساعة بتقول لي هو بيعرف
7: بين الدول العربية يكون الشغل أفضل من
0: ساعة أنوار ساعة بتقول لي إنه هو بيعرف، ساعة بتقول لي لا ما بيعرف. يلا شكرا لك أنوار، أهلا وسهلا فيك. بسمع ياسر.
8: بونجور مستر توني.
0: بونجور.
8: معك ياسر.
0: أهلا فيك
8: مستر توني. يبلى وشهم
0: تعبير
8: إنه هيدا مسير انبطاحي. ولك نسوينكم لما كانت عم تنبطح لقضاء حاجة تحت الشجر شو اسمه، ولموتيكم.
0: رح وقف الرسالة هون بليز. بعتنا عن تعبير اللائقة خارج الهواء بليز. ياسر كلام غير مقبول وبعتذر عنه هالكلام. بسمع مارون.
9: صباحو خي توني.
0: صباح النور.
9: كيف ما حبيبي؟ معك مارون. اي توني مش عارف انه السيد علي فياض الرئيس عم ينظف مباراهم، مو مفكر حاله علي فياض موقف اسرائيل على الاجر ونص كان يعني قاعد يحكي عليه على هيك عمة هالدولة ويا لطيف. بقى لازم الشعب كله يلتف حول الرئيس ويعطيه دعم مظبوط، والله يكون معه يا رب، وإن شاء الله هالمفاوضات تفضي لسلام إن شاء الله. بس من شانهم هن يعني كتير هالزدوة عايب عليهم.
0: طيب كيف ممكن توصفوا، كمان هذا سؤال مهم ما حدا عم يجاوبني عليه، كيف ممكن توصفوا العلاقة بين الدولة والرئيس ترامب وإدارته؟ هل هي بين أصدقاء أم لا؟ رح يقولوا لك رئيس ومرؤوس، هل هي هالعلاقة بين أصدقاء أم لا؟ مش أصدقاء، نحن منا أصدقاء للأمريكان، هن مهيمنين علينا، شو قولكم؟ هذه هي التعبير، التعبير المضبوطة إيه ولا لا؟ 09-218-233 سام.
10: صباح الخير استاذ توني، يعطيك العافية، معك سام. معلش اسمح لي عقب على اللي تفضل فيه خينا انور من شوي. نحن بنحترم رأيه، بس نحن مانا مضطرين بقى كلنا سوا نتحمل انه لبنان يضل منصة لأجندات خارجية، ونضل نحن عايشين بالحرب وعايشين على أعصابنا بلبنان.
0: نعم.
10: وبالنسبة للحل، أكيد لبنان نحط على السكة لاستعادة السيادة إذا الله بريد، واللي بحب يطلع بهالترين أهلا وسهلا فيه،
0: واللي ما بحب شو بعمل؟ اللي ما بحب. يلا في اتصال كمان. سامي بويس.
11: سيستوني بونجورا، كيفك؟ كيف حوالك؟ ماشي الحال؟ سامي أهلين. معك.
0: أهلا بسامي،
11: كل شيء تمام؟ أنا بدي أعمل مدخلة، يعني ما رح فوت بتفاصيل كتير، بس رح أحكي شغلتين بس. نحنا لو موجود فخامة الرئيس الله طول بعمره ويحميه ويكون ومد بيده ويشتغل اللي عم يشتغله هلأ، ويكون على اتصال مع أمريكا ومع الدول العربية الصديقة اللي هي عم تساعد لبنان، نحنا ما كنا هون هلأ، كان لبنان بخبر كان. يعني اللي موقف الحرب واللي مهدي الوضع واللي مخلي أمريكا تضغط على إسرائيل حتى ما تعمل شيء ضد لبنان هو موقف رئيس الجمهورية يلي عاطي الدعم وعاطي الثقة إنه في حدا عم يحكي، وفي حدا قال لحد هون وبس لبنان بده يرجع دولة حرة مستقلة ذات سيادة.
0: أوكي.
11: بالكلمة الفصل للدولة، لو ما هيك نحنا ما كنا موجودين. بكفي إنه عم بحاور، بكفي إنه عم يعمل مفاوضات، هون كفين بس. كيف لو انه اتفقوا ومش الحال وكل شيء تمام، شو عبين لك كان لبنان كان جنة بيصير، وان شاء الله خير ويعطيك العافية.
0: كمان كيف تقروا موقف الرئيس بري؟ هذا السؤال رح نتركه كمان للحلقة، للجزء الثاني من حلقتنا لليوم. كيف بتلاقوا موقف الرئيس بري لما بيقول انه اذا حققت زيارة واشنطن خروقات فأهلا وسهلا فيها؟ يبدو انه الرئيس بري يعني لا واثق بهالزيارة ولا معه بالمية بالمية، يعني عنده شك تجاهها. فإذا هل قمة بكرة رح تكون مثمرة؟ كيف ممكن توصف العلاقة بين الدولة وترامب وإدارته؟ هل هي بين أصدقاء أم لا؟ هل فعلا وضع لبنان على السكة الصحيحة، على مسار السلام الحي والدائم، أو نحن من بعد القمة إلى حرب داخلية جديدة رايحين؟ وقدي مهم زيارة الرئيس عون للسعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان، خصوصا بمرحلة المتغيرات الإقليمية والدولية. عندنا محطة صغيرة استراحة، بعد الموجز مع كارلا من كف الاتصالات والرسائل الصوتية، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90، فيليه سمك كروك الكيلو ب $2.50.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: قبيل توجهه إلى الفلبين، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: سنتعامل مع الحكومة الشرعية في لبنان وليس مع حزب الله وإيران، واجتماع ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمرا. وعن قمة الغد بين الرئيسين ترامب وعون، قيل إن الترجيحات المتابعين تميل إلى أن الموضوع السوري سيحضر بقوة على طاولة البحث لاستطلاع رأي الرئيس الأمريكي فيما يردده عن دور للرئيس السوري في مواجهة حزب الله. وسيستفسر عون من ترامب عن تصريحاته المتتالية حيال الشرع ودعواته له بالدخول إلى لبنان وقتال جيشه الحزب واستئصال قوته العسكرية بدل إسرائيل. وفي المعلومات أن ترامب ربما يطلب من عون زيارة دمشق لعقد قمة مع الشرع بعد محطته المقررة في تركيا في 30 من الحلي للاتفاق معه على مجمل الملفات التي تعني البلدين. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.
2: اوعى

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19.

أعلن تلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد، وكانت وزارة الداخلية البحرينية أفادت عن إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في محيط قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزاً مؤقتاً وفتشت المرة. أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 4.5 و4.9 درجات على مقياس ريختر غرب إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على المدخل الشمالي لبيروت من جونة باتجاه زو مكيل، وأيضا من دبي باتجاه نهر الموت وصولا للكارانتينا، وأيضا على المدخل الشرقي في حركة نشطة من علي نزولا باتجاه الحزمية، على المدخل الجنوبي كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وضمن العاصمة بيروت حركة سير نشطة أيضا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: إذا بنحكي كتير عن قوانين، شو رأيكم اليوم نحكي عن قانون خض الدني؟ فينا نحكي عن قانون جارو أو لوا جارو. هالقانون الفرنسي صدر ب 11 شباط 2016، وكان كل همه انه يخفف الهدر الغذائي ويحد من اتلاف الأغذية الصالحة للاستهلاك. شو يعني؟ هالقانون بيفرض على المتاجر الكبيرة يلي بتزيد مساحتها عن 400 متر مربع انه ما تتلف اي منتجات غذائية ممكن تكون بعدها صالحة ليستهلكها الناس، وبيمنع كمان انه تتلف اذا كانت صالحة اساسا. يعني ممنوع نكب مواد ملوثة عليها او نتلفها قبل ما نتخلص منها. وبيخلي هالقانون المتاجر يبرموا اتفاقيات مع جمعيات خيرية وبنوك طعام للتبرع بالأغذية يلي ما بيبيعوها. مشان هيك هالقانون كتير مهم، ويعد من أوائل القوانين بالعالم يلي حطت إطار قانوني شامل لمكافحة الهدر الغذائي، وصاروا يتمثلوا ويقولوا يلا فليكن مثل قانون جارو أو لوا جارو، نسبة للنائب الفرنسي غيون جارو يلي كان بأساس اقتراح.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: Sachen CSCs. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. كل مواطن سياسي. منتابع معكم الجزء الثاني من برنامجنا، فإذا خلينا نعمل هيك لمحة سريعة عن جديد للي طرحناه بالجزء الأول. فإذا بكرة اللقاء المنتظر بين الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون، ومبارح سبق اجتماع بين ماركو روبيو وعون انتهى بتأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنه لبنان ما ممكن يكون ملحق بأي مسار تفاوض تاني. وقبل توجهه للفلبين بيقول روبيو رح نتعامل مع الحكومة الشرعية ومش مع حزب الله وإيران، واجتماع ترامب عون رح يكون مثمر. وتلقى الرئيس عون بخلال اتصال أجرافي، يعني الرئيس عون اتصل فيه، دعوة من الأمير محمد بن سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية، ووعد رئيس الجمهورية بتلبيتها. من جهته بيقول الرئيس نبيه بري مثل ما نقل عنه زواره أنه إذا حققت الزيارة الرئاسية لواشنطن خروق جديدة فأهلا وسهلا فيها. بمقابل استحضار حزب الله مفردات خشبية بالية تخطاها الزمن بهجومه على الرئيس عون. نسمع سؤال نائب علي فياض.
1: هذه السلطة التي تفاوض العدو كأنها مهزومة، وهي تفاوضه على شروط استسلامها، وهي وإن كانت تبرر موقفها هذا بأنها تسعى للخروج من الحال التي يعاني منها البلد على مستوى الاحتلال وعلى مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، إلا أنه في حقيقة الأمر ومن حيث النتائج إنما عمقت مشكلة الاحتلال، عمقت وجود الاحتلال في هذا البلد، جوفت السيادة وأضعفت الموقف الوطني اللبناني، وقدمت صورة عن السلطة في لبنان وكأنها ألعوبة، وهي تجمع في ممارساتها بين الغباء والسذاجة والارتهان للخارج.
0: وعبر قناة المنار بيقول الحزب:
2: سلطة لا ترى بأعينها السياسية الضالة سوى دخول مقر وزارة الخارجية الأمريكية لشكر ماركو روبيو على ما قدمه لها من اتفاق العار الذي لم يعطي اللبنانيين شيئا، بل أعطى السلطة مرتجاها بطاقة عبور إلى البيت الأبيض على أن تدخله الثلاثاء لتجرب المزيد من التنازلات أمام راعي حرب الإبادة الصهيونية على شعبها وبلدها.
0: أسئلة كل مواطن سياسي. وهلأ زدنا سؤال من وحي كلامه لعلي فياض: كيف بتشوفوا حتى الساعة زيارة رئيسية لواشنطن واللقاء مع روبيو؟ هل فعلا رح توضع القمة لبنان على مسار السلام الحي والدائم أو إلى حرب داخلية جديدة رايحين؟ مين بيعرف؟ مين ممكن يجاوب؟ هل فعلا قمة بكرة رح تكون مثمرة؟ وكيف ممكن توصف العلاقة بين الدولة وترامب وإدارته لترامب؟ هل هي بين أصدقاء أم لا؟ السؤال رقم 3: قدي مهمة زيارة الرئيس عون للسعودية خصوصا بعد الحرب، وتلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان بمرحلة المتغيرات الإقليمية والدولية؟ والسؤال رقم 4، وهون استوحيناه من كلام علي فياض: كيف بتوصفوا لبنان؟ هل هو بلد مهزوم بعد الحرب أم لا؟ الاتصالات على 09-218-233، الرسائل الصوتية على 70-95-1111. ألو،
3: بونجور توني.
0: بونجور.
3: عندي بس توضيح للأخ أنور يلي
0: بس عندي أسألك مين؟
3: بنحكي بالنسبة لزيارة
0: بس بدي
3: مقيمة الرئيس لروبيو
0: بس فيني أسألك مين بالأول عم تحكي؟
3: توني.
0: إيه يلا
3: أوكي، بس توضيح، أنا ما عندي أكثر من هيك، ما عندي مداخلة سياسية.
0: لا يعني بتمنى يعني إذا بتريد يعني نضل بالموضوع الأساسي، ما نرد على بعضنا كتير. أوكي، خلص موضوع أنور من هذيك الساعة، أنا نسيته. أوكي توني.
3: اي دكور، لان كان بس
0: قضية توني توني
3: الرسمية
0: توني
3: الدولية.
0: توني ايه خلص، ما بدنا بالشكليات يعني،
3: لا يتعلموا بس.
0: طيب ما بدنا الشكليات، خلص شكليات
3: سياسي ما رح فوت هلا
0: يعني. ما لا، نحن بدنا نفوت بالسياسي، ما بدي فوت بالشكليات والبروتوكول والى ما هنالك.
3: سوري هلا ما رح فوت بالسياسة.
0: طيب اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. بسمع جورج.
4: استاذ توني خلي يربطوا زندون شوي الشباب، لانه امريكا حاكم العالم كله يعني، وقفت علينا.
0: نعم.
4: ما عيب بقى، عيب بقى هالحديث، مفكرين حالهم شيء وهن ماشي، هن اخر العالم ونحن اخر العالم. خليني طلعوا المي على البيت قبل ما يقولوا نحن بدنا نكون سياديين.
0: اوكي فيني اخذ اتصال. الو.
5: الو.
0: ايوه
5: صباح الخير.
0: اهلين صباح النور.
5: معك زاهر.
0: اهلا فيك. غيرت اسمك؟ ايه
5: لا زاهر.
0: يلا
5: فرجيك هويتي.
0: لا ايه يلا بعت لي واتساب عنا.
5: استاذكم هلا دائما في اراء كثيره مع وضد.
0: اكيد
5: المفروض الانسان يتقبل اراء الثاني. انا ما
0: من عندك حبيب قلبي انقطع خطك مش من عندي. الو.
6: الو صباح الخير.
0: اهلين يا هلا.
6: معك توني.
0: اهلا فيك توني.
6: توني.
0: نعم.
6: رئيس جمهوريتنا عم يعمل شغل وطنية، شغل وطني بامتياز، رجل دولي بكل ما في للكلمة من معنى.
0: نعم.
6: هاي شغلة. الشغلة تانية يعني بديش طول عليك تخلي دور لغيري لأنه التفصيل السياسي بتعرف انت طويل بيكون. الشباب بدو يروقوا كما رأى الزايد، لأنه رئيس الجمهورية عم بيحافظ لهم على هويتهم.
0: نعم.
6: عم بيحافظ لهم على هويتهم اللي حاملينها، إلا إذا هن بدهم يستبدلوا هويتهم بهوية تاني، هيدا بحث تاني بصير. بس رئيس جمهوريتنا عم يشتغل شغل جبار، عم يرجع يلملم.

0: جمهوريتنا رايح لعند أعظم دولة بالعالم. يفكروا منيح، يفكروا منيح. نحن لا احنا يعني لو ما رئيس الجمهوريه هلا هني عم بيرمم، كان احنا شو وضعنا؟ شو وضعنا؟ كنا انزوينا من جديد، كنا يعني كنا انزوينا من جديد. لو ما عنده الصبر والسياسه والدبلوماسيه والطاعات الحسن، يعني اشتغل شغل داخل وعم يشتغل شغل خارج، يعني خلوني يروقوا شوي الجماعه. مع
1: كيف بتوصف لبنان؟ هل هو بلد مهزوم بعد الحرب ام لا؟
0: لا لا توني توني، بلد ما بينهزم. لبنان بلد إذا بده ينهزم تبه كله عينه علينا.
1: لا بس عم بحكي إنه بعد الحرب نحنا خسرنا ولا ربحنا بالحرب؟
0: ليك توني هلا نحنا عملنا بحالنا.
1: طيب أوكي بحالنا. بس في تعبير، نحنا ربحانين ولا خسرانين؟ عملنا ولا انعمل فينا؟ ربحانين بهالحرب ولا خسرانين؟
0: أنا بفتكر بوجود هيك رئيس جمهورية وبوجود هيك حكومة نحنا ربحانين.
1: ربحان.
0: نحنا ربحانين. لو تهدم الدنيا بتهز ما بتوقع. لو صار في عنا تهديم ما على شيء، بيرجع بكل العالم بتحبنا وكل العالم بدها لبنان، وبالأخص بوجود هيك رئيس جمهورية.
1: يلا شكرا لك. بس للتوضيح حتى نحسم الجدل، يجوز بروتوكوليا ودستوريا لرئيس الجمهورية زيارة مبنى وزارة الخارجية للقاء وزير خارجيته، وتعد هذه الخطوة ممارسة سياسية ودبلوماسية طبيعية، خصوصا في الحالات التي تتطلب توجيها مباشرا أو تنسيقا عالي المستوى بشأن ملفات سياسية أو أمنية حساسة. هلأ الأسبقية والسيادة بالقواعد والاعتبارات البروتوكولية في العرف الدبلوماسي الداخلي، رئيس الدولة هو رأس السلطة والرمز الأعلى، لذا فإن القاعدة العامة هي أن يستقبل وزراء الدولة في القصر الجمهوري، ولكن في الزيارات الرسمية الدولية أو عند عقد اجتماعات طارئة وحساسة تتطلب الاطلاع على سائر المفاوضات والتقارير المباشرة في غرف العمليات بوزارة الخارجية، فإن قيام الرئيس بزيارة الوزارة يعكس مرونة دبلوماسية ورسالة دعم قوية لمؤسسة الخارجية. هلا بالنسبة كمان للزيارات الخارجية، في الزيارات الرسمية خارج البلاد من المعتاد جدا أن يزور رئيس الجمهورية الزائر مقر وزارة الخارجية في الدولة المضيفة للقاء وزير خارجيتها، تعبيرا عن التقدير المؤسساتي والتباحث في تفاصيل العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية. هذه حسما للجدل، حتى ما كل واحد يرجع إلي ليش الرئيس زار روبيو، هيدا هيك وهيدا هيك وهيدا هيك. هيدا حسما للجدل once and for all. يلا ألو.
2: ألو
1: أيوة
2: ايه بونجور توني.
1: بونجور أهلين،
2: كيفك ماشي الحال؟
1: الحمد لله. مين معي؟
2: كاتيا. معك
1: كاتيا،
2: تفضل.
1: شو قمة بكرة؟ شو اتجاهها؟ شو مسارها؟ هل هي رح تعطينا الحل؟ رح تبلش تحطنا على سكة الحل ولا لا؟
2: أكيد نوصلنا لنتيجة أو لا، الأهم من هو كلهم أنه صرنا دولة عم تستقبل بالبروتوكول باحترام، وصرنا عم نروح على كل الدول. قديش قالوا رئيس جمهورية لبنان ما راح أمريكا وما استقبلوا رئيس جمهورية وما صار في علاقات دبلوماسية دولة لدولة؟ هيدا أهم شيء حققناه.
1: لا كان في علاقات دبلوماسية بين دولة ودولة، يعني خصوصا بين لبنان والولايات المتحدة، بس كمان هني ما كانوا قارينا، مش هيك؟ عم بقول الأمريكان حتى ما كانوا قارينا.
2: ألو
1: ما عم تسمعيني؟
2: ألو
1: أنا عم بسمعك.
2: إيه أنا هلأ سمعتك.
1: عم بقول الأمريكان ما كانوا قارينا، بس كان في علاقات دبلوماسية.
2: كانوا ما كانوا علاقات دبلوماسية لأنه كنا معزولين.
1: لا كان في إيه، بس كان في علاقات دبلوماسية، يعني عنا سفير وعنا كل شيء.
2: صح. إيه. بس ما كان في عنا رئيس جمهورية عم بيدافع عن لبنان. وعم بيشتغل لمصلحة لبنان. أنا السؤال بس بسأل إذا بدك، إنه إذا نحن لبنان زبط وصار في عنا اقتصاد، جماعة الحزب بينضروا؟ أو البيئة الحاضنة أو اللي عم بيشجعوا
1: عن طريق الحزب؟ مين؟ إذا عنا سلام واقتصاد
2: عن طريق مين مكان نحن بدنا نعيش؟
1: مين مكان؟ قالوا لك إنه السلام مع إسرائيل ممنوع، وخطوط الاقتصاد يعني بالتالي ممنوعة، التواصل التجاري والاقتصادي مع إسرائيل ممنوعة.
2: اوكي انا ما شفت انه الامارات مضروره من السلام مع اسرائيل. ما شفت مصر مضروره من السلام مع اسرائيل. ما شفت قطر مضروره. ما شفت الدول العربيه كلها مضروره. ليه نحن بدنا نكون مضرورين؟ ليه
1: اقول لك ليه؟ لانه عندها اطماع اسرائيل بلبنان، اقتصادية مالية بميته، مع انه هن صار عندهم منتجات مي اكثر من هون. ما عم تسمعني؟ يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع اتصال كمان. الو، راح الخط مع الهام.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: عندي ملاحظة خبيثة شوي لمن يتميز بذاكرة. هل كان عند جماعة الممانعة نفس الحساسية ونفس الهبات العنفوان لما الروس استدعوا الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأخذوه بطائرة شحن وصورته وسائل الإعلام قاعد على أرض الطائرة مثل شي كرتوني أو شي طرد لاستدعائه لإشعاره بحاجته لإلهم وبدعمهم لنظامه؟
1: مش عم بسمع بقى.
3: هيدا بس سؤال للتذكير. وبضيف أني ما بعرف كتير بالبروتوكول يعني، فلا أزعم التبحر بهيدا الموضوع.
1: أوكي.
3: بس خليهم يشوفوا هني أدائهم وأداء حلفائهم وأداء من يناصرون قبل.
1: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بيخد اتصال كمان. ألو.
4: ألو.
1: أيوة.
4: زاهر معك، رجعت على الاتصال على الخط. سوري.
1: أهلا فيك زاهر.
4: أنا قلت أنه كل واحد له رأيه.
1: طبعا طبعا. أنا ونحن منبر للكل يعني.
4: إيه مظبوط. أنا بحبه لرئيس جمهورية كتير، بس كنت بتمنى عليه ما يروح، لأنه عارف الزيارة رح تكون هيك. لأقول لك ليش.
1: شو يعني عارف الزيارة رح تكون هيك؟
4: تعرف ليه؟ لأنه رئيس جمهورية رايح بسبوت هو مزوجته، يعني عارف ما في حدا اللي حيستقبله.
1: لا لا، ما تنسى أنه عنده سفر طويل عريض. هلا كان فيه
4: بس البدل الرسمي
1: بس أنه بعد ما في شو دخل هاي بها؟
4: لا نوقف عشان المال بيكون في زيارة رسمية وبروتوكول مظبوط. ما بتنزل بالجينز أنت وزوجتك.
1: وشو هالكيرسي؟
4: يعني أنت عارف أنه ما حدا اللي حيستقبلك.
1: لك شو هالكيرسي؟ أكيد حاطينه بالجو، مش ما حدا رح يستقبله.
4: أكيد حاطينه بالجو.
1: خلينا ننتقل للنقطة الثانية غير الاستقبال.
4: نحن
1: يعني ممكن أنا استقبل رئيس حي لبلد بالشورت مثلا عادي.
4: يا أخي مزبوط اللي عم تحكيه.
1: يلا طلع لي من قصة هالشكليات والتياب.
4: طيب. أوكي لا نطلع من الشكليات. رئيس جمهورية كتير قوي، بس إحنا دولتنا كتير ضعيفة. بيّنت
1: الدولة كتير ضعيفة. مين ضعفها؟
4: اللي مين ضعفها؟ السياسية.
1: مين يعني؟ مين؟
4: أحزاب والسياسية.
1: مين السياسي ومين الأحزاب؟
4: كل الأحزاب
1: كلها
4: وكل رجال السياسي.
1: إيه؟
4: ما عليه. مين مع رئيس الجمهورية غير كم واحد؟
1: كم واحد؟ مين ضد رئيس الجمهورية؟ كم واحد؟
4: على الأصابع. مش الشعب اللبناني، ما بك الشعب. إيه؟ كمسؤولين وكزعمة بتلاقيهم كل واحد حسب مصلحته.
1: يعني برأيك كلهم هلأ الأكترية السياسية ضد رئيس الجمهورية وراحته على واشنطن؟
4: مش قصة ضد رئيس الجمهورية.
1: وروح
4: بلبنان
1: وروحته على واشنطن. طيب أعطيني حل. خلصنا
4: ما
1: أنه
4: ما في حل أستاذ طوني.
1: ما في حل.
4: لبنان بده يضل هيك.
1: طيب
4: للكهرباء ما عم يعرفوا يجيبه.
1: طيب خليني بس لحظة، خليني هلأ بهالمسار كله. يعني المسار طبعا. الأمريكي منه منيح، عاطل جدا، صح؟
4: مظبوط. معنا كدولة.
1: طيب أوكي. ما عم نحكي كلبنان. هلا عم نحكي كلبنان. المسار اللبناني الأمريكي عاطل، أي مسار أنسب؟
4: والله بدنا نصر.
1: يعني عندك مسارين، مسار عندك مسارين، مسار التفاوض.
4: الحرب راجع يا أستاذ طوني. يعني خلصت الحرب؟
1: ما بعرف، بس أنا عم بقول لك إنه في عندك
4: الحرب راجع بإيد حزب الله وبإيد إيران الحرب.
1: إيه يعني
4: لا بإيد أمريكا ولا بإيد.
1: يعني برأيك لازم نروح على الاتجاه الإيراني لحتى شو؟
4: ما يروح على الاتجاه الإيراني، لأنه حاطين برأسهم إيران الحرب. إذا ما صار في اتفاق بين أمريكا وإيران وعطوا إيران اللي بدأ إياه الأمريكا.
1: طب زيارتنا للسعودية منيحة ولا مش منيحة؟
4: والله إذا بدها تكون مثل زيارة أمريكا لا ما حتكون.
1: ما بحياتها زيارة السعودية كانت مش منيحة على كل حال.
4: لا هلا زيارة السعودية
1: كيف؟
4: تعطيك اقتصاد حلو
1: يا خي. ما تنسى أنه الاقتصاد اللبناني والسياحة والاستثمارات كانت كلها سعودية بلبنان.
4: شو بنا؟ وقت
1: انسحبت أي حرب مين فرض الحرب؟
4: حزب الله، وبعدها الحرب بيد حزب الله.
1: يعني ليه؟
4: لأنه سلاح بيدهم.
1: أوكي.
4: وما قبلين يسلموه.
1: لمين بيسلموه؟ ما هل بيقولوا لك ما بدنا نسلم؟
4: ما بيسلموه لحدا.
1: ما رح يسلموه.
4: بيقولوا لك هيدا حياتنا وروح.
1: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بس عذرا لدي الوقت، ما سالت، ما بهمني شو واحد مسيحي ولا مسلم، اخر همي يعني. هذا موضوع ما نفوت فيه. خليني أخذ فويس طلب مني بالاسم.
5: يعطيكم العافية. أهلين لبنان الحر. يا خي شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ مطلوب يصير فينا مثل الفلسطينية؟ يعني شو المطلوب يصير فينا مثل الفلسطينية؟ بلدنا كلها أنقاض وبنعيش بالخيام. شو المطلوب خيي؟ بدنا نعرف شو المطلوب. بس المطلوب يصير فينا مثل الفلسطينية. ليش كانوا قوية الفلسطينية؟ ليش صار فيهم؟ أهم شيء الأيادي الوحدة، الأيادي الموحدة، نكون كلنا شعب واحد وبلد واحد وإخوة كلنا ونشد إيدنا على بعض. أنا ما بدنا يصير فينا مثلنا مثل الفلسطينية. ليش الفلسطينية يشتر فيهم؟ طول بأمر رئيس الجمهورية ويطول بأمرك وتحية لأزياء لبنان الحر.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. طلب ما نقول اسمه مع أنه كتب اسمه. ألو ألو
6: ألو
1: ألو. نعم
6: بونجور.
1: بونجور،
6: معك نور.
1: أهلا بنور.
6: أول شيء فخامة الرئيس بعتقد عم يتصرف كتير صح.
1: كتير صح ولا كتير غلط؟
6: لا كتير صح،
1: لأنه قال لك أكترية السياسيين مش معه.
6: شو بدي
1: قال لك بعد بعد كم واحد معه؟
6: هذا رأيه. هذا رأيه بحترمه. أول شيء عم يتصرف كتير صح، لأنه رد الوطن كيان للوطن والجمهورية، كيان مستقل عن كل دول العالم، والدليل إنه المملكة اتصلت فيه بأمريكا، ونحن كلنا بنعرف.
1: لا هو اتصل هو اتصل بالأمير محمد، هاي للتوضيح. إيه نور، وين رحتي نور؟ راحت نور، يبدو إنه انقطعت الكهرباء عندها. أبو سهيل
7: صباحو توني. صباحو،
1: أهلا وسهلا.
7: يعني قد ما يتبيض موضوع رئيس الجمهورية بالشكل وينرش عليه هيك بهارات بس لحتى نبيض له صورته، ما حيمشي حاله. زلمي خلص وقع. يعني بالشكل بيّن قديش بيحترموه. راح أول شيء ياخد من وزارة الخارجية كيف يتصرف مع ترامب بس يقعد معه. شو الشيء اللي بقول عليه ايه، وشو الشيء اللي ممنوع يقول عليه لا.
1: حلو انه كنت قاعد معه.
7: عرفت عليه كيف؟
1: كان ابو سهيل قاعد معه.
7: نهار الثلاثة بكرة حيقعد معه لترامب يهز براسه. ما هن الدول الاوروبية عظمى قعدوا قدام ترامب مثل التلاميذ، فما بالك جوزيف عون يعني كيف بده يقعد يعني.
1: نعم.
7: زلمة طالع ياخد املاءات معينة بده يجي حتى ينفذها. سقط هذا الزلمة، راح انتهت قصته. بحس بعدين بيطلع وان تيكت، يعني
1: وان تيكت
7: على امريكا، ما عادش له نازلة على لبنان لبعدين. يعني هلا حيرجع بس بعدين حيفلفل لوحدي. جماعة الحزب هون كمقاومة، كل مقاومات العالم بس تربح هي اللي بتحكم. مشكلتهم هني هاو الجماعة وقت اللي ربحوا قبل ما حكموا مزبوط، يعني ضلهم بصيغة العيش المشترك وكمان شغل انه يلا من هون لهون.
1: ما حكموا مزبوط وضلهم بصيغة العيش المشترك. إذا بتفسر الاغتيالات يا أبو سهيل والفوت على أصل العدل وغيره وغيره، والبور، السيطرة على البور والمطار، عيش مشترك وتفاهم، ما بعرف بتفسرها. هاي بتفسرها ما بعرف كيف. ولا هيدا عيش مشترك والأراضات المشتركة طيب يلا بيخد اتصال كمان. ألو
8: ألو بونجور.
1: بونجور،
8: كيفك توني؟ شربل عمار معك.
1: أهلا شربل، معنا دقيقة ونص قبل ما نسلم الهواء، تفضل يا شربل.
8: شو المطلوب من فخامة الرئيس؟
1: أول شيء نعد عليك.
8: وعليك حبيبي التليفون. شو المطلوب من فخامة الرئيس؟
1: المطلوب ما يجيب معه إملاءات من برا.
8: إملاءات شو؟ هاي الإملاءات وقفت لك الآن ربما إلى حد ما الحرب. أنا ابن جنوب، أنا من الحجة. كان إلي 4 أشهر مش طالع ضايتي من كرة الظهراني. قدرت اطلع اقعد 4 أيام بالحجه، وغيري كان عم يطلع على النبطيه وعزفتها وعلى على على كره ابعد. فشو هل المطلوب انه نكفي دمار الجنوب؟ يعني ما فهمت انه شو البديل اذا اذا اذا فخمت الرئيس معنا هيك؟ شو البديل؟ حدا يعطيني بديل
1: يعني بده يقول له لترامب بما معناه مش انت الوصع علينا، هيك مفروض يقول له، مش انت اللي تفرض شروطك وملاقاتك.
8: خلينا نحكي،
1: نحن دولتنا عندنا كرامتنا وقوتنا وما يفرض بقوة الحزب.
8: انت مقتنع انه فخامة الرئيس ودافع عون رايح يسلم ترامب كل لبنان؟ يعني شو هالحكي هيدا يا رجل؟ انه
1: رح يقولوا لك ليش بعد ما سلموا، رح يقول لك الطرف الاخر رح يقولوا لك انه بعد ما سلموا للبلد للامريكان ما تسلم وخلص.
8: سلم وشو سلم؟ نحن العايزين الامريكان نحن بدنا الأمريكان هو الوحيد اللي بيمون على إسرائيل. شو قدرت تعمل بندقية حزب الله؟ شو قدرت تعمل؟ نتضحك على بعضنا يعني؟ غير انه دمار الجنوب واحد بيكون عنده خمس كرة يا كي خمس نقاط محتل بيصير نصف الجنوب محتل. اخر ما عم نشحد نحن الانتحار الاسرائيلي من الامريكان لانه البندقية فشلت وبكل الحروب الخسران هو اللي بيدفع الدم. ونحن اذا ما بدنا نروح على تقسيم بما انه عايشين بتقسيم مبسط وبكذب كبير اسمه العيش المشترك من 100 عام لحد الان لازم ندفع الثمن خسرتنا.
1: بدنا ندفع نحن خسرانين يعني نحن شربل اسمعني شوي شربل يا شربل شربل عم تحكي لحالك نحن ربحانين ولا خسرانين بهالحرب؟
8: نحن خسرانين الحرب
1: يلا
8: شو بدك يا خي في واحد بيدمر كل بلده وبيحتل نصف جنوبه
1: شكرا لك بعتذر منك ما بقى فيني طول معك ما بقى فيني طول معك خلينا ننتقل لأسم الأخبار وخبر جديد. خبر 9:15
9: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اجتماعا سيعقد اليوم لبحث الوضع في مطار بن غوريون وآلية التعامل مع طلب أمريكي بإرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود. أضافت القناة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل.
1: كافيين معكم برنامجنا عبر لبنان الحر عنا شوية وقت أحبائنا ألف أهلا وسهلا فيكم عنا تقريبا شي نص ساعة إلا بدي أسلم على حبيب قلبي غسان نصر هلا عم يسمعنا بعت لي ضحكة يلا بأخذ كمان اتصال ألو
10: صباح الخير
1: صباح النور هلا
10: كيفك توني
1: أهلين مين معي
10: حسين
1: تفضل يا حسين المفروض اعرفك لانه قلت لي حسين ايه
10: بتعرفني انا كل شهر بحكيك مره
1: لك انت ابضاي انت حسون انا سمع خفيف صار ايه
10: يا حبيب قلبي لا بعدك شاب بسم الله عليك
1: يلا يا حسون
10: حسون شو بدي اقول لك حسون بدي اقول لك انه زياره مثل ما قالوا لك الشباب اذا من الظاهر هيك كيف المضمون يعني بعدين اهم شيء انه عندنا 500,000 فلسطيني هون ما حدا جاب سيرتهم عندنا 1,500,000 سوري ما حدا جاب سيرتهم ما فهمت أنا شو رايح يعمل الرئيس لحد هلا نحن ما فهمنا شو رايح يعمل أصلا يعني مثل ما واحد قال لك وغلط وقال على فكرة هي صحيحة أنه استدعوه هذا بعدين ديكور هاي القصة كلها ديكور أنه رئيس الجمهورية استقبله ترامب يا لطيف شو ترامب وخير إن شاء الله رئيس أعظم دولة إيه بس عم بيعامل مثل التلميذ
1: هيك برأيك
10: وشوف الاستقبال تبع الرئيس شو كان عظيم يعني استقبله أصغر موظف في وزارة الخارجية وهو راح على وزارة الخارجية يعني بهدلنا
1: بصراحة بعدني قاري شو الموضوع قصة الاستقبال بالخارجية
10: قاري ولا مش قاري شغلي بالنظرية
1: يا حبيبي بس ما سمعت نهايتني شو هيئتك ما سمعت
10: سمعتك عم تقول بالبروتوكول بحق له الرئيس يروح على وزارة الخارجية
1: عادي نحن
10: ليه كل شيء بس انه بالشكل مش حلوة رئيس
1: الجمهورية بالشكل
10: مش حلوة
1: وبالمضمون
10: راح يكون مثل الشكل شو يعني راح يختلف مش قارين حدا الجماعة ترامب لو بيحترم حاله بيعتبرنا نحن أصدقائه أقل شيء مرتين على الهواء بيطلب من الشرع يفوت على لبنان
1: طيب شو رايح يعمل رئيس الجمهورية
10: والله ما بعرف إن شاء الله ما يخلي الشرع يفوت على لبنان بس إذا بيطلع بإيده مش أكثر من هيك شو بيطلع بإيده هاودي حبيب قلبي بس خبرك شغلي أمريكا ما عندها حلفاء عندها عمال عندها موظفين
1: يعني
10: تتعامل مع الكرة الأرضية
1: مع مين بتوثق أنت أكثر شيء هل برأيك المسار الأمريكي اللبناني رح يصطدم بالحيط ورح نوصل ل
10: طبيعي رح نصطدم طبيعي أمريكا كل عمرها ما بتشوف الشرق الأوسط إلا من عين إسرائيلية
1: طيب كيف شايف أنت المسار الإيراني الأمريكي
10: هايدي حرب
1: كيف شايف المسار
10: المسار بنتائج الحرب
1: طب يا خي مسار إسلام أباد عملوا تفاوض فاتوا بالحيط فيه كمان
10: بعد الحرب قام مسار إسلام أباد هو عبارة عن اتفاق إطار بس ما خلصت يعني أخذوا هدنة أخذوا نفس بعض. عيد المفاوضات قائمة لحد هلا.
1: بعد المفاوضات ماشي بين
10: مرتبطة بالميدان.
1: إيه بس بعد المفاوضات قائمة بين الطرفين. بارح وزير الخارجية الإيراني بيقول لازم نكفي المفاوضات.
10: صحيح. والإيرانية بدهم يكفوا المفاوضات بس تحت النار.
1: تحت النار.
10: يعني كله مرتبط بالميدان. إذا بتخسر إيران الدعوة في الشرق الأوسط كله صار بجزمة نتنياهو بينحكم.
1: ليش هلأ إيران هي حامية الشرق الأوسط؟
10: فيك تقول هيك. أنا مش بس أنا بقول، كل المحللين السياسيين بيقول هيك.
1: لا المحلل مش كل المحلل، كل المحللين من صفك.
10: لا المحللين المعتبرين.
1: يعني والباقيين مش قاريون.
10: يعني مثلا كيف اتفاق الإطار بلبنان هون أنه الأحزاب الوازني ضده وأنتم مصرين أنه أغلبية الشعب معه. لكي أخي الأحزاب الوازني بلبنان.
1: مين الأحزاب الوازني؟
10: بلش من تيار الوطن الحر، بلش من تيار المستقبل.
1: تيار لحظة تيار الوطن الحر حسب ما بتشتري بروح وبيجي.
10: ضده ضده.
1: ولي جملات خلينا نكون منطقيين.
10: الأحزاب الوازني عم بزيد أمل وحزب الله عودي تلقائيا ضده.
1: هلا كلهم أحزاب وازني هون. بحكي بمين؟ حسين.
10: يعني بقى مع الرئيس ومع اتفاق الإطار بس القوة وثلاث نواب بالكتائب مدري نقبان ما بعرف.
1: ايه.
10: والرئيس ومرته بس.
1: بس هو.
10: طبعا.
1: اوكي.
10: وينجي دوري شمعون بتصور. بلا ايه.
1: دوري شمعون كاميل. كاميل.
10: هودي اللي معه الرئيس.
1: منك مش عارف اذا رئيس حزبه ودوري ولا كاميل.
10: ما الشعب اللبناني وثنين بالمئة من الشعب اللبناني معه يا لطيفه.
1: كمان. كمان 80%
10: بالإعلام ليش؟
1: والسنة مش معه ورئيس الحكومة مش معه.
10: والله ما بعرف إذا السنة أكيد السنة مش معه، أكيد الأغلبية السنية مش معه.
1: طب هل توصف سؤال أخير حسين، السنة أكيد مش معه، هل بلد مهزوم ولا ربحان بعد الحرب؟
10: والله لك نحن بعدنا بنص الحرب.
1: ما خلصت الحرب بس بالوقت الحاضر نحن مهزومين ولا ربحانين؟
10: نص نص.
1: ما في نص نص بالحرب، نحن ربحانين ولا خسرانين؟
10: أنا ما عمل لك ما خلصت ما استخلص.
1: يا خي لو إنه ربحانين بيكون مفروض. لحظة حسين حسين حسين. اطلع لي شوي من الايديولوجية السخيفة هاي، خليه يكون بطل يسمعها هاي. يلا بس اسمعني على الراديو. شكرا لك حسين. حسين شكرا لك، من عندك صوت مش عم تسمعني، صار الالو مقطوع من عنده. بس اقول لك شغلي، البلد الخسران بيكون قوة الاحتلال فاتت لعنده، صح؟ بفتكر نحن فتنا يمكن على القدس او قبل شوي، اخذنا كم ضيعة حوالي القدس وهلا جرين. شو بكون يا جماعة؟ عم بحكي جغرافيا وعسكريا وكل شيء. نحن فتنا على القدس واخذنا حيفا وطيرنا ما بعرف مين وقتلنا نتنياهو، صح؟ عم بحكي كحزب مش هيك؟ شو بكون يا جماعة؟ بعدنا ربحانين نص نص؟ دخيلك ما تكون إسرائيل ربحاني كل شيء، كانت كارثة. ألو ألو
11: ألو.
1: أيوة
11: بونجور، معك نور. سوري راحوا الدولارات اشتريت، لا قدرت احكي. مشيتوني كمان بدي أعلق على دولة الرئيس نبيه بري، بعتقد بيقرأ كتير صعب.
1: بلش يقلب؟
11: مش بلش يقلب، هو هلا عم بيعبر عن موقفه الحقيقي. أوكي؟ ولا بحياته بده يرضي، هلا بده يرضي البيئة تبعيته، بيئة حركة أمل يلي بتختلف كليا عن بيئة حزب الله، عم بحكي كشعب.
1: نعم. أوكي.
11: أوكي؟
1: يعني هلا بتلاقي في خط
11: مدعوم من دولة الرئيس نبيه بري،
1: في خطين عند الفريق الثنائي. خط الرئيس بري اللي هو بلش يبتعد تدريجا. اوكي شكرا لك نور، عذرا بس ما فيني اطول كتير كمان. باخذ جان وبعده اتصال.
12: استستوني صباحو. والله انا عندي راي صغير انه لازم كلهم يصلوا ليل ونهار ويشكروا ربهم انه في حدا اسمه جوزيف عون اللي هو أنقذ لبنان من الدمار الشامل. ما كان متاخد قرار يعملوا الضاحية مثل غزة، يعملوا إياها ملعب فوتبول، يشكروا ربهم.
1: طيب اتصال. ألو. إذا هيك مكفيين ما عم نسمع بعضنا. صباح النور، بس بليز ما عم بسمعك بالمرة.
13: استوني سامعك، يعني يسعد صباحك.
1: انت سامعني بس انا مش سامعك. ايه
13: هلا سامعني؟
1: هلا احسن بكتير. مين معي؟
13: محمد نجم معك النبطية.
1: اهلا فيك يا محمد، كيفك يا محمد؟
13: انا ما حسيت لبنان مهزوم الا لما هانوا مقام رئيس الجمهورية بالزيارة اللي ما احترموا ابدا البروتوكول. شو ما بررت حضرتك قبل شوي؟
1: ما عم برر. لا حسون
13: انت برر. انا بيمثلنا رئيس الجمهورية،
1: ما بعرف هلا كنتوا ما بيمثلكم. ما كان
13: بيمثلنا مقام رئيس الجمهورية.
1: ما تعت خبرك انت مع الحزب؟
13: طبعا.
1: اوكي سمعت شو قال فياض، علي فياض؟
13: لا نحن عم نجلس مسار رئيس الجمهورية لما بيغلط
1: عم تجلسوا ما سميه رأس السلطة الخاني على ما بعرف شو تفاصيلها.
13: لا لا مش نحن ما عم نحكي هاني شخصية لا نحن
1: ما هو مش أنا اللي قلتها يا خي.
13: رئيس الجمهورية بيمثل كل اللبنانية لما بيزيع عن الخط لازم نرجده.
1: طب لحظة هو زح عن الخط أنت ما زحت عن الخط؟
13: لا نحن أرضنا وعم نحررها ما تتهمني إنه زحت عن الخط أي خط. نحن ما عم نحرر طهران عم نحرر جنوب لبنان استوصوني ما بقى نرجع أنا
1: لا لا لا لا لا لا, لا, لا مش ما بدنا نرجع ما بدنا نرجع عم بتقول عم نحرر الأرض
13: طبعا
1: مين أدخل الإسرائيلي إلى الأرض؟
13: لا في كر وفر انت
1: مين ادخل الاسرائيلي في كر وفر يا خي طيب اسمعني شوي في كر وفر من هون ليوم القيامه صح
13: تسوني ليش انا بحسك انت ببرنامجك بتمجد انجازات اسرائيل لا بتمجدنا انجازات
1: طب خليني بس اسالك رح اتغاضى عن هالسؤال لك هذا السؤال ما سمعته انا هذا السؤال ما بدي اسمعه ما سمعته
13: ما تسمعه بس انا قلته
1: قوله يعني راح هوا بابلز ان ذا اير يعني هذا فقاقيع بالهوا سؤال عم بتقول عم نحرر لبنان من اسرائيل من الاحتلال الاسرائيلي تكرم عينك مين ادخل الاحتلال مره واثنين وعشره
13: انتو
1: نحن
13: انتو سياسه الدوله اللبنانيه اللي اعطتها صلاحيه لاسرائيل ووعدتها انه يحطون تحت الرقابه
1: نحن مع الدوله
13: انتوا كدوله لبنانيه طبعا
1: الدوله اللبنانيه ادخلت اسرائيل الى الجنوب على 68 ضيعه
13: لا لا لا لا مجدت لها اعمالها وقالت لها معك حق تعملي وتسوي
1: طب انا بدي اسالك سؤال انت باي ضيعه هلا
13: نبطيه
1: اذا لا سمح الله والله لا يقدر طلع ادرعي وقال بطلب من هالناس يفلوا من المناطق كلها شو بصير
13: نحن بنقول لهم فلوا واتركونا نحن
1: لا لا اوكي شو بصير
13: يفلوا ما لهم شغل المدنيه
1: لك يا خي اوكي طيب. المدنيه ما لهم شغل شفنا مليون ونص ترك المناطق واكثر
13: ما بيصير لا استني هلا نحن بيطلع بدون ما حدا يصرح ويقول له لشمال اسرائيل اتركوا المستوطنات
1: بنطلع طب هلا ليش عم ترد لي السؤال بسؤال انا عم بسالك سؤال اذا طلع ادرعي يا حبيبي
13: وبناموا بخليج حيفا ما تفكر انه بس نحن
1: كمان طيب بس اني عم بناموا لحظة حبيب قلبي انت مش عم تشوفهم كيف عم بينزلوا على الاوتيلات على الملاجئ باسرائيل اوتيلات هي
13: انا شفتهم عم يضربوا بكوسه بمطار بن غوريون ليفلوا
1: هي مش مشكله ما نحن تسكر المطار تهجرت الجنوب انمسحت الاراضي نحن احتلينا حيفا وطاروا الدنيا واحتلينا بن غوريون
13: هو شايف شو اللي بعترض فيك انا انه بحياتك ما مجدت الا اعمال اسرائيل
1: يا خي خليني عم اقول شيء لمجدك لك يا خي خليني مجد
13: يا
1: خي صديقي حسون فيني اسالك سؤال اعطيني شيء منيح لارفع لك العشره شو عملت انت شيء عشره شيء اعطيني شيء منيح واحد
13: رفعنا كرامه لبنان
1: والله
13: لبنان اخذ شهره مش بخليج جوني وبالمعاملات
1: لا لا لا لا لا طول بالك
13: عمل له حساب بشباب المقاومه اللي ضحى
1: لبنان اخذ شهره بالارهاب وتصدير الكابتاجون وبتفجير المارينز وبالتفجيرات وباغتيال رفيق الحريري وغيره
13: هلا بقى تتهمنا نحن باغتيال الحريري
1: مش انا اتهمتك المحكمه الدوليه خي
13: طيب مثل ما بدك
1: لك المحكمة الدولية اللي حكمت على نتنياهو
13: مثل ما كان كان كان شماعة بتتعلق على
1: يا حبيب قلبي المحكمة الدولية
13: وما كان بكانوا يلزوها
1: يا خي رح اسمعني شوي انت بتآمن بتصدق انه المحكمة الدولية طلعت حكم على نتنياهو ما سمعت فيها وسكتت شهرزاد عن الكلام يلا الو يلا بسمع كمان داني أو داني بعت لي ثلاث رسائل ما ممكن اسمعوا ثلاثتهم ما بعرف اي وحده بدك اسمع بليز بسمع كمان في ناس عم بيبعثوا لي اكثر من رساله احبابنا بس رساله وحده غسان
14: صباح وطونه كيفك ماشي الحال تمام ماشي. اكيد ان شاء الله حتكون الزياره ناجحه يعني بس بدي افهم شغله يعني لهم معين جماعه الحزب يروح يقولوا بده يجي ياخذ املاءات الامريكانيه بس هون شو عم بيعملوا مش عم ينفذوا الاجنده الايرانيه بلبنان يعني
1: لا
14: قال له رئيس الجمهورية عم بيعمل مصلحة لبنان كمان مصلحة لبنان كمان اللي وقف الحرب هون شو عم بيعمل هلا هني ماشي لا ما بدي اقول يعني شيء مش منيح بس هني لا مع هاي ولا مع هاي يعني اصلا اقول شيء ثاني لا بيحارب ولا لا بدون سلام شو بدون الجماعه يعني فهمت
1: صوت العصافير حدك بجنن حلوين 09-218-233 يالو
15: بونجور طوني
1: وطي لي الراديو بس
15: رح الغي كله يلا
1: اوه عم بيعمل صدى
15: اصطفيت يا عمري طوني
1: تفضل عم بسمع
15: اي انا معك فادي
1: كيفك فادي تفضل
15: خليلي اياك خيطوني لك بدنا نهوض الحكي كلياته من احترامي لكل الاراء انا زلمي موضوعي بتطلع بشغلي واحدي انه الرئيس يا جماعة رايح قايل وحكي مع الرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النيابي انه انا رايح اطلب كذا كذا كذا كذا
1: يعني معقول يكون جوزيف عون راح على امريكا بدون ما ياخد يعني مش الحقول رضا بتوافق مع الرئيسين
15: بتمنى يسمعوا الجميع كلهم انه الرئيس ليش رايح بجينز ما حدا بيقدر له وقفه عامل بيعمل اتصالات لينزل لهونيك قالوا له انت ما عندك بروتوكولات هيك مثل ما صار مع مع مع امير سلمان مع شرع مع كذا قالوا لكن انا لما بدي روح وبدي البس طقمي وانزل وما ينعمل لي بروتوكولات رايع لكن سبور ليش ما بتقتنعوا كلكم جميعا اللي هلا عم بتنتقدوا لرئيس الجمهوريه قال لهم انا بنزل هيك هلا بينزل بفوت بيقعد مع الرئيس بقول له انا هيك بيناسبني عندي شعبي عندي كذا
1: هلا
15: ما بتتركوا لا يخلص
1: هلا بلقائه بالبيت الابيض رح يكون لابس مثل ما
15: بدهم يعني اكيد اكيد لازم يكون لابس
1: بس للتوضيح للتذكير
15: ابو رجال هذا
1: للتذكير زيلينسكي كيف بيروح على بلده
15: لا لا هو رئيسه لازم يكون في بروتوكول
1: من قال له
15: انا بحكي لك بروتوكول كذا قال له انا كان رايح بالجين
1: يعني بس خليني خبرك شغله انه بلدنا بضل. كمان مدمر ونحن بالحرب وزيلينسكي بالحرب عم بروح بثياب العادي زيلينسكي يعني حتى فات على البيت الابيض بثياب العادي وقال له دونالد ترامب شو لابس
15: 100%
1: حتى ترامب
15: شو شوي روحوا للنتائج يا حبايب كلكم اذا بتريدوا روحوا
1: هلا ما بدي اوقف على شو اللبس والشكليات والسيده الاولى شو لابسه خلينا الموضوع الاهم نعم. انه شو رايح يعمل هل رايح يجيب لنا امبلاءات وهو ما بقى يمثل
15: اعوذ بالله
1: الاحزاب الوازنه
15: رجال ما فرق معه هذا عسكري اخر شيء
1: ما بيمثل الاحزاب الوازنه يعني عندك مليون حدا ما بيمثلهم بالبلد
15: ابدا بيمثل الشعب اللبناني وانا بس بنتقد شغله صغيره من حضره الرئيس عفوا مع احترامي له انا ما بقدر انتقده عفوا في لازم كان يجمعهم كلهم بقصر الجمهوري بيقول لهم هيك هيك هيك بده يصير شو بدكم يعمل ياخذ اكثريه ويروح
1: هيك هيك بده يصير
15: بده يعمل عليهم بيتبسم كلهم بيصير يعرف يعني بحطهم تحت امر واقع ما زال الاستاذ نبيه قال له بجيب لي اكل عنب واخذوا البتكونيه فمعناته الكل متفقين انه هذا
1: بركي ما جاب العنب بركي ما جاب
15: العنب عمل اللي عليه شو بده يعمل لهم الزلمه شو بده يعني يقسم حاله
1: هلا بريت له دمته اذا ما جاب العنب يعني عادي
15: لو ما جاب العنب زلمي راح وقف بالجيز قال لهم تعالوا لكم ما بدكم تعملوا بروتوكولات انا هيك بش تصرف انا زلمي عسكري ليش غيره بس كان يعمل لي أباهيات كانوا ينفقوه يعملوا لي إياه نازل عند الله واللي بده إياه يعملوا كل واحد بحب حدا بيعمل محل ربنا هذا الظلم إلى الكل جاي روح عليه لنشوف العنب يا بيجيبه يا أما خلصنا بكرة تشوف مواقفه شو بده
1: يكون هل... يرجع كيف نعم توصف لبنان هل نحن بلد مهزوم قالوا لك لا نحن مش مهزوم
15: نحن بعدنا بنص الحرب مهزوم متنا ما شفنا شو صار بغزة وبالدنيا وبعدين لما كنا بال2006 ليه ما وقفت كل هالممانعة واللي صاروا يشدوا علينا ليه ما وقفوا كبسوا الدنيا كلها شو بنكسب على بعضنا بقى خلص من المهجرين انا زلمي مهجر ملتعي نفسي وبيجي بيصير كل واحد يعمل لي اراء ويعمل كذا الشعب اللبناني حتى الشعب الجنوبي لك قرب حاله خلص
1: انت من اي بضيعة مهجر
15: خلاص
1: بلا
15: انا من جنوب من خلاص
1: لا ضايعه مين ما حدا رح يلقطك على منطقتك
15: انا من العرقوب
1: يعني مبين انك خايف
15: لك ما خايف كيف معلوم خايف
1: شو ليه بدك تخاف
15: ما فيك شيء شو كيف ما بديش خاف لانه ما في منطق بلبنان
1: يعني بتخاف لانه
15: يا صهيوني يا اما اذا عطى رايه
1: فاذا معه حق فريق المقاومه لما يقول لك انه الدوله ما بتحمينا مشان هيك نحن سلاحنا بيحمينا انت عم تخاف
15: على الدوله كلهم بيقولوا الدوله مين اخترع على
1: بس الدولة بس انا عم بقول لك لك انت لانك خايف لانك لان ما عندك دوله تحميك
15: أنا لو إنه في عالم مثل هول الرؤساء المسؤولين عني ينزلوا العالم على ساحة الشهداء وقفوا موقف شو بدكم يا مع هول يا مع هول ويخلصونا من السماء
1: شكرا لك أهلا
15: وسهلا
1: أهلا وسهلا فيك خلص بزيادة بزيادة أهلا وسهلا فيك
15: حبيبي حبيبي
1: هلا يلا بسمع
16: صباح أستاذ طوني كيفك هذا الخطاب الخشبي اللي عم يطلعوا فيه ما عندهم غيره، إذا بيهبجوا بيهبجوا بيهبجوا من بعيد، أعطونا حل يا أخي، أعطونا بديل، ما عندهم. بدي أسألهم سؤال على الممانعة والمماتعة هودي، يا هل ترى إذا إيران حطت سلام مع إسرائيل بنصير نحن فينا نعطي سلام مع إسرائيل؟ هني مش معودين على أخذ القرار الحر، بدهم يضلوا مستعبدين لدولة. الدولة إيران إلى 30 سنة عم تدفع لهم معاشات، هن أجراء عند إيران، أكثر من هيك ما فيك. بقول لك لبنانية، خي لبناني عم تشتغل برا، معلش مع احترامي لعمليات المنازل، اليوم بتجيبها أنت بتدفع أجرتها، بتدفع السفر بالمكتب بتدفع له أجرتها وبتصير عندك. نفس الشيء هن، صدقني نفس الشيء هن، يوقفوا عنهم المعاشات شوي صغيرة بيصيروا يطردوا فيهم. هاي واحد. اثنين، خايفين على شيعيتهم هن، عاملين شاملين الحزب المماتعة والممانعة مع
1: الشيعة
16: جريمة بلبنان، ولبنان ما بيمشي غير على الأربع إجرين حبيبي، يعرفوها كل العالم. وهي حنك، هذا حكي فاضي من نواب ومن ما في حل. اليوم الله يطول بعمر، عندنا رئيس جمهورية مهم، عندنا رئيس حكومة مهم، أو لازم نشد على إيدهم لنرجع لبنان سيد حر مستقل.
1: أوكي، اتصال. ألو
17: ألو.
1: أيوة أهلا،
17: يسعد لي صباحك، كيفك؟
1: صباح النور.
17: تمام، معك حسين من الضاحية.
1: أهلا فيك حسين.
17: حضرتك ما تعبت؟ طب صار لك من الصبح عم تحكي وعم تعلق قلبك.
1: لا
17: والله، يعني إحنا بنحب العيش المشترك، وكلنا يعني بدنا لبنان ينتهي من الحروب وينتهي من كل شيء، صح؟ مش كل العالم هيك بحب؟ في حدا بحب الحروب؟
1: ما بعرف. لا، هلا عم بيقولوا الشباب بدون الحرب، الحرب ما خلصت.
17: مين اللي قال بده الحرب؟
1: ما سمعت كمان أصدقائنا من الجنوب قالوا الحرب ما خلصت.
17: ليك، ما نحن كمان حياتنا مثلنا مثلكم، يعني كلنا بدنا نعيش، عرفت كيف؟ بس يا بدنا نعيش عيشي بكرامة، يا بدنا نعيش عيشي مذلولية. يعني هلا حضرة الرئيس راح تجيب لنا يعني شو هالاتفاق يعني هلا في حسين يطلع بيحط راجم ويضرب على تل أبيب مثل كل أجره. نحن هيدا الإطار، معلم،
1: هيدا الإطار رفضينه. هذا الإطار، اتفاق الإطار مرفوض
17: أكيد 100% مليار بالمية معلم.
1: أوكي، يعني ما في
17: هلا أنت إذا إجا واحد وعم بيقول لك بيتك لإلي،
1: بس أقول لك شغلة. أوكي، هذا الاتفاق الإطار مرفوض. أوكي، أعطيني بديل.
17: شو بدك تروح على إسلام أباد؟
1: ونو إسلام أباد منهار.
17: مين قال لك نهار؟ فيش نهار.
1: صرنا
17: طالما
1: تسع ليالي اكلين خبيط، وقال لك ترامب نهار، خلص الاتفاق.
17: يعني مين هالترامب؟ مين هالزبال يا زلمه؟ مين قاري لترامب؟ هات اللي
1: خلص. لشو عم يعمل مفاوضات معه لترامب اذا زبال؟ ما حدا قاري، مع احترامي لمهنه الزبال، لانه اكثر واحد هو بيشتغل بقرف الناس.
17: يا استاذ، ما هو ترامب عم ببوس ايديهم واجريهم للايرانيين ليعملوا الاتفاق.
1: هو عم ببوس ايديهم واجريهم، ايه. طب مش مشكلة،
17: في مثل عنا بقول الله شاف بس العقل معرف، يعني عرفت كيف؟ الله منشي بس العقل معرف، يعني أنا من ضايعة حدودية.
1: يعني هلأ برأيك هو راكد ورا الإيرانية ليمضوا؟
17: أحسن، أنا هلأ من ضايعة حدودية، تيجي الدولة تطلعني علي للضايعة.
1: إيه
17: تقدر؟
1: ما بعرف،
17: من يومين ثلاثة استهدفوا معلمة، تقدم بالمعلمة.
1: إيه
17: شو حدا طلع أدان؟ ما حدا طلع أدان إيران. صح؟
1: وكفي، ايه
17: شو بدي كفي؟ ما بقول لك يعني
1: طيب انا بقول لك شغلي، فيني اقول لك شغلي. هلا انت ملتزم باتفاق وقف النار؟
17: كيف
1: ملتزم الحزب باتفاق وقف النار؟ صح.
17: ايه.
1: صح ولا لا؟
17: صح.
1: بما انه مش عاجبكم هالاتفاق ولا عاجبكم وقف النار، كفوا القتال. يا خي خلصنا
17: معلم. عندي حضرتك الظاهر ما بتسمع خطاب الرئيس بري، شو قال؟
1: لا بسمع بري كثير، بسمعه وجهه وقفة.
17: ايه خلص 100% طالما بتسمع وجهه وقفه معلم، انت طالما في عنا الرئيس بري بهالبلد الحمد لله على كل شيء. والله لو لك شو، لو الضاحية كلها والجنود كله بصير الرماد، لك شقفة بارودة ما منسلمها. طيب انت شقفة بارودة ما منسلمها؟ طيب لو الضاحية كلها
1: يلا حبيب. اوكي قلبي. شكرا لك حسين، اهلا وسهلا.
17: بسم
1: ثانك يو. كمان بيحكي انجليزي ضد الامريكان بس بيحكي انجليزي. منك هاي لو قال لي مرسيك انت قبلت انت في صغيري، بس قال لي ثانك يو تيرم امرك الصبي. يلا الو
18: الو. صباح الخير.
1: صباح النور، اهلين.
18: جورج معك.
1: اهلا بجورج. بدك تقول لي ثانك يو ولا مرسي لاعرف وين رايحين؟
19: أنا بقول شكراً وبحكي مثل ما أنا بدي.
1: شكراً قطر يعني إيه؟
19: شكراً قطر، شكراً للجميع، شكراً للجميع.
1: إيه.
19: والدول يلي ما فينا أقول اسمها شكراً كمان لإلها.
1: نعم.
19: شكراً للكل.
1: إيه.
19: أنا بدي أقول شغلة يلي عم بعلق على بنطلون الرئيس، خلي يحصي بنطلونه بالأول. إجا كوشنير لعند الرئيس بري، كانوا اثنيناتهم لابسين بدلات، عشو مضي الرئيس بري؟
1: إيه.
19: مضي سلم البحر للإسرائيليين. هيديك وطنيه، بس هلا رايح بجين مش وطنيه، ثاني شيء نحن نفهمها بغير طريقه.
1: هلا كنت عم بقول انه اللباس البروتوكولي كمان اخ ايه
19: نحن بنفهمها بغير طريقه. الرئيس راح فات على امريكا بلاده بحال حرب، راح يطلع عليه بتبدل الله رب.
1: نعم.
19: واللي عم يحكي بالانتصار واللي عم يحكي
1: كنت عم بقول انه زيلينسكي بلده عم تقوم اقوى دوله من نعم. روسيا يعني نعم. وعم بيروح بتياب اللي عنده اياها هو.
19: نحن فتنا بحرب مع رابع اقوى دوله بالعالم ومنتصرين على طول. لا نحن منتصرين لانه نحن عم نحط اهداف العدو.
1: نعم.
19: نحن لما نجي نقول انه الاسرائيلي بده يمسح الطائفه الشيعيه،
1: لا هو قال لك قبل شوي لو بده يصير البلد رماد ولو بده يصير شو ما صار بالجنوب الباروده ما رح نسلم. يعني عم تعطي عذر للإسرائيلي يضرب عن جديد ولا عم تقلها للدولة تفضل يسحب سلاحه؟
19: هيدا ما توفيزني استاذ الكريم، هيدا كله حكي سخيف. لو بتصير رماد لو بتصير هيدا بنرجع
1: ما تضيع رماد.
19: هيدا بنرجع مثل قصة مثل ما قلت لك جمعة الماضي شيلوه عني لفرجيكي.
1: بس ما انه تضيع رماد عم بقول تضيع هلا رماد في ضيعة مدمرة ممسوحة بعد إسرائيل عم تحرق وتجرف و
19: ما هن بده يقاتل بده يقاتل وبده يحرر القدس بده يتوقع النتيجه شو بده يكون يعني وبده يعلي على رئيس الجمهوريه اذا راح لابس شورت ولا بوكسر ولا بدله. ان شاء الله بفوت على امريكا لابس بوكسر وبيطلع حامل بايده ورقه السلام وبيرجع البيت بيمشي. شو فرقانه معي؟ شو هالحكي السطحي السخيف.
1: اوكي شكرا لك جورج على الواتساب.
20: الله معك ابو جطوني.
1: صباح النور.
20: لك شو بدك بهالشعب هيدا؟ هو جماعة معودين على إيران، هو كل الجماعة مرتزقة عند إيران عن يقبضوا معوشات. لك الله لا يشيل الشدة عن قلبهم.
1: لا الله لا يقدر، لأنه كمان هيدا جزء من شعبنا اللبناني. حتى لو كان بالخط الثاني لا أكيد بنقول لا لا لا. في آخر اتصال إلي ولا بعد بسمع جميل آخر فويس.
21: هلا إذا رجعنا على إسلام أباد مش رح نفاوض مع ترامب؟
1: لا
21: هذا سؤال.
1: لا لا.
21: وشغلة تانية، الدولة مانا قادرة تطلع حدا على ضيعته اليوم، مش قادرة تطلع حدا على ضيعته اليوم. خلي الحزب يطلع العالم على ضياعه اليوم، خلي الحزب يطلعهم، ما في مشكلة. الدولة مش قادرة خيي، الدولة بعدها عم تشتغل عم تجرب. خلي الحزب يطلع العالم على ضياعهم. واهم نقطه بكل هالجدال هذا اخي، انا هذا باتفاق الاطار انا ما بعرف عنه الا هيك ترطيش حكي. هالعالم اللي عم تحكي باتفاق الاطار ورفضته بتعرف عنه شيء؟ يعني شو بيعرفوا عنه الاتفاق الاطار؟ مين يعني ما بعرف يعني مين هالقد صار خبير حتى يشارع باتفاق الاطار ويرفضه؟ اهم انه يرفضه يعني. لو اتفاق الإطار إجا عبر إيران كان مشي حاله.
1: شكرا لك جميل. خلص برنامجنا لليوم. تعددت الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. مرسي لالي مسيحي لجيريس مارون، يعطيكم ألف عافية. حلوة لبنان سيدي مخلوف. نلتقي بكرة، انتبهوا حالكم، ضلوا بألف خير. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقر لوئية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوئية بدولار ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

يعقد اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعاً في مبنى السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساءً في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعرباً وأمريكيين، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية. واتصل عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي. بن سلمان أكد دعم المملكة للبنان في هذا الظرف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزمه المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية. كما وجه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين. الرئيس عون شكر بن سلمان على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها حكومته لمساعدة لبنان وتقوية اقتصاده، كما شكره على الدعوة الموجهة إليه لزيارة السعودية واعدا بتلبيتها. ميدانيا، يسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضواحيها. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الثانية من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين المقدمة من الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 21 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اجتماعاً سيعقد اليوم لبحث الوضع في مطار بن غوريون وآلية التعامل مع طلب أمريكي بإرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود. تحدثت وكالة مهر عن ضوء انفجار في مدينة أصفهان. من ناحيته تحدث حاكم مدينة بوشهر عن تعرض مناطق عدة في المدينة لمقذوفات أمريكية. إلى الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. أفادت وكالة تاس الروسية بإصابة عدد من المدنيين وتضرر مباني سكنية في موسكو جراء هجوم نفذ بواسطة مسيرات أوكرانية. أخيراً، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2344 حالة، بينها 930 حالة وفاة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: على المدخل الشمالي للعاصمة عم تتسجل حركة مرور كثيفة من جونية باتجاه زو مكيل وكثيفة من أنطلياس نهر الموت وصولا حتى الكارنتينا. على المدخل الشرقي ناشطة من علي نزولا باتجاه الحزمية. على المدخل الجنوبي كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار وأيضا من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم. وضمن العاصمة بيروت إجمالا حركة سير ناشطة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: لبنان الحر أكتر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين، انتي مليون.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,277,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,294,000 ليرة، المازوت 1,938,000 ليرة، أما الغاز ف1,115,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

من لبنان الحر، صباح الخير. صباح اعلان حالة الطوارئ. ليش عم اقول هيك؟ لانه في مشهد عم يتكرر كل يوم ويمكن بكل بيت تقريبا. واحد بيوقف قدام المراية او وحدة، بيسرح شعره، بيلبس ثيابه، بيظبط الجاكيت، صار الوقت يطلع. منفكر انه خلصت القصة هون، بس لا، بمد ايده على قنينة البارفان وهون بتبلش المسرحية.

الشعب الطبيعي بخة بختين وخلصنا. لا هو 3-4-10 بإيده بفتح إجره بفتح القميص. بعد شوي بتصير تحس حالك عم بتعد كأنه أنت حكم بمباراة التنس. سوري المسيو عم يتعطر ولا عم بعقم الجو؟ عم بيرش للبرغش مثلا؟ والأجمل بعد كل هالرش بقرب هيك شوي بشم حاله بيرجع بيرش رشة أخيرة. هاي أنا بسميها بخة التأكيد، كأنه كل اللي حطهم بالأول هو ما قالهم عازة أنه أنا عندي حشرية علمية. بهيدي اللحظة تحديداً لما يكون عم ببخبخ ويرشرش وبتوصل الريحة عند الجيران على الطابق العاشر، شو بيكون صاير بعقله هذا الإنسان بهاللحظة تحديداً؟ يعني شو في شي جواته بيكون عم يحكي معه بيقول له يلا بعد شوي، بعد وحدة، يلا كمان وحدة، لا تعرف شو بعده الناقصين، ولك رشلك رشة ميسقلين. مين اللي قرر يا خيي انه كمية البارفان عادة تتناسب مع هيبتك او انك تفرض الكاريزما تبعك؟ انا دايما بعيدة هيدي الجملة، انا مني ضد فكرة معينة.

يعني أنا ماني ضد البارفان، بالعكس ريحة حلوة، نظافة، اهتمام بالنفس، كل هيدا كتير حلو، بس إنه مرات مش مصدق حالك إنك نظيف وبدك تفضل أنيني على راسك تيصدقوا العالم إنك نظيف. بس في فرق بين إنك تترك أثر وبين إنك تترك أثر بيئية صحية، خصوصا إذا فتت على مطرح طلعوا لك معطرين عندهم حساسية. في ناس إذا مرقت من الشارع أو من الحي بتصير هيك الكلاب حتى يشمش مؤنه شو مرق من هون. والمشكلة إنه صاحبنا أو صاحبتنا مقتنعين 100% إنه ريحة خفيفة نظيفة ظريفة. يا حبيبي في أزواق بالحياة، ولك أنت ريحة لقيت لحالك عليها يمكن أنا بتطفحني. هون صرت فكر انه هيدا الشخص بيكون منخاره مستقيل من الشغل صراحة. هلا علميا لما تكتر رش بتصير تتعود، ما بتقعد تشم حالك، بس نحن العطر علينا نحن. يا خي منخارك مستقيل بس نحن بعدنا عم نشتغل. وانا صرت مقتنعة انه الموضوع اعمق كتير من مجرد فكرة هيك بارفان. شيء نفسي أنا صرت أكيدة، بس شو هو هالشي؟ معقول الإنسان بخاف ما ينتبهوا له مثلا؟ عقد النقص؟ معقول بيعتبر أنه ريحته هي البطاقة اللي بتعرف عنه مطرح ما بيروح؟ ولا يمكن من كتر ما صرنا بعالم عايزين نصرخ ونعلي صوتنا تيسمعونا صار البارفان بيصرخ معك كمان؟ هلا هيدي ظاهرة منا بس بالبارفان على فكرة، في ناس بتحكي بصوت أعلى من اللزوم بكتير، وفي ناس بيركبوا لك موتور بالسيارة أنه لازم الحي كله يوعى بس أنت تدور وتقلع. في كتير أشخاص يعني عايشينها مش بس بالبارفان، حتى في أشخاص بيتصوروا بده يحطوا صورة يعني بمرقوها على شي 40-50-60 فلتر لدرجة إنه بتصير تقول هي منو هيدا منزل له صورته. يعني هاي قصة المبالغة بحسها في إلها خلفية نفسية. هون اليوم تحديدا عم نحكي عن البارفان. بتعرف شو بيقهرني أكتر شي؟ إنه في أشخاص صرت بتعرف إنه نقجوا بلا ما تشوفهم، لأن بتفوت الريحة قبلهم بعشر دقايق. يعني كأنه بس عم بيقولوا لك هيك رسالة وحدة وحيدة، إذا أنا ما عملت هيدي الضجة والهمروجة ما حدا حينتبه لي. وين أكتر شي بتنكشف الحقيقة وبتغيب عن الوعي؟ بالأسانسور يا معطر. هيدا الأسانسور بحسه اللابوراتوار تبع البارفان الرسمي. نحط له عنوان المصعد، مختبر البارفانات الرسمي. بيفوت شخص، بيطلع شخص، بتفوت انت، بتحس فتت على محل بارفان عامل تنزيلات اخر الموسم وكل الناس عم بترش، وحياتك اذا ما دخت انا هلأ بدي قبضك. تقعد هيك دقيقة عم تتساءل يا ترى هودي شخص ولا عشرة، ولا كان في هون رحلة مدرسة او تاكسي؟ هون المأساة. يعني إذا بدي روح أشوفر التاكسي المعطر، إنه عادة بيحمل ذكريات العالم بروايحهم، بيركب زبون الساعة 9 بينزل، الساعة 12 بيطلع زبون جديد، الساعة 11 شو حلو هالبارفان مش إلي، هيدا بعده موجود، في عرس، في كذا. بس حتى في أشخاص إذا بدي ما بدي بالغ اللي بحطوا كتير بارفان، بس كمان في ناس البارفان تبعهم منهم وفيهم، وهولي كمان عم بيأوفروا. معقول ما بينتبهوا على حالهم؟ روح على عرس، بتسلم على واحد، بترجع بتقعد تشم ايدك يا لطيف، بتضل ساعة ساعة ونص بعدها ريحة على ايدك، بتروح بتنام بتغسل تتحمم بتقوم الصبح بعدها ريحة على ايدك يا لطيف. ساعتها بتفكر حالك انه صار عندك خي جديد، هيدا مرافقك، صار من افراد العيلة البارفان على ايدك. طب معقول؟ دايما أنا بجرب بعد ما ضوي على الموضوع جرب كون هيك عندي إنصاف بالتفكير، يمكن الشخص عن جد هو لا عنده عقدة نقص ولا عنده نية يزعج حدا، يمكن هو عن جد مقتنع أنه هيك بيكون
إلي جو، لأنه اليوم نحن بعصر كتير من الناس بيخلطوا بين الإليغانس والمبالغة، بين الأناقة والمبالغة، بين الحضور وبين عم بعمل لك شو أوف. أنا معي مصاري اشتري هذه البارفان الغالية اللي أنت ما فيك تجيبها مثلا. يا حبيبي مين قال لك أني بحبها لو حقها $1,000؟ أنا يمكن بحب بارفان حقها $30 وبتضاين وبتجنن وبرش منها رشتين وبكون كلاس. أحدى من هيك هلأ مودة التركيب، يعني بيجي شايف حالي عليك أنه أنا حاطت بارفان حقها $300 وأنا بكون جايبتها $6-$7 ولا ومش محطوط الإسانس المزبوط، لأنه اليوم صاروا محلات التركيب على قفا من يشيل محطوط هيدي الإسانس اللي بآخر النهار ما بتضل نفس الريحة، بتصير مفكر حالك أنه مش عارف إذا كان زبالة ولا عرق ولا بارفان ولا هون. عن جد بغيب على قلبك. الأشخاص اللي بتلتقي فيهم هن اللي ما بتنتبه لهم، مش لأنه بعلوا صوتهم ولا لأنه حاطين أغلب بارفان، تنتبه لهم لأنه الأشخاص ريحوك نفسيا، بتحس حالك مرتاح أنت وحدهم، وهيدا الصراحة ما بينبيع بأنينة. في مثل قديم بيقول، وأكيد أنا برأيي بهيدا الموضوع كتير وقت أني استحضره، خير الأمور الوسط. وبفتكر لو كان هيدا المثل عايش بهيدا الأيام كان قوه، كان قال خير الأمور وسط حتى بالبارفان. أنا عندي هون اقتراح بدي وجهه لشركات البارفان العالمية والمحلية، لازم يكتبوا تحذير على كل علبة: استعمال المنتج باعتدال. يعني مثل الأدوية ما بحطوا لك مثلا كيف لازم تنتبه مع شو بدك تستعملهم، إذا عم تاخد دواء تاني لازم توقفه، لأنه في ناس بتقرأ يدوم 24 ساعة بس بتفهمها أنه استعمل ربع القنينة حتى يضاين 24 ساعة. بتعرفوا شو اللي بيضحك أكتر شيء؟ أنه من بعد كل هيدا البارفان بيكون سيف أكيه، واللي ماشي قدامه واللي قبل بربع ساعة بيوصل بارفان وبتقول هلأ هو جاي، أول ما بيفتح تمه بتقله دخيل إجريك سكوت. يعني إذا أسلوبه جارح، إذا أسلوبه فيلجير، إذا أسلوبه ما بعرف، بتقله كل هالبارفان اللي حاطه لشو؟ شو إله عازة؟ فيا جماعة هيك نصيحة بآخر هالفقرة، الناس ما رح تتذكر بس ريحتك، رح تتذكر كيف حسستها أنت وموجود، كيف حسستها بوجودها لإلها. في أشخاص ريحتهم أنجأ بتشمها بس إذا قعدت معهم 10 دقايق بتتمنى لو بتقعد معهم نهار كامل، وفي أشخاص البارفان طبعهم واصل قبلهم وعامل مهرجان وأول دقيقتين بتقعد معهم بتحس إنه خلاص غببتولي على قلبي ما بدي كفي قعدتي أنا وياكم. يمكن أجمل عطر بتحطه بالعالم إنك تكون محترم حالك ومحترم الآخر، لطيف مع الآخر، عندك ذوق. لأن كترة البارفان صراحة بتدل على قلة ذوق. أنا عم فكر بأنانيتي، ما عم فكر غيري شو بحب. أحلى بارفان هو ابتسامتك، هول بيدومه أكتر من أي ماركة أنت شايف حالك فيها وما بيسببوا حساسية لحدا. وبالآخر إذا أنت من جماعة الرشة والرشتين، الله يديم عليك نعمة الذوق، بس إذا كنت من جماعة إذا ما خلصت نص القنينة ما بطلع من البيت، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مش بالعطر، ارحموا من خير العالم، لأنه صدقني الناس بتحب تتذكرك ما بدها تتذكر ريحتك قبل اسمك، ومرات تضطر تسبلك. انت من أي جماعة؟

0: غلط صحح لي.
1: في عبارة بنسمعها كل يوم تقريبا، الأكل الصحي للأغنياء، نحنا ما فينا ناكل هيك. إذا سألت أي شخص ليش، يعني معظم الأوقات رح بيجاوبك بحسب الصورة اللي هو رسمها براسه. خي إذا بك تطلب بس صحن سلطة بالمطعم حق وبلوي، المنتجات العضوية المستوردة، الخضرة، المكسرات الصحية، العصير اللي بيعمل لك ديتوكس، كل رفوف السوبر ماركت اللي فيها أكل صحي بتخوف. بس بالمقابل في صورة تانية، ساندويش سريع، كيس تشيبس، بسكوي، مشروبات غازية، أكل بيشبع بسرعة وبسعر أقل. من هون خلقت الفكرة والقناعة إذا بدك تاكل صحي لازم تكون غني. بس هل هيدي حقيقة ولا نص الحقيقة؟ خلينا نكتشف إذا في شي غلط لنصححه. الموضوع مش هالقد بسيط مثل ما كل واحد منا بيفكر. في دراسات كتير بتقول إنه الأكل الصحي أغلى، بس لما بتدقق فيها بتكتشف ان السؤال اللي بدك تطرحه كيف انت عم تحسب السعر اساسا. اذا عم تحسب الكلفة على اساس السعرات الحرارية او الكالوريز، طبيعي كتير انه يطلع الاكل اللي منه صحي ارخص. طيب ليش؟ لانه مثلا اذا اشتريت انت كيس تشيبس، يما هيك شي شوكولا، يما شي قطعه جاتو، يما هول العصير المعمولين مصنعين، يما مشروبات غازيه، كلها سعرات حراريه وكلفتها قليله اكيد. يعني كل دولار عم بيجيب عدد سعرات اكبر. بس هل الانسان عم يشتري الكالوريز ولا عم يشتري الغذاء؟ هون بتتغير كل الصوره. اجوا باحثين بعلم الغذاء وبالطعام وبالأكل وقارنوا كلفة الوجبة أو كلفة الحصة الغذائية أو القيمة الغذائية هي ذاتها، واكتشفوا أنه الصورة معقدة أكتر بكتير مما نحن مفكرين أنه إيه بس الأكل الصحي للأغنياء. صاروا يسألوا قديش بتدفع لتحصل على البروتين، على الألياف، على الفيتامينات، على وجبة عن جد بتشبعك. وهون بلشت أكلات كتير بسيطة تكون هي على رأس الليستا. يعني إذا بدنا نقارن بين التفاحة وكيس التشيبس، إذا همك السعرات الحرارية وبس التشيبس بيربح. بس إذا همك التغذية، ما التفاحة بتعطيك ألياف، بتعطيك فيتامينات، بتعطيك شعور أحسن بالشبع، بينما تشيبس بيعطيك كمية كتير كبيرة من الدهون والملح والسعرات الحرارية المرتفعة بلا ولا قيمة غذائية قبال التفاحة البسيطة اللي عم تاكلها. يعني السؤال الحقيقي مش مين بيعطيك كالوري أكتر، السؤال مين بيعطي جسمك قيمة أكتر. بس هون بدي أكون صادقة أكتر شوي. يعني أنا ما فيني أقول أنه إيه الأكل الصحي دايماً رخيص، لأنه هيدا شيء كأنه أنا عم بسط الموضوع، منه 100% صحيح. خصوصي أنه في دراسات بريطانية اشتغلت كتير على النظام الغذائي ولقيت أنه النظام الغذائي الصحي ممكن يكلفك ضرب 2 النظام الغذائي اللي منه صحي، إذا حسبت الكلفة على أساس قديش فيها كالوريز. كمان في تقديرات دولية وتقارير دولية حكيت أنه مليارات الأشخاص حول العالم ما بيقدروا يتحملوا كلفة نظام غذائي صحي متوازن. يعني مزبوط المشكلة موجودة، بس المشكلة ما بتقول أنه الفقير مستحيل يأكل صح أو يأكل أكل صحي. هي بتقول أنه تتوصل لغذاء صحي صار أصعب عند شريحة كتير كبيرة من الناس، خصوصا بظل ارتفاع الأسعار. وهون في فرق كتير كبير. فوين صارت المشكلة؟ أنا بعتقد أنه نحن خلطنا بين شغلتين كتير مختلفين عن بعضهم. خلطنا بين الأكل الصحي وبين الأكل الصحي لوكس، يعني شو بدي أقوله بالعربي، يعني الفاخر كتير، الهاي كلاس. أول ما بسمع كلمة صحي أنا شو بتخيل هلأ بهذا العصر اليوم؟ حسب الدعايات اللي عم نسمعها وعم نشوفها وحسب الأشخاص اللي عندهم قدرة على التسويق العالي جدا. أنا بفكر بس اسمع كلمة صحي يعني الأورجانيك، منتجات عضوية، أو مثلا كل شيء مستورد لأنه فيه كاليتي أحسن، فيه نوعية أحسن، أو حبوب جديدة علينا غريبة عجيبة، الشيا والمدري شو والما بعرف مين، عصير الخضرة مثلا اللي بدك تحط لك 13 باقة تطلع كباية، أو كل هيدي المكملات الغذائية اللي بيعملوا لنا دعايتها، أو مطاعم متخصصة بالأكل الصحي. بوقت الغذاء الصحي الحقيقي موجود بكل بيت يا جماعة، كل عمرهم جدودنا عايشين وصحتهم ماكنة ويروحوا يشتغلوا كل النهار وكانوا يأكلوا عدس وفول وحمص وبيض وزعتر ولبنة وخضرة، خيار وبندورة وملفوف وفاصوليا، رز وبرغل، هيدي كلها أطعمة بسيطة ومعروفة وقيمتها الغذائية بعدها كتير مقبولة، وبكتير أوقات كلفتها أقل بكتير من أنك تعتمد على هيدي الوجبات السريعة الفاست فود واللي كلها مصنعة وبيعملوا لك أفرات عليها أنه أنت قادر تشبع أنت وعائلتك وما تدفع كتير مصاري. على قصة الخضرة مين عم يسقيها وبشو عم يسقوها، هيدي موضوع تاني، عنا بلبنان عطول في عنا استثناءات، بس إذا هيدا الشي صحيح ليش بعدنا مقتنعين أنه الأكل الصحي غالي؟ لأنه الصورة اللي في جهات كونتها براسنا خلال السنوات الماضية جبرتنا نربط الصحة بالفخامة. صار المنتج الصحي لازم يكون معمل له أمبلاج حقه قد حق المنتج ويمكن أكتر، وسعره غالي ومكتوب عليه كلمات وإشياء علمية وما حدا بيفهم شو مكتوب، شو مفكرين بس يعني بالعقود بين المصارف وبين شركات التأمين وبين وبين، ما عم نفهم شي. ما كمان شي مرة اشتريته شي وقريته ودققته وفهمته كل شي مكتوب عليه، بينما العدس يا جماعة موجود بكل بيت ومش كتبين لك شي على كيسه وما حدا بيسوق له، ها الدنيا بألف خير وبيشبع كمان وفيه كالوريز أقل. والفول صراحة ما حدا عمل له حملة إعلانية، الحمص ما عنده انفلونسرز على السوشيال ميديا، يعني التسويق غير الصورة بس الحقيقة بعدها هي زيتها. وفي نقطة أهم بدي أحكي فيها، نحن عادة نحسب فاتورة السوبر ماركت بس ما منحسب فاتورة المستشفى، ما منحسب كلفة السكري ولا الضغط ولا أمراض القلب ولا الأدوية المزمنة، خصوصا ببلد مثل عنا بلبنان يعني المواطن عم يتحمل جزء كتير كبير من نفقات العلاج. يعني مرات الرخيص اليوم بعد كم سنة هو غالي كتير بفاتورة صحية بفاتورة أدوية. طيب شو فينا نعمل عمليا؟ ثلاث أفكار بسيطة كتير. أول شيء خلي الحشيش أساس المطبخ عندك، يعني بنصير نتمسخر نحن أو منعلق على بعضنا أنه أنا عم برعى، طب أوكي بس الحشيش والبقوليات شي كتير مهم. الحبوب مثل العدس والفول والحمص والفاصوليا من أفضل مصادر البروتين النباتي والألياف وأقل كلفة. تاني شي اشتري من الموسم، يعني الخضرة الفواكه المحلية بالموسم عادة أرخص وأفضل من أنك تجيب شيء مستورد. ثالث شيء قد ما فيك خفف أكل مصنع وفاست فود وكيس تشيبس من هون ومشروبات غازية من هون وشوكولا وبسكوي، يمكن كل واحد لحاله سعره بسيط بس إذا بتجمعهم كلهم كل الأسبوع أو كل الشهر صدقني بلا ما بتنتبه رح يكون الرقم كتير كبير، وهيدا كله ما فيه قيمة غذائية حقيقية، وبالآخر بتجي بتقول الأكل الصحي للأغنياء. رجعوا يا جماعة على الأصالة تبعولنا لكل شيء كان حقيقي وطيب. يعني اليوم سوري إذا ما عزمت صاحبتك على الوجيو أنه أنت مش عم تهتم فيها كفاية، أنه أشيل وجيو يعني ما فهمت أنه عم ناكل مطارح تاني يمكن استيكات أغلى بس أنه عملوا لها دعاية لأن سوقوها صارت أهم من غيرها. لا يا حبيبي، يعني هلأ اعطيت اكزامبل شو ما كان، لانه للاسف شبابنا ونحن دغري منتاخد بالدعايه وما بنعود نفكر فعلا ورا الموضوع وقدام الموضوع واذا هيدا هو الحقيقه بالذات ولا لا. كل عمرنا ناكل لحمه غاليه وما كان لها اسم. يعني اذا بدي اختم الجمله الشهيره الأكل الصحي غالي، منا مزبوطة بالكامل وأكيد منا غلط بالكامل. يعني إذا بدنا نقصد المنتجات العضوية المستوردة والوجبات الصحية الجاهزة أكيد هي غالية، بس إذا كنت بدك تقصد الغذاء الصحي الأساسي مثل الخضرة مثل الحشائش مثل الحبوب البيض وكل الأطعمة التقليدية البسيطة اللي ربينا عليها، منا بالضرورة تكون أغلى من النظام الغذائي اللي هو طبعا نحن عم نعتمده واللي بيرتكز على كل الأطعمة المصنعة وعلى الأطعمة اللي فيها سعرات حرارية عالية بس ما فيها ولا قيمة غذائية. المشكلة منا بالسعر وحده، بالصورة اللي رسمناها جوات عقولنا عن معنى الأكل الصحي. المعرفة ما رح تخلي الأسعار تنزل، بس رح تخليك أنت تصرف مصرياتك بطريقة أزكى لتاكل أفضل بلا ما تدفع أكتر.

عنوان الصحافة الورقية تقاوم، كتب عبد اللطيف المناوي في موقع العربية دوت نت الآتي: في كل مرة تتوقف فيها صحيفة عن الطباعة يتجدد السؤال، هل انتهى عصر الصحافة الورقية؟ إلا أن السؤال الأدق ليس ما إذا كان الورق سيختفي، بل ما الذي يمكن أن يبقى منه. الصحافة الورقية بصورتها القديمة القائمة على نقل أخبار اليوم إلى القارئ في صباح اليوم التالي انتهت عمليا، لم يعد ممكنا أن تنافس صحيفة تطبع ليلا وتوزع صباحا هاتفا محمولا ينقل الحدث لحظة وقوعه بالصوت والصورة والبث المباشر. قبل ما كمل بدي أقول رزق الله هديك الأيام، على القليلة كنا نتأكد وتتقاطع المصادر ويطلع الخبر إذا ضج الدنيا يكون عارفين إنه حقيقي، مش مثل اليوم بينتشر الخبر مثل النار بالهشيم بعدين بيطلع غلط وصلح إن كان فيك تصلح. يا عمي بالزمانات كانوا بس يكتبوا مقال يخض الدنيا، المقال كان إله تقل، اليوم عجقت مقالات لدرجة بتحس حالك فايت على سوق الأحد، مع احترامي طبعا لكتير من الأسماء والمقالات، بس بصير تنقي وتختار هيدا 1000 كلمة لا هلأ ما معي وقت أقرأ، وروح بقرأ اللي 400 كلمة حتى لو ما فيه شي، بس لأنه عنوانه شدني صرنا منركز على المظاهر وما حدا بيطلع بالمضمون. تاري المظاهر بكل شيء إيه؟ يتابع عبد اللطيف المناوي مقالته: لكن انتهاء هذه الوظيفة لا يعني بالضرورة اختفاء الصحيفة نفسها، فقد تبقى باعتبارها منتجا مختلفا أقل تواترا وأعلى جودة وأكثر تخصصا وعمقا. الورق قد يبقى، لكن المؤسسة التي لا ترى نفسها إلا مطبعة وموزعا للصحف لن تبقى. يتابع عبد اللطيف المناوي في موقع العربية دوت نت: على مدى عقود كانت الصحيفة تبيع 3 أشياء في وقت واحد: الخبر والتفسير والثقة. انتزعت المنصات الرقمية منها الوظيفة الأولى، فالخبر أصبح متاحاً فوراً وغالباً مجاناً من وكالات الأنباء والمواقع ومنصات التواصل والمواطن الموجود في موقع الحدث. يتابع عبد اللطيف المناوي: أما التفسير والثقة فلم تحسمهما المنصات لمصلحتها، بل إن تدفق المحتوى غير المحقق وانتشار الصور المصنوعة والتزييف العميق والنصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي أعاد التأكيد على الحاجة إلى مؤسسة صحافية معروفة لها محررون ومسؤولية قانونية وقواعد للتدقيق والتصحيح. يتابع مقالته في العربية دوت نت: عندما يفتح القارئ صحيفة فإنه لا يختار كل موضوع، فقد تقع عينه على تحقيق أو مقال خارج دائرة اهتمامه المعتادة. أما في البيئة الرقمية فتتعلم الخوارزمية ما يحبه وتقدم له المزيد منه حتى يجد نفسه داخل دائرة ضيقة تؤكد آراءه أكثر مما توسع معرفته. نحن وقعنا بهذا الفخ على فكرة، يعني صرنا أسرى اهتماماتنا ما بقى يهمنا نطلع على شيء جديد، على معرفة جديدة، عم ينفرض علينا شو بدنا على أساس نحن شو منختار. يعني أنت عم تعمل settings لتفتح يمكن بلاتفورم جديد بيقلك أنت شو اهتماماتك، طب، ثقافة، فن، ما بقعد يقدم لك إلا أنت شو قيله، بوقت أنه يمكن في فكرة بتنميك وبتكبرك من مطرح تاني أنت ما نقيتها وما كنت مفكر رح توصل لك. يتابع عبد اللطيف المناوي: الأرقام تؤكد الأزمة، ففي أمريكا مثلا تراجع توزيع 24 صحيفة من بين أكبر 25 صحيفة مطبوعة خلال 2025، وبلغ متوسط الانخفاض نحو 12.5%، لكن الأرقام نفسها تكشف أن الورقة لم يتحول بعد إلى عنصر هامشي تماما في اقتصاد النشر. ووفق تقرير اتجاهات الصحافة العالمية الصادر عن الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء، لا تزال المطبوعات تمثل موردا مهما وإن كانت حصتها تتراجع بسرعة.
وفي تقرير 2024-2025 مثلت أنشطة الطباعة نحو 45% من إيرادات المؤسسات المشاركة، بينما تجاوزت الإيرادات الرقمية 30%، ووصلت المصادر الأخرى كالمؤتمرات والتدريب والخدمات المتخصصة نموها. وفي تقرير 2025-2026 ارتفعت حصة هذه المصادر غير التقليدية إلى ربع الإيرادات، وأصبحت الفعاليات أبرزها. المعنى هنا مهم، الناشرون لا يعوضون تراجع الورق بمجرد نقل المحتوى نفسه إلى موقع إلكتروني، بل يعيدون بناء المؤسسة حول ثلاثة أعمدة: اشتراكات، إعلانات، أنشطة وخدمات موازية. وتقدم نيويورك تايمز المثال الأشهر، نجاحها لم يأتي من إنقاذ توزيع نسختها الورقية، بل من تحويل اسم الصحيفة إلى منظومة اشتراك تضم الأخبار والرياضة والألعاب والطهي والتقييمات الاستهلاكية والصوتيات. أنهت عام 2025 بنحو 12.8 مليون مشترك رقمي، بينما ظل الإصدار الورقي قائماً لكن بوظيفة مختلفة عن وظيفته القديمة، واجهة مرجعية للعلامة الصحفية لا محرك النمو الأساس. ويختم عبد اللطيف المناوي مقالته ويقول: لم تنقذ نيويورك تايمز الورق، بل أنقذت المؤسسة التي تنتجه. انتهت مقالة عبد اللطيف المناوي في موقع العربية دوت نت.

شكرا لك فريدي سيبا، شكرا للكل تبعونا، وبدي اقول لك الف مبروك فريدي، عرفتوا انه فات القفص الذهبي، ان شاء الله بيضل ذهبي طول العمر وما بيتغير لونه. الى اللقاء، بلتقيكم بكره.

حوار حر حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزة 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضواحي. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: أنا أشجع المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين لأن الجماعة أوادم ومواقفهم مشرفة، ليس فقط على المستوى السياسي وإنما أيضا على مستوى اليونيفيل التي يشاركون في صفوفها في الجنوب. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تمكنت من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل فتاة سورية في حي السلم وهو لبناني مواليد 2002 بكمين محكم في حي السلم على متن دراجة لون أبيض من دون لوحات تم ضبطها. في أخبارنا الدولية، أفاد حاكم مدينة بوشهر عن تعرض مناطق عدة في المدينة لقذائف أمريكية. إلى ذلك تحدثت إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية في إيران عن عدد من الجرحى جراء قصف على محيط مدينة أرومي في المحافظة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور ناشطة على جادة شار المالك الأشرفية وعلى طريق كورنيش المزرعة البربير بالاتجاهين، وكثيفة من أنطلياس حتى محول نهر الموت ومن أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج دوشدياق. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.

مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحكي كتير عن قوانين، شو رأيكم اليوم نحكي عن قانون خض الدنيا؟ فينا نحكي عن قانون جارو أو لوا جارو. هالقانون فرنسي صدر ب 11 شباط 2016 وكان كل همه أنه يخفف الهدر الغذائي ويحد من إتلاف الأغذية الصالحة للاستهلاك. شو يعني؟ هالقانون بيفرض على المتاجر الكبيرة يلي بتزيد مساحتها عن 400 متر مربع إنه ما تتلف أي منتجات غذائية ممكن تكون بعدها صالحة ليستهلكها الناس، وبيمنع كمان إنه تتلف إذا كانت صالحة أساساً، يعني ممنوع نكب مواد ملوثة عليها أو نتلفها قبل ما نتخلص منها. وبيخلي هالقانون المتاجر يبرموا اتفاقيات مع جمعيات خيرية وبنوك طعام للتبرع بالأغذية يلي ما بيبيعوها. مشان هيك هالقانون كتير مهم ويعد من أوائل القوانين بالعالم يلي حطت إطار قانوني شامل لمكافحة الهدر الغذائي، وصاروا يتمثلوا ويقولوا يلا فليكن مثل قانون جارو أو لوا جارو، نسبة للنايب الفرنسي غيون جارو يلي كان بأساس اقتراح.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: سرطان البروستات بنعرف أنه هو الأكبر عدد سرطان عند الرجال، رغم أنه هو سرطان بطيء، ولكن ابتداء من عمر 50 كل الرجال معرضين ليتكون عندهم سرطان البروستات، والكشف المبكر عنده كتير بسيط لأنه في فحص دم اسمه PSA. هيدا الفحص الدم مننصح فيه ابتداء من عمر 50 سنة عند كل الرجال، وفي حالات إذا كان في سرطان البروستات بالعائلة فمننصح فيه من عمر 45 سنة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف السفير المصري علاء موسى. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كاتشب 340 جرام بنص دولار، موتارد أوشن جاردن 225 جرام بدولار و10 سنت.

أشار وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أن الرئيس جوزيف عون سيعقد اجتماعا إيجابيا جدا ومثمرا مع الرئيس دونالد ترامب، معربا عن اعتقاده بأن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والدروز. ووصف روبيو اجتماعه مع عون بأنه إيجابي للغاية. أضاف: سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها، مشيرا إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل. وردا على طرح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، اكتفى بري بالقول: يمكن مفكرين أنه فيهم يزيدوا شي نايب. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة كفر تبنيت هزت أرجاء النبطية. إلى ذلك سجلت غارات إسرائيلية وهمية فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل. كشف إعلام إيراني بأن مسلحين مجهولين قتلوا رجل الدين السني الإيراني مولوي محمد أنور ريكي في جنوب شرق البلاد. أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لن تترك المفاوضات مع واشنطن ويمكن السعي لإجرائها بما يراعي المصالح الوطنية، وقالت إن الوسطاء نقلوا رسائل لطهران خلال الأيام القليلة الماضية ونص مذكرة التفاهم واضح، ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المذكرة من جانب الولايات المتحدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: ضيف بزنس هاب نائب الرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة شعاع الإماراتية داني المعلولي. بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
1: برحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من بزنس هاب دايما عبر لبنان الحر وصفحاتها على يوتيوب وإنستغرام.
0: بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بعالم عم تتحول فيه الأفكار لشركات بمليارات الدولارات، ما عاد المال مجرد مبلغ بينضخ بمشروع، بل صار الوقود اللي بيحدد سرعة النمو والقدرة على المنافسة وفرصة البقاء بالسوق. واللحظة ليست بإطلاق الفكرة ولا لحظة تسجيلها، بل اللحظة اللي بيقرر المستثمر إنه يآمن فيها. وهون بتبلش الأسئلة الحقيقية الواقع بيطرحها: هل المال هو أول خطوة لنجاح أي شركة ناشئة؟ ليه بتنجح شركات بجذب ملايين الدولارات من البداية بينما بتعجز شركات تانية عن تأمين أو الاستثمار رغم جودة أفكارها؟ هل المشكلة بنقص التمويل أو بطريقة عرض المشروع؟ شو اللي بيفتش عنه المستثمر؟ شو الأخطاء اللي بتغلق باب التمويل قبل ما ينفتح؟ اليوم عم تتغير قواعد اللعبة بسرعة، من المستثمرين الملائكيين لصناديق رأس المال الجريء، ومن التمويل الجماعي للمسرعات وحاضنات الأعمال. صارت الخيارات متعددة، لكن الطريق للتمويل بيحتاج لرؤية واضحة واستراتيجية ذكية وقصة مقنعة، وهون تحدي الكبير. بهالحلقة رح نتعرف كيف لازم يفكر المستثمر، نقرأ واقع التمويل بلغة الأرقام ونفهم عقليته ونستكشف الفرص وشو أبرز التحديات برحلة بحثنا، أو كيف نحول فكرة واعدة لمشروع قادر على جذب الاستثمار وتحقيق النمو، بين فكرة جذابة وشركة بتترك أثر بالسوق. بيوقف التمويل كنقطة تحول كبيرة، ولكن مش مجرد أموال بتنتقل من حساب لحساب، بل هو ثقة ورؤية وشراكة ورهان على المستقبل. بعالم الأعمال اليوم ما عادت المنافسة على امتلاك أفضل فكرة بس، وإنما القدرة كيف تقنع المستثمر إنها بتستحق المجازفة. واليوم رح نزودك بالمعرفة والخبرة اللي بتتحول لقرارات، والقرارات لفرص، والفرص لنجاح. ولكن بعد الفاصل.
0: بزنس هاب تقرير.
2: شو هن الأخطاء اللي بيرتكبوها مؤسسو الشركات الناشئة؟ أولاً بيكونوا مثلاً مجموعة مؤسسين التقوا على فكرة معينة وبيصيروا بيستندوا على الثقة، وبيصير كتير منهم بيأسسوا شركة اعتماداً على الثقة والصداقة بلا ما يحطوا الأسس القانونية الأساسية اللي هي لازم تنشأ عبر فاوندرز أجريمنت بالأول، يتحول لشيرهولدر أجريمنت وتتأسس الشركة. من الواحد ما في يتكل على الأمور الأساسية والعادية تبع نظام الشركة لتحفظ العلاقة. ثانياً بيصير في أوقات توزيع أسهم بطريقة عشوائية من دون ما يكون في معايير واضحة تتعلق بالمساهمة الفعلية بالتفرغ بالاستثمار المالي والملكية الفكرية والدور المستقبلي لكل مؤسس. وثالثاً ما في أوقات عم نشوف أنه ما عم بيصير في اعتماد للباستينج أجريمنت، بمعنى أنه كل مؤسس بيطلع عنده كامل الحصة من اليوم الأول. هذا الشيء مش مقبول بالستارت أبس، لأنه لازم يكون النجاح متعلق باكتساب أسهم، الوقت متعلق باكتساب أسهم. بيصير شوي شوي على مر السنوات المساهم بيصير تزيد الأسهم تبعيته، وبالتالي ما بيكون حاصل على كل الأسهم بالأول وبيقعد ما بيعملش. رابعا كمان في عم نشوف انه كتير اوقات ما عم بيكون في تخصيص للإيسوب شيرز. إيسوب شيرز هن اسهم تحفيز الموظفين، بالتالي لازم يكون في عدد من الاسهم للموظفين كرمال بالمستقبل اذا ما كان في سيولة بالشركة يقدروا يمولوا او يخلوا هذه الشركة ماشية عبر تحفيز الموظفين كرمال يصيروا بقلب الشركة ويصيروا يعتبروها شركتهم. خامسا لازم يتفق من الاول على valuation mechanism، يعني آلية لتقييم الشركة إذا حدا من المؤسسين بده يفل أو توفى حدا أو صار شيء، شو الطريقة اللي بيتم فيها تقييم الشركة كرمال هودي الأسهم ما يروحوا للورثة مثلا أو لغير حدا؟ في أمور أساسية لازم الواحد يشوفها. كمان في سادسا الديبارتينج شير هولدر، إذا الواحد فل قبل وقته شو هي الطريقة لا يفل فيها وحق الأولوية بترجع لمين وإلى ما هنالك. كمان لازم الواحد يشوف بشيء اسمه deadlock situation. deadlock situation انه شو بيصير اذا كل المؤسسين وقفوا بمرحلة وما قدروا يوصلوا لنتيجة معينة.
0: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الاعمال.
1: بشكر الخبير القانوني بتأسيس الشركات وهيكلة الاستثمارات وحوكمة الشركات الناشئة المحامي الاستاذ اوغوست باخوس.
0: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
1: يعني بالبداية أول شيء بدي رحب بضيفي الخبير المالي والاقتصادي دانيال معلولي، نائب الرئيس للخدمات أو للخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة شعاع الإماراتية. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر بلبنان.
3: أهلا فيك، ميرسي كتير على الاستضافة ست هدى. وأخيرا زبطت.
1: وأخيرا زبطت، صرنا شهرين.
3: صرنا شهرين عم جرب نزبطها
1: من بداية البرنامج.
3: 100% لا إن شاء الله يعني بيكون كمان في مراحل تانية.
1: أكيد
3: مواضيع،
1: أكيد
3: مواضيع كمان بتفيد البلد، وإن شاء الله لقدام.
1: أكيد أكيد إن شاء الله لقدام، وأكيد إن شاء الله البلد لقدام. يعني أول شيء بدي أطلب منك تعليقك على الأستاذ أوغوست باخوس، مش على شخصه الكريم.
3: لا أكيد
1: على مدخلته القيمة يلي عملها، خصوصا حكي بشي يمكن ما كتار يلي عم يعملوا شركات بياخدوها هيك مثل ما بقولوا بالفرنسي وقال ليجر، إنه إحنا صداقة وثقة وهيك لنعمل شركة وإخر شيء بفوتوا ببعضهم، لأن ما في أطر قانونية بتحدد مشروعية كل دور، إن كان للتمويل بيكون عشوائي، إن كان توزيع الأسهم وإلى ما هنالك.
3: أكيد أكيد. لا طبعا وشي بدي أشكر يعني أستاذ أوغوست، وأستاذ أوغوست صديق
1: مجهله تحية،
3: صديق قديمة يعني. هلا طبعا اللي حكاه استاذ اوغوست كتير فاليوبل. يعني اليوم المشكله اللي عم بتصير، وهذا خصوصا الشق القانوني، لانه اليوم اكتريه الشركات الناشئه عم تتكون من بتعرف اثنين فاوندرز مثلا بيتعرفوا على بعض او كانوا اصحاب بالجامعه، سو بيكون في حماس زايد انه بدنا نخلق هالشركه، بدنا نخلق عنا هالانوفيشن، هالبرودكت الحلو بدنا نطلقه بالاسواق، بدنا نبلش نشتغل عليه. بصير فيها الحماس الزايد، بس بينسوا الشق القانوني تبع الاساسي يلي هو تاسيس الشركه. ما بيكونوا شايفين لبعدين انه قديش في عندهم تشالنجز بدهم يفوتوا فيها، قديش في مخاطر، لانه الرود ماب او الطريق تبع الشركات الناشئه كتير طويل. اليوم كتير بيكون في عندك فكرة رائعة، بس بيوصلوا لمحل الفاوندرز أو المؤسسين بيختلفوا ببعض. بيبقى كل واحد عنده نظرة مختلفة عن التاني، في توجه مختلف عن التاني، بيصير في كتير مشاكل وبتفرط الشركة، مع أنه بيكون في عندك البرودكت أو البزنس كتير مهم. كتير شركات فشلت وسكرت مع أنه أخذوا تمويل ملايين الدولارات، بس بسبب المشاكل اللي صارت بين الفاوندرز، لأنه ما بيكونوا بنيوا أساسات هالشركات، هالشركة تبعهم مبنية على أساسات متينة قانونية. فطبعا انا
1: يعني هيدي النصيحه، انه بالبدايه ما يتاخد الواحد انه بالصداقه والثقه كتير حلوين هودي، بس كمان لازم يكون كل شيء واضح ينبنى على اساس
3: 100%، والا ما فيهم يكفوا. هيدي كتير مثل ما قلت لك، يعني بيصير في حماس زياده عن اللزوم، خصوصا انه واحد بيكون بعده بأول طلعته بالعشرين، لأنه في كتير ستارت أبس ببلشوا بيكونوا تخرجوا من الجامعة ما في خبرة،
1: ما في خبرة والخبرة كتير
3: ما في خبرة كافية، فكتير مهمة ينوضع أساسات متينة قانونية من بداية المشوار سوا، لأنه بعدين بده يصير في عندك بده يفوتوا مستثمرين،
1: هيدي المشكلة. أنا بعرف هون في خبرة صارت معي، مش معي أنا شخصيا، بس أنه هيك إجا شخص أنا بساعد، شاب صغير عنده أفكار وكرياتيف كتير، إجا أنا بساعدك أنا بساعدك وحط مصاري، وهون بلشت المشاكل. صار بدي بدي يحرق له شركته ليخدها لحتى كمشكلة. هيدي مشكلة،
3: مشكلة كبيرة. والأساس كمان مش بس هن المؤسسين بين بعضهم، بدون يحموا حالهم كمان. لأنه مثل ما سبق وقلنا أنه في عندي كتير بعدين بدو يفوت مستثمرين جدد على مراحل طويلة. فبدو يكون كمان حافظين حقهم أنه وقت يفوت هالمستثمر أنا حق بالشركة وحق الموظفين كمان. فهيدي كتير كتير كتير مهمة كبداية تأسيس الشركات الناشئة، يكون في اتفاق عليها قانونيا من البداية.
1: من وضوح طبعا. خليني احكي بواقع قبل ما نبلش بال يعني هيك الحوار انا وياك الفعلي، نفوت بدقه وبالتفاصيل. خلينا نحكي بشكل عام واقع التمويل اليوم بظل الازمات اللي عم بتصير ان كان بلبنان وان كان بالعالم كل العالم. يعني اذا بتجي المنطقه العربيه ازمه طويله عريضه، العالم كمان في أزمة. اليوم هل التمويل صار صعب أو أصعب مما كان بالماضي أو الفترة السابقة؟
3: سؤال كتير بوقته، برغم مثل ما سبق وحضرتك ذكرتي أنه على الواقع اللي عم نمرق فيه بين هالحروب بالمنطقة، بين هالمشاكل الاقتصادية، المشاكل المالية، كلها هيدا عم تأثر على واقع التمويل. هلأ إذا بناخد طبعا اختلفت كتير هلأ عن قبل، خصوصا إذا بياخد وضع لبنان.
1: نعم.
3: شوفي قبل الألفين، قبل الأزمة، قبل الألفين وتسعتاش، خصوصا بين فترة الألفين وأربعتاش والألفين وتسعتاش، صار في فورة كتير كبيرة على الشركات الناشئة.
1: صحيح.
3: انخلق programs أو initiatives إن كان من مصرف لبنان أو من البنوك أو لا، بغض النظر إذا هيدا كان شيء اللي نعمل، لأنه بتعرف بعدين صارت في عندك الأزمة، الأزمة اللي كلنا بنعرفها. في عالم كتير كانوا ضد اللي صار وكانوا مع اللي صار، بس صار في تمويل ما فينا ننكره هيدا، وخلقت هايب بلبنان على انخلق كتير شركات ناشئة، محافظ استثمارية جريئة مثل الفنتشر كابيتال فاندز، انخلق أكسلريتر بروغرام تيشجعوا الانكيوبيترز إلى آخره. هيدي كلها فادت وخلقت لك سوق، كان في تمويل كتير كبير عم بيصير بين هالخمس سنين لحديت ما صار في عنا الأزمة المالية 2019 والحروب لحديت هلا. وكمان عندك كان عم بيصير في كتير تمويل من الـ مثل الـ USAID ومثل الـ International Development.
1: صحيح.
3: وأنا سبق واشتغلت يعني فترة كمان طويلة مع الـ USAID، كنا عم نساعد كتير الستارتابس والشركات الـ Private Sector in general، وخلقنا كتير إذا بدك ساعدنا كتير بخلق funds, investment funds أو محافظ استثمارية كرمال هيدا المحافظ تستثمر بالشركة. فكان في حركة كتير قوية. طبعا الأزمة أثرت كتير. اليوم كلنا بنعرف ما عندك يعني قطاع مصرفي
1: مزبوط،
3: منه مثل قبل.
1: صحيح.
3: ما عندك محافظ استثمارية اليوم جريئة مثل الفنتشر كابيتال فاندز، ما بقى
1: وسائل الدفع،
3: وسائل الدفع كتير الإلكترونية كتير كمان كله صعب. يعني باعتباري أني كفاينانشال إيكو سيستم بلبنان منه موجود. لأنه إذا بتشوفي مقارنة على غير بلدان، بلدان المجاورة يعني عم نحكي كالخليج أو حتى بأوروبا أو بأمريكا، عندك كتير options بالتمويل، بطرق التمويل. يعني عندك private credit، عندك private equity، كمان في venture capital funds، في asset management companies. so في عندك كتير خيارات بيقدر هل مؤسس هالشركة أو الفاوندرز أو يروح يدق بواب كذا option عنده إيه. هيدا ما عندك إياها بلبنان.
1: طيب هون بينطرح السؤال أستاذ داني، اليوم طب ماذا عن التمويل الذاتي؟ يعني مرات الواحد بحط ببيته أو ما هلأ نحن بظل غياب سيستام بانكار مثل ما حضرتك كنت عم تحكي إنه ما عندنا هالمصدر، ما عندنا هالبريفيلاج إذا بدك التسهيلات ولا هالتنظيم ولا كله مضروب عنا، خاصة لبنان، عم بحكي بلبنان مش المنطقة العربية. ولكن السؤال يسأل ماذا عن تمويل الذاتي، ماذا عن تمويل الجماعي؟ يعني بنسمع بينحكى فيهم حتى هودي، يعني هل هن بيعتبروا بديل لغياب كل ذلك اللي تفضلت وحكيت عنه؟
3: سؤال كتير حلو، وما بيعتبر كبديل. ليش؟ لأنه اليوم بالشركة مثل سبق وقلت بالشركة الناشئة وقت تبلش لحديت ما تكبر الشركة في كذا مرحلة بدها تقطع فيها.
1: نعم.
3: يعني منبلش بنسميه الايديا ستيج، السيد بيجا عم بيطلعوا على سيريز بري سيريز اي سيريز اي سيريز بي الى اخره. سو هيدي مراحل تمويل مع الفنشر كابيتال فاندز. فالشركه الناشئه بتبلش بالتمويل الذاتي، يعني اليوم الفاوندرز ببلشوا بهذا الشيء. بيعملوا بوتسترابينج، هن بيصيروا من مصرياتهم بيجمعوا بعض،
1: صحيح،
3: كل واحد بيحط مبلغ صغير ببلشوا ياسسوا ويقلعوا على الفكره. بيرجع بيجي عندك اللي بنسميها تريبل اف او الفاميلي فريندز اند فولز، يلي هي بيرجعوا بدقوا ابواب العائله، القرايب، الاصحاب، كل واحد بيحط. بس هيدا عم تحكي مبالغ
1: منا كبيرة
3: تقدر توصل هالشركة لمرحلة تقدر تكبر فيها وتتطور. هون بعدك على نطاق صغير،
1: مبالغ كبيرة بدها
3: أكيد الأساس. اليوم أنت كشركة تقدر تكبر وتوصل لهدفها وتكبر السوق تبعها وحتى تفوت على أسواق تانية، بدك تمويل عم نحكي ملايين دولارات. حضرتك عم تحكي عنه هيدا بالبداية بينفع أكيد،
1: بعدين
3: تتقلعي، بس بعدين لا، بدك تروحي على
1: كبيرة.
3: محافظ استثمارية جريئة، بدك
1: رأس المال الجريء.
3: رأس المال الجريء
1: يعني شو؟ يعني إذا بدي أحكي على الأرض أنا، شو هو رأس المال الجريء؟
3: هو محفظ.
1: ليش جريء يعني؟
3: جريء لأنه هيدا هو محفظة استثمارية.
1: صحيح.
3: يعني it's a fund.
1: نعم.
3: يلي بيجي هيدا الفند، من خلق هالفند عندك خبراء بديروا خبراء مال بالاقتصاد وبالمال، عم بديروا هيدا المحفظة الاستثمارية. هن بيجيبوا مستثمرين.
1: نعم.
3: بيجيبوا مستثمرين من برا وهن عم بديروا مصرياتهم. كيف عم بيدروا؟ عم بيستثمروا بهالشركات الناشئة.
1: بس بأي مرحلة؟ يعني هن مثلا إذا جينا اللي تفضلت حضرتك كنت عم تحكي بالتأسيس، بيكون كل واحد شو عنده بحطه على الطاولة. يعني هل رأس المال الجريء بيجي بمرحلة لينعمل خطوة كبيرة؟
3: طبعا.
1: هيدا
3: اسمه جريء لأنه عم تاخذ مخاطرة أنت. في مخاطرة
1: في
3: كبيرة
1: ريسك.
3: في ريسك كتير كبير. يعني اليوم بالإحصاءات بالعالم بتقليك أنه على كل، تنعتبر هل المحفظة الاستثمارية الجريئة أو الفنشر كابيتال فاند استثمروا بعشر شركات، عملوا انفستمنت لعشر شركات، الإحصاءات بتقلك بين 90-95% من هالعشرة بيفشلوا. يعني ليك المخاطرة
1: نسبة
3: قديه؟
1: كبيرة.
3: نسبة كبيرة.
1: نسبة كبيرة.
3: مشان هيك اسمه جريء، مش عم تاخد مخاطرة أنت. وطبعا مرحلتها هي تطلعك تتكبر الشركة، يعني المبالغ تبع هالمحافظ الاستثمارية بتبقى أكبر.
1: نعم.
3: من المبالغ من الأصحاب أو التمويل الذاتي.
1: نعم.
3: يعني عم تحكي ببلشوا ياخدوا استثمارات بالمليون، مليون وطلوع، يعني عادة حسب طبعا كل كل كل بلد عنده definition لمرحلة التمويل تختلف عن بلد. يعني السيد كابيتال مثلا بلبنان يلي هو بيكون بأول أو سيريز اي بلبنان تنعتبر، يمكن التيكت تبعه مليون دولار. بتروح على غير بلدان السيريز اي يمكن 3 مليون أو 4 مليون، حسب حجم السوق وحسب حجم المحفظة الاستثمارية يلي عم تستثمر. فطبعا هيدا تتخولك انت هل ستارت اب تنقل من المرحلة الابتدائية
1: البدائية التأسيس
3: يعني على
1: مرحلة
3: البوش أو تطلع فيها هذه الشركة.
1: نعم.
3: تكبر أكتر وأكتر.
1: بدي أرجع لنقطة حضرتك تفضلت وحكيت فيها وميزت إذا بدك بين لبنان وتعسر العمليات المصرفية وبين المنطقة العربية أو حيلا منطقة تانية، وقلت أنه هونيك في تسهيلات في كل شيء يمكن لتداول تداول المصاري من حساب لحساب أو ما بعرف شو، كلها مسهلة وكلها بأطر أكيد قانونية معينة. بينما بدي أوصل لنقطة ونقطة عملية هي، يعني كتير بينحكى مثلا نقول إكس دولة ما بدي أسمي إنه فيها تسهيلات بتقدم للمستثمرين كتير محفزات، بينما بتروح عليها ضرائب عالية، العمليات المصرفية صعبة كتير، الفوائد كمان بنسب كتير عالية. طيب هون كيف بيميز المستثمر أو يعني وين يروح؟ كيف بيعرف وين لازم يروح؟
3: كمستثمر
1: بده تمويل، بده يروح مثلا على إكس بلد بين الصيت تبعه عالميا انه هالبلد كتير بيشجع، بينما بيروح لهونيك بيصير انه العمليات كتير صعبة، كتير صعبة التمويل.
3: قصدي كمؤسس كستارت اب يروح ياخد تمويل.
1: ايه اكيد لانه بحاجة بيكون.
3: طبعا اليوم كل بلد عنده أسسه وعنده الريجوليشنز تبعه وعنده طريقة التمويل تبعه، يعني كل بلد بيختلف عن التاني. اليوم شغلة المؤسسين أو الستارت أبس أو الفاوندرز شغلتهم اليوم إذا بدون ياخدوا تمويل بدون يعملوا الإكزرسايز تبعهم، يعني from A to Z بده يعرف البلد على أي أساس هيدا البلد اللي عم بيروح عليه، لأنه عندي كتير بلدان هن الدولة عندها initiatives أو بتساعد،
1: عندها مبادرات،
3: عندها مبادرة يعني، بس مثل ما حضرتك سبق قلتي أنه يمكن الفوائد عالية
1: بيكون أو بيكون العكس.
3: مش إن هيك اليوم ما في يجي هالمؤسس أو هالستارت أب تروح دق بويب وين ما كان وكيف ما كان، بده شغلة التمويل أو بده يروح to raise funds، شغلة طويلة، it's a long exercise بده ينعمل، بدك تفهم البلد كيف التمويل تبعه قبل ما تروح الدقة، يعني مثل حيالة اليوم حيالة اكزرسايز بده ينعمل اليوم، انت بدك تروحي تنعتبر بدك تروحي تاخدي تمويل تشتري سيارة، تنعتبر بتروحي بتشوفي البنوك كلها، بتبرمي على البنوك كلها شو وكل بنك قد عم بيعطيك فايدة، لا اخر شيء تاخدي قرارك.
1: بس هون بدي يروح سوري انه هون بدي يروح عند حدا على الارض، مش يسال البنك ولا يسال
3: لا اكيد بدي يسال حدا على الارض، تروحي بدك تشوفي بدك تبرمي بدك، لانه اليوم بتعرفي العالم كله صار مفتوح على بعضه.
1: صحيح.
3: كلنا اليوم تنعتبر ستارت اب بلبنان، كل هالستارت اب او الفاوندرز عندهم كونكشنز ان كان بدبي بابو ظبي بالسعوديه سو خلص العالم بعدين كله اليوم كلهم صار متواجد على الانترنت مع الاي اي ومع الشات جي بي تي ومع الكلود ومع سو بتلاقي صرت كل شيء. فطبعا بده يعمل الاكسرسايز تبعه ويعمل ريسيرش معمقه على كل بلد وعلى شو الطرق التمويل بكل بلد موجوده.
1: خلينا نسمع مداخله نرجع نطلب تعليق حضرتك عليها. المدير التنفيذي لصندوق الاستثماري بتاني بباريتاك بول شكرالله بيحكي فيه عن شروط التمويل وليه بتفشل كتير من الشركات اللي حضرتك عم تتفضل عطيتنا نسبه كتير عاليه.
0: بزنس هاب تقرير.
4: ليش بتفشل الشركات الناشئة على الحصول على التمويل؟ يعني بالمبدأ وين ما كان بالعالم التمويل صعب، يعني وين ما الواحد بده يروح ويجيب تمويل من ناس مش بالضرورة بيعرفهم منيح، بده يبرهن انه فريق العمل متكامل وعنده كل القدرات مشان تقوم بالفكرة، بده يبرهن انه الفكرة منيحة، بده يبرهن انه مفكر بالأرقام وبتطوير الشركة وانه الخطة فيها تتنفذ، بده يكون عنده مصداقية الشخص المبادر والمؤسس. بس كمان الوضع بلبنان معقد أكثر من هيك بكتير، لأنه عادة رأس المال الجريء بيحب أنه يكون في وضع مؤسساتي وأمني وقانوني رايق، بيحب أنه يكون في بنى تحتية مثل الكهرباء والإنترنت والمي والطرقات منيحة جيدة أو جيدة جدا، بيحب أنه يكون في طريقة الواحد يحل النزاعات سريعة وشفافة.
0: بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: بشكر الأستاذ بول، شكرا لله على هالمداخلة القيمة، وبدي أطلب من ضيفي بالاستوديو الأستاذ داني المعلولي تعليقك. يعني حضرتك حكيت شيء منه للي تفضل فيه الأستاذ بول، وقلت يعني عن لبنان، بس إنه السؤال حتى أستاذ شكرا الله عم بيقول عن لبنان وعم بيركز، بتحس إنه كأنه المدى مقفل قدامنا، يعني ما في بديل هلأ بالوضع الحالي. شو البديل؟ كيف عم تصير العملية؟ هل الاستثمار واقف بلبنان مثلا؟
3: أول شيء بدي حيي أستاذ بول كمان صديق وزميل. طبعا اللي حكي وتجاوبي كمان على سؤالك، بالوقت الحالي يعني التمويل واقف، ما في بديل. تعرف البلد عنده كتير مشاكل، خصوصا بعده طالع من كذا كذا كذا حرب، من ما بدنا نرجع نحكي بالأزمات كلها، يعني صرنا كلنا بنعرفها الأزمات السرقات عن بلد فيها. فحاليا ما في بديل، بده يصير في عندك مبادرة، لأنه اليوم حتى الدولة عندها اهتمامات غير، في مثل ما سبق وحكي استاذ بول انه بده يكون في عندك الانفراستراكشر، اذا ما انا موجوده ان كان انترنت ان كان كهرباء، ما هيدا البيزك نيد يلي بده اياها الستارت اب او الفاوندر، لانه ما هي كلها ريليتد هالستارت ابس للتكنولوجي. طيب اذا ما عم بتوفري انفراستراكشر لانه البنى التحتيه كيف بده يقلع؟ ف حاليا التمويل كيف عم بيصير؟ اذا بدك هل ستارت ابس عم بدقوا ابواب؟ يمكن الهاي نت ورث انديفيديوال او هالبزنس مان اللبنانيه يلي اوريدي عندهم شركات كبيره وحابين يعملوا استثمارات او يساعدوا هالشباب، الشباب اللبناني، الشاب اللبناني
1: يعني بيعملوا ريسك، بس مهم يساعدوا،
3: بس مهم يساعدوا يعني. بس كبديل لا، ما عندك للأسف. للأسف يعني مع أنه بتشوفي قديش في طاقة كبيرة بهالشباب اللبنانية، بابتكارات حلوة فيها بوتنشل لقدام، بس منهم قادرين، يعني مثل كأنه الواحد مكربج، لأنه بدون تمويل ما فيك تكبر.
1: عندنا شباب، أنا مثلا عندنا نموذج لبزنس مان صراحة، هو رئيس بلديتنا، عنده هو مشاريعه برا، ما بعرف وين، بأي بلدان صراحة، بس بعرف بالدول العربية عنده شيء. بس هيك يمكن المشروع بس لحتى يساعد، عمل البزنس بلان بقلهم للشباب لحتى يشوف الجدوى تبعه، الجدوى الاقتصادية تبعه، لحتى يمول المشروع بيكون من جيبته. يعني هيدا يمكن انتم شو بتسمون هودي المستثمرين الملائكة،
3: الانجل انفاسترز 100%. الانجل انفاسترز
1: يعني قدينا احنا بحاجة لقلهم، لملائكة بهالبلد
3: بحاجة كتير، وفي وبحاجة كتير. مشان هيك انا بطلب يعني من كل اي شخص قادر يساعد هالستارت أبس، يساعد بأي طريقة إن كان، حتى أوقات يمكن مش ضروري بالمصارف، فيك تساعد بس
1: مظبوط بالأفكار
3: بالكونكشنز، لأنه بنعرف كل هالأنجل انفسترز عندهم علاقات بلبنان وبرات لبنان، بيقدروا يساعدوا بأي طريقة إن كان. هلأ طبعا بكل، أنت اليوم أي مستثمر عم يستثمر بهالشركة الناشئة، في ريسك، في مخاطره. يعني اليوم كمان كل انفسترز بهمه بيطلع على النمبرز، كمان بهمه شو الريتيرن بده يكون. لانه اليوم اذا تنعتبر استثمر دولار بهالشركه، بده يشوف بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين هالدولار اذا عملت له 5 دولار او اذا عملت له 10 دولار، فلأنه عم بيحط في ريسك، عم بيحطه عم بيستثمر بهالشركة اللي بعدها عم بتقلع، بده يشوف الريتيرن شو المقابل بده يكون. فهيدي كلها بيخدها المستثمر بعين الاعتبار، لأنه عم بياخد هيدا ريسك. فمشان هيك أنه لازم ينعمل، يكون في دعم كتير قوي لهالشركات الناشئة تقدروا يوصلوا يعني ويساعدون بمعارفهم ويساعدون يعني يكون في استراتيجيك, يكون as a strategic investor مش بس financial investor.
1: إضافة للي حكيهم أستاذ شكرالله واللي حضرتك تفضلت وحكيتهم أستاذ معلولي, يعني بالنسبة لتمويل يعني شروط التمويل إذا بدك يمكن كلمة هيدا بس إنه ما يجذب المستثمر, يعني مرات هل الفكرة أم الفريق مرات بيوحي بالثقة بالشطارة, فريق شباب ما بعرف شو اللي بأكتر شيء بيجذبه؟
3: كتير سؤال مهم هيدا, لأنه عندك كتير شركات تفشل من وراء إذا موضوع فريق كان قوي أو فكرة
1: ضعيف
3: لأنه اليوم المستثمر بتيجي المستثمر إذا بتحط تعطيه خيارين تستثمر ب فريق درجة أولى وفكرة أو مع فكرة درجة تانية أو فكرة درجة أولى مع فريق درجة تانية, بقلك لا فضل الفريق درجة أولى.
1: واو واو,
3: لأنه اليوم إذا عندك فريق قوي
1: نعم بينجح الفكرة,
3: بيطلع لك الفكرة من الدرجة التانية حتى نعم. درجة تالتة
1: واو.
3: مع الوقت بيقدر يطلع على الدرجة الأولى, بس إذا عندك فريق درجة تانية والفكرة درجة أولى يمكن هالفريق ما يقدر
1: ما ينجحها
3: تفشل. يعني عندك كتير ستارت أب جابوا تمويل بالملايين الدولارات لأنه الفكرة رائعة وفيها بوتنشل كتير قوي, بس الفريق ضعيف ما قدر وصل, فشلت
1: وما بيوحي بالثقة
3: فشلت. طبعا الأساس يكون عندي
1: فريق
3: أبضاي, فريق قوي, لأنه بنجح لك حيالله فكرة, حتى فيها تكون الفكرة منا أنه بسيطة أو عم تعمل فكرة
1: يمكن خلق يعني بيخلق شيء ليدعم فكرته
3: 100%. حتى فيها تكون اليوم نحن بعالمنا العربي في كتير نسميهم كوبي كاتس, يعني اخدين كتير أفكار من هون أمريكا جميل. ومن هيدا ورجعين مطبقينها عنا بعالمنا بمنطقتنا ونجحت بس لأنه عندك الفكرة هي ذاتها اخدينا من برا من أمريكا من أوروبا مطبقينا
1: عنا
3: ما خلقت شيء أنه هالقد جديد هالقد إنوفيتيف, بس لأنه عندك فريق قوي
1: عارف كيف طبقها
3: عارف ينجحها.
1: طب خليني قبل ما بما انه حكينا عن المستثمر الملائكي وهيدا انا المستثمر الملائكي مرات بحسه قاطر قيمه شرير لانه في محاذير للمستثمر, يعني بيجي اوكي بيساعده, كنا عم نحكي يمكن انا حدا بعرفه صارت معه انه بيجي بيساعد وبيعطي وبيحط وبعدين بصير كتير هيدا مثل نار موجود, في ناس شغلتها تساعد وترجع تفرغها للمؤسسة من محتويها لحتى هي تاخدها تبيع, يعني تنباع بشكل رخيص وتاخدها لحتى يرجع هو المستثمر الكبير بكون بلع الصغير, يعني هيدي الكلمة مش حلوة كتير. هون كيف الواحد بيتجنب كمان هون, هل القانون بيلحظ إذا ما بعرف
3: ما مش هيك, بنرجع على شو سبق وحكي الأستاذ
1: أوغست هيدي هي
3: تحمي حالك مع هالمستثمرين بالطرق القانونية, يعني بدك مش هيك بده يكون مدعم حالك انت كستارت اب, بدك تكون مدعم كفاوندرز, يعني اي مين تكون مدعم حالك قانونيا انه ما يجي هل مثل زكاتي هالانجل انفسترز يجي يقدر يقشطك الشركة بأي وسيلة كانت يرجع هو يخدها عرخيص يكبرها ويبيعها
1: نرجع قانونية. طيب هون استاذ داني معلولي أكتر من هيك, أنا إذا بدي أحكي كتير عم نحكي التمويل وكتير عم نحكي بالتوسيع, يعني المشكلة بتصير بالتوسيع أنه إذا كانت القدرات وما في سيستام وما في ما بعرف شو. طيب هون يعني برجع لفكرة ونقطة أساسية, هل الربح ساعتها بصير هالمؤسس بده يشتغل على الربح من دون ما يفكر بنمو شركته, يعني يطلع مصاري هيدا الأولوية تكون الربح الأهم؟
3: لا هيدا أكبر غلط. اليوم طبعا الربح من الأسس اللي لازم كمان يركز عليها الفاوندرز. بس منه الشيء الأساسي، خصوصا لأنه أنت ستارت أب، منك يعني عم بتقلعي، عم تطلعي خطوة خطوة، ما فيك بس التركيز يكون على الربح، بدك تركزي كيف بدك تطوري هالبرودكت تبعك،
1: هالستارت
3: اب، هالمشروع هالفكرة، كيف بدك تطوريها، كيف بدك تفوتي على أسواق جديدة، كيف بدك تكبري، كيف تكبري التيم تبعك، الفريق العمل كيف بدك تكبريه. بدك تاخدي بده ياخد كل هالأمور بعين الاعتبار، مش بس قصة أرباح، لأنه أكترية الستارت اب تاخد وقت تتبلش تعمل بروفيت أو ربح.
1: طب كيف بيبني العلاقات؟ يعني حضرتك عم تحكي وأنا عم فكر أنه بحاجة لعلاقات، بيكونوا شباب طالعين من الجامعة بعضهم يعني هيك بالبيئة الصغيرة تبعهم، طب كيف بيبني هون علاقات تساعد لبرا أنه يطلع لبرا يعرف أنه أكيد مش ناس تستغله ويكون بعده على تقليعته، ويمكن ما في رابط قانوني يلزم الفريقين بين بعضهم، بس يساعد بالمقابل يعني يتساعد، كيف بيبني هون علاقاته؟
3: الفاوندرز مثل ما يعني مثل ما سبق وقلت it's a very long journey، يعني طريق كتير طويل. بدك تبلشي يعني على الفاوندر مفروض يشتغلوا 24/7 خصوصا
1: أول فترة
3: بدك لأنه تروحي على exhibitions على events، بدك طبعا الستارت أبس طبعا التكنولوجي طبعا، بدك you have to be
1: دائما
3: تكوني حاضرة وين ما كان، لأنه ما بتعرفي أي شخص معقول يوما ما تتعرف عليه، يمكن بإيفنت أو يمكن باجتماع أو يمكن تتلاقي بحيالة حدا بقهوة. بدون يكونوا جريئين، بدون يطحشوا، بدك تطحشي وتتعرفي، وقد ما فيك تتعرفي على العالم قد ما فيك لأنه ما بتعرفي بأي فترة كيف بيقدر يفيدك هذا الشخص، مش بس بالتمويل، بكل شيء له علاقة بخص الستارت اب تبعك.
1: طب خلينا بشكل سريع نصيحة من دانيال معلول الإكسبير بهالمجال لشاب عم بيقلع جديد ما معه مصاري، شو النصيحة هيك بشكل سريع؟
3: النصيحة بدي أقول أنه قد ما في يدق بواب investors مستثمرين ويعمل الاكسرسايز تبعه كتير منيح، وما يدق حيلا انفستر، يعني بده يشوف هل انفستر بأي قطاعات يمكن ما بيناسب القطاع يلي هو عم بيشتغل فيه، فكتير مهم يعمل الاكسرسايز تبعه على نوعية المستثمرين ويدق كتير، لأنه في كتير بواب بدها تتسكر قدامه. بس مش معناتها إذا هيدا المستثمر اللي دق بابه أول مرة مش معناتها أنه خلص وقفت العلاقة هون، بده يضل عم بيعطي updates، بده يضل يبعت له إيميل، يبعت له واتساب أنه أنا هلأ صرت هوني كستارت أب، هيك عم بعمل progress، هيك تقدمت، فهيدي بده يخلي عطول العلاقة مبنية مع هالإنفستر، حتى لو سكر أول مرة وتاني مرة وتالت مرة الباب بوجهه ما بتعرفي أيمتى بيجي بفوق هيدا المستثمر بيقول تعال نقعد نشوف كيف بدي أنا ساعدك.
1: أنا بدي أشكرك على هالمعلومات القيمة، إن شاء الله بنرجع نلتقى إذا الله راد، وأكيد لازم نلتقى حلقات تانية على أمل، على هالأمل بدي أختم حلقتي، وصلنا للنهاية. الخبير المالي والاقتصادي دانيال معلولي نائب الرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة شعاع الإماراتية على هالحوار القيم،
3: بدي
1: أشكرك. بالنهاية التمويل أعزائي المستمعين ما بيعمل نجاح وحده، لكنه بيمنح الأفكار الجريئة فرصة لتصير واقع، وبين رائد أعمال عم بيفتش عن فرصته ومستثمر عن مشروعه المقبل بتولد قصص النجاح اللي بتصنع اقتصاد المستقبل.
3: ميرسي كتير
0: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بشكر زميلي دايما على هندسة الصوت إلي مسيحي، كما بشكر المخرج والبروديوسر إلي جميرزا. بشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، منلتقي بحلقة جديدة من بزنس هاب، مطرح ما بتبلش كل فكرة كبيرة بسؤال، كل نجاح كبير بقرار، وإلى اللقاء.
0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: في جديد الميدانيات الجنوبية، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على المنصوري. من السراي قال وزير الإعلام بول ميرؤوس بعد الاجتماع الوزاري إن رئيس الحكومة نواف سلام أكد خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي. أضاف سلام اعتبر أن زيارة وزير الاقتصاد سوريا هي زيارة ذات نتائج ملموسة، فيما أشار وزير الاقتصاد عامر لبساط إلى وجود 42 اتفاقية بين لبنان وسوريا ستتم مراجعتها من قبل الوزراء المعنيين. من دار الفتوى قال النائب فؤاد مخزومي إن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية وحصر السلاح بيد الدولة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.
2: اوعى

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بإنصاف طلاب الطلبات الحرة وإدراجهم ضمن أي قرارات استثنائية تتعلق بالشهادة الرسمية، ودعا في بيان إلى إلغاء التمييز بين طلاب المدارس النظامية وطلاب الطلبات الحرة واعتماد معايير موحدة تحقق العدالة والمساواة. أضاع المواطن عبد جوزيف أبو صليبي محفظة كان وضعها على سيارته على الطريق بين طرزة وجبيل وتحتوي أوراقا ثبوتية مهمة لصاحبها، لمن يجدها التواصل معه على الرقم 76-411-725، أكرر 76-411-725، والاسم هو عبد جوزيف أبو صليبي. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج دوشدياك. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

0: دايما حدي. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
1: انتهى مونديال كرة القدم بفوز المنتخب الأكثر تماسكا وانضباطا ورغبة في الانتصار من دون عارضة، متفوقا على موهبة ميسي وخبرة رفاقه والهوبرة التي أوحت بأن الأرجنتين هي الفائزة حتما. وفي ذلك أمثولة لمن يراهن في مونديال التفاوض على خبرة المناورة والعرقلة وعلى موهبة التهويل والابتزاز وعلى العراضات التي توحي بالانتصار وهو في صلب الهزيمة. أجل على الحزب الأصفر أن يقتنع بأن المبارزة التي يفتعلها حول خيار التفاوض لن تؤدي به إلا إلى المزيد من النكسات، وببيئته إلى مزيد من الخيبات، وبلبنان إلى مزيد من الأزمات، وحتى بإيران إلى مزيد من الإرباكات. قد يعترض الحزب الأصفر على التحكيم الأمريكي المتحيز، وقد يعترض على الفولات التي يرتكبها العدو الغاشم من دون عقاب، وقد يعترض على ما يعتبره تراخيا لبنانيا رسميا في مسألة الانسحاب الإسرائيلي، لكنه ينسى أن المباراة التفاوضية تتم بشروط وبناء على وقائع هو الذي تسبب بها، وأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والفريق المفاوض يقدمون أفضل أداء ويحرصون أشد الحرص على استعادة سيادة الدولة على قرارها وأراضيها، لكن جماعة الحزب يرون السيادة بنظرة عوراء وبمزايدات عرجاء فكحاء. فالسيادة يا أهل الخير تستوي عندما يتحقق لها شرطان أساسيان: حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. أما التشاطر بالكلام على انسحاب قبل تسليم السلاح فلم يعد عملة رائجة لسبب بسيط، لأن هذا السلاح الذي يدعي المقاومة هو الذي استجلب الاحتلال للمرة الثالثة على التوالي ولخدمة غايات لا علاقة لها بالمصلحة اللبنانية، ولأنه أثبت أنه ليس سلاحا مقاوما رادعا بل حجة للاستقواء على الدولة واللبنانيين. لذلك المطلوب من الحزب الأصفر أن يجلس على الأقل على مقاعد الاحتياط في انتظار حسم المسار التفاوضي بما يشرف لبنان وحقه في أرضه، علما أن الأفضل أن ينتقل الحزب إلى مقاعد المتفرجين، لأننا تفرجنا كفاية على فضائعه وإنجازاته المدوية وعانينا ما يكفي من ممارساته وهيمنته وصلفه. وفي قناعتنا أن النتيجة النهائية ستكون 4-0 للبنان الوطن والدولة: سيادة كاملة، حرية وتنوع في الوحدة، استقرار وازدهار، وبالطبع السلام والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلي وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: أسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,277,000، بنزين 98 أوكتان 1,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بكم مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر معي أنا صابين يوسف، وبذكر كل يلي عم يسمعونا أنه بيقدروا يتابعونا بالصورة عبر قناتنا على يوتيوب. في وقت تمر فيه منطقة الشرق الأوسط بمنعطف خطير ينذر بارتفاع وتيرة التصعيد، يبرز التساؤل الكبير حول مصير الاستقرار الإقليمي ومستقبل التعايش في المنطقة. ومن هذا المنطلق تنظر مصر بمسؤولية تاريخية إلى دورها كعنصر توازن ووسيط موثوق يسعى دوما لمد جسور التواصل مع كافة الأطراف لتجنيب المنطقة ويلات حرب شاملة لن يستفيد منها أحد. إن الوضع في لبنان بارتباطاته الإقليمية وسلاح حزب الله ودور اتفاقات الإطار والتسويات الدبلوماسية يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، حيث تؤمن القاهرة بأن بر الأمان الحقيقي للبنان لا يتحقق إلا ببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها وتفعيل دور مؤسساتها الدستورية والوصول إلى ترتيبات أمنية مستقرة وعادلة تضمن السلام وتنهي عقودا من النزيف والحروب. نفتح هذا الحوار لنستعرض بعمق كافة التطورات مع سفير مصر في لبنان علاء موسى. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بيك.
0: شرفنا بالاستوديو اليوم سعادة السفير.
1: سعيد بوجودي وحضرتك. أهلا بيك.
0: يعني البداية من التصعيد يلي عم بيصير بالمنطقة، الضربات الأمريكية على إيران عم تتصاعد يوم بعد يوم، وسفارات عم تحذر رعاياها من التوجه إلى الشرق الأوسط عموما ولبنان وبعض الدول التانية. فينا نقول أنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية سقطت نهائيا؟
1: سؤالك في الحقيقة سؤال مشروع ومهم، وأعتقد أن احنا بنسأله لنفسينا، وأنا شخصيا بسأله لنفسي أنه إلى أين نتجه، وهل ما يحدث الآن من ضربات بدأت بمناوشات ثم تطورت إلى ضربات تبدو ضربات قوية وتوسعت لأنه إيران تذهب إلى قصف أيضا
0: دول
1: العربية. في الحقيقة بسأل نفسي أنه هل هذا هو الـ يعني خط النهاية ثم تتوقف الأمور ونعود إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، ولا هناك فرصة للتصعيد بشكل أكبر ونعود إلى حرب شاملة كما كان قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. في الحقيقة لا أحد لديه رد يعني واضح أو يعلم علم اليقين ما هو قادم في الفترة القليلة دي، إنما أنا متمسك لازلت بالتصريحات اللي بتصدر عن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أيضا.
0: اليوم صرحوا يعني صباحا أنه بدهم يكفوا بالمفاوضات.
1: بالضبط، وامبارح الوزير الخارجية روبيو تحدث عن أنه الولايات المتحدة بترتكن إلى مسار المفاوضات وتأمل في أنه استئناف المفاوضات. أيضا وزير الطاقة الأمريكي تحدث في هذا الاتجاه. الإيرانيين أيضا بيرسلوا رسائل بأنه جاهزين للتفاوض وإحنا بننتهج دائما المسار السلمي ومسار الدبلوماسية، لكن اللي موجود على الأرض بيشي بغير ذلك. يعني في الحقيقة فكرة الحديث عن الحرب المحدودة أو الكونتيند المحتوى في الحقيقة ده مسألة في منتهى الخطورة، لأنه يمكن أن تنزلق الأمور إلى مواجهة أكبر، وهذه المواجهة في تقديري إذا ما أتت قد تكون أكبر من المواجهة السابقة، لأنه في المواجهة السابقة أنت جربت كثير من الأمور وصلت نتيجة واحدة، إذا ما ذهبت إلى البحث عن نتيجة أخرى مختلفة فعليك أن تذهبي إلى استخدام وسائل أقوى وأكبر، ودي في الحقيقة بتنزل بخطر جسيم.
0: فأنا متمسك الأمور إلى صعيد أكبر من هيك، يكون في ردود. يعني اليوم إيران أمريكا بتضرب إيران، إيران بترد الضربات على القواعد الأمريكية.
1: نعم.
0: بحجة
1: نعم.
0: أنه قواعد أمريكية على
1: نعم.
0: دول عربية.
1: نعم.
0: يعني هيدي الدول عم تتعرض لضربات كبيرة، وفي كمان حالة اقتصادية صعبة عم بتكون
1: أكيد.
0: بدول
1: أكيد.
0: الخليج. يعني الحل أنه يردوا الضربات على دول الخليج، يلي لطالما عدة دول وقفت إلى جانب إيران بالمفاوضات،
1: من ضمن المفارقات الـ يعني
0: قطر
1: قطر ولا وسلطنة عمان. يعني كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موجود في سلطنة عمان بيبحث مسألة إدارة مضيق هرمز، وفي نفس الوقت سلطنة عمان بتعرض إلى ضربات. الحقيقة موقف يعني في كثير من الـ السخرية.
0: هو نابع عن حقد برأيك؟
1: لا، أنا أعتقد أنه إيران بتحاول، وأنا في رأيي هذا أمر مرفوض بالنسبة لنا على الأقل بتكلم باسم مصر وأعتقد كل الدول العربية، بتحاول تفصل ما بين ضرباتها الموجهة إلى القواعد الأمريكية في تلك الدول وعلاقتها مع هذه الدول. وبتقول أنا لا أستهدف هذه الدول، أنا أستهدف فقط القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة.
0: في منشآت نفطية عم
1: طبعا وفي مدنيين بيصابوا في بعض الأحيان، هذا أمر غير مقبول وغير مبرر، وما تقوم به إيران يمثل اعتداء صارخ وجسيم على الدول العربية، ليس لها لا ناقة ولا جمل فيما يدور من أحداث في الإقليم، وعليها أن تتوقف تماما. لكن عودة إلى سؤالك، أتصور أنه لابد من العمل ونعمل جميعا بما فيها الوسطاء، سواء كانوا الوسطاء مباشرين باكستان وقطر، أو الوسطاء اللي بيقوموا بأدوار مساعدة زي مصر زي السعودية زي تركيا، فإنه ندفع الأطراف تجاه الجلوس إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، وأرجو أن يتم ذلك قريبا، وقبل أن ننزلق إلى منحدر العودة عنه سوف تكون في غاية الصعوبة.
0: كمان الاتحاد يعني بين دول عربية أمر مهم لمواجهة الاعتداءات الإيرانية. برأيك رح يكون في أي رد من الدول العربية على هالهجمات بحال تطورت الأمور؟
1: أنا في الحقيقة مستبشر بموقف الدول العربية، ليس الآن منذ فترة، لكن أنا تابعت يعني أول أمس أصدر أمين عام جامعة الدول العربية الجديد، وأنا بستبشر به خيرا، بيان واضح بيدين الهجمات الإيرانية، وده على الرغم من أنه البعض بيوجه سهام الانتقاد إلى جامعة العربية أنها لا تقوم بالدور الذي ينبغي أن تقوم به، لكن دايما بنقول أنه جامعة العربية في الحقيقة هي جهاز بيعكس إرادة الدول العربية مجتمعة. لا تستطيع الجامعة أن تتحرك وحيدة، لابد من دفع ودعم من الدول العربية الأعضاء. أنا أعتقد أن هناك تنسيق ما بين الدول العربية الرئيسية في المنظومة العربية زي مصر زي السعودية زي الإمارات والأردن، أيضا العراق له دور مهم، أعتقد أن الجزائر أيضا بيلعب دور لا غنى عنه، وبالتالي المرشح أنه الفترة القادمة وهذا مطلوب أنه يكون هناك تنسيق كامل ما بين الدول العربية حتى تستطيع أخذ موقف موحد. أنا عارف أنه الأمر ليس بسهولة،
0: أن
1: البعض لديه يعني يكون لديه
0: الواحد عنده اعتبارات حسب موقعه
1: بالضبط، لكن التنسيق على الأقل في مستويات معينة أمر ضروري وحتمي، فنرجو أنه ده يظهر في الفترة القادمة قليلا.
0: من وجهة نظر مصر كيف ممكن أنه تنتهي الحرب بين أمريكا وإيران، وهل النظام الإيراني الحالي قابل للحياة وممكن أنه يستمر ويتعايش مع السلام يلي رح يكون مرسوم للمستقبل والسلام مع دول الجوار؟
1: شوفي، السبيل الوحيد لإيقاف هذه الحرب في الحقيقة هو طاولة المفاوضات، ومهما اتخذت جولة الحرب من وقت يعود المتحاربون إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، فإحنا بنقول لهم لا داعي لسلك هذا الطريق اللي هو التقاتل، خلينا نذهب إلى طاولة المفاوضات. لكن البعض بيشوف إنه الذهاب إلى طاولة المفاوضات ومعه بعض الأوراق يمكن أن تساعده في التفاوض. الآن نحن نعمل من أجل حثهم مرة أخرى على الجلوس. يعني أمس كان في تواصل بين مصر وقطر والسعودية وتركيا، أيضا هناك تواصل مع باكستان بشكل مباشر ودوري، هناك دفع، هناك تواصل مع إيران بالمناسبة ما بين مصر وإيران وبين مصر وبين إيران ودول أخرى.
0: شو عم بيقولوا الإيراني؟
1: شوفي، الإيراني بيقول، ده بقى نقطة مهمة جدا، وأنا يعني أشوف إن السؤال ده سؤال مفصلي، ما حدش سأل نفسه هو ليه عادت عجلة القتال ما بين إيران والولايات المتحدة. الحقيقة الخلاف حول كل طرف بيفسر مذكرة تفاهم اللي تم التوقيع عليها بشكل مختلف عن الآخر، ويمكن الحديث الآن ما بيننا فقط عن مضيق هرمز.
0: صحيح.
1: لا نتحدث عن الملف النووي اللي بدأت به الحرب في الأساس،
0: لأن اتضح أن المضيق عطل الكرة الأرضية
1: بالضبط. فالآن كان هناك، ودي أحد المشاكل، أنه بنود مذكرة التفاهم في الحقيقة عبارة عن عناوين رئيسية لا تتحدث عن التفاصيل. التفاصيل كان تم إرجائها بس للخروج من المأزق لجولات أخرى من التفاوض. فالنهاردة عندك بعض البنود بتتحدث عن إدارة مضيق هرمز، كل لديه رؤيته في تفسير هذا البند. إيران بتتحدث عن أنه ده معناها يعني إقرار بانه ايران لا يسيطر على اداره مضيق هرمز. الولايات المتحده بتقول لا، هذا الكلام غير صحيح، وهو طبعا امر غير مقبول. هذا ممر دولي مائي لابد من التعامل معه وفقا لقواعد القانون الدولي،
0: وبالتالي رسوم كمان
1: وبالتالي بدات المناوشات التي وصلت الان الى حد الضربات القويه. انا اعتقد ان هيعودوا مره اخرى الى طاوله المفاوضات يتحدثوا عن كيفيه حل هذه الامور، ومره اخرى بنؤكد انه لا يمكن لاي طرف من الاطراف عندما يتحدث الامر حول ما يتعلق بالاقليم انه يقرر وحده، لابد من اشراك الدول المعنية في، يعني لابد من اشراك دول الخليج فيما يخص مسألة ادارة مضيق هرمز. واتصور انه من ضمن مسارات التفاوض، هناك صحيح مسار اسمه ايران الولايات المتحدة، لكن هناك مسارات اخرى مهمة وهو المسارات الاقليمية، والتي تتحدث عن سؤال حضرتك دور ايران الاقليمي وكيف لها ان هي تنخرط في الاقليم مرة اخرى. بس هذا الانخراط يجب ان يتم مع مراعاة شواغل الدول العربية المعنية ودول المنطقة. لا تستطيع إيران هي تعود مرة أخرى للانخراط بشكل كامل في الإقليم بدون الأخذ بعين الاعتبار شواغلنا وهواجسنا، سواء دول الخليجية المعنية بالأساس أو دول المنطقة التي تأثرت بشكل أو بآخر بما يدور من حروب وعدم استقرار أمني في الإقليم.
0: كيف بده يكون هالتعاون بين دول الخليجية اللي لطالما تأذوا على مر سنين من أذرع إيران بالمنطقة؟
1: شوفي، أنا يعني هستخدم مثل بنستخدمه يعني من دايما بنردده، المصالح بتتصالح بس وفقا لقواعد واضحة، وفقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفقا لمبدأ الأمن الجماعي، وفقا لمبدأ المصالح المشتركة. لكي تصل لهذه الفورمولا أو الصيغة لابد من أن نتحدث سويا، لكن عشان تتحدثي لابد أن يكون الأجواء مهيئة. الآن الأجواء في الحقيقة فيها كثير من التوتر، فيها قدر من الحديث لكن مش الحديث المطلوب الآن. عايز حديث بناء أستطيع أن أنا من خلاله أصل إلى خطوات وتوافق على أمور معينة. هذا سوف يتم عندما يهدأ صوت أو تهدأ صوت المدافع، ونذهب إلى الحديث بشكل هادئ في وراء الغرف باب المغلقة، ونتفق كيف يمكن أن نعيد الأمور إلى نصابها وتصحيح الأوضاع بما يراعي شواغل كل الأطراف المعنية في الإقليم.
0: كنت قلت لي أنه صار في اجتماع أو لقاء أو محادثات بين الدول العربية على شو؟
1: شوفي، إحنا عندنا لو تفتكري حضرتك كان ظهر تنسيق مصري تركي سعودي باكستاني، ومرة أخرى بنقول للناس ده مش محور، هذه مجموعة من الدول. هذه الدول ارتأت انه هناك اخطار تهدد الاقليم، وهناك مصالح لهذه الدول ان هي تهدئ من حدة الوضع، وهناك ايضا شواغل كل دولة من دول اربعة بتعبر عنها، ومعها والى جانبها مجموعة اخرى من الدول.
0: يعني
1: لما نقول مثلا السعودية جزء من هذا الرباعي. السعودية عندما تتحدث ليس فقط باسم السعودية، السعودية ودول الخليج. مصر عندما تتحدث مصر ومعها كل الدول العربية في المنطقة. الأتراك لديهم مصالحهم في الإقليم، الباكستانيين أيضا لديهم دور. ولو بصيت للأربع دول دول هتلاقيهم فيما بينهم بيجمعوا كل عناصر القوة، سواء كانت القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية أو التأثير في الإقليم. وبالتالي عندما يتحدثوا مع بعض أعتقد أن النتائج بتكون جيدة. هذه الدول لديها حوار مع إيران بشكل أو بآخر،
0: ومن خلاله بين السعودية وإيران
1: طبعا تواصل موجود ومعلن يعني. فبالتالي هذا الحديث والتواصل المستمر يمكن أن يصل بنا إلى نتائج. ما لا أستطيع أن أقول أن النتائج تظهر غدا أو بعد غد أو وشيكة، لا، في بعض الوقت، لكن إطلاق المسار في حد ذاته أتصور أنه هيبقى إعلان مهم جدا، وتأكيد على أنه هناك رغبة للدول المجتمعة إلى تسوية شواغلها، بلاش مشاكلها، شواغلها بشكل هادئ.
0: لا، مشاكل كبيرة لا ما فينا ننكر أنه كتير الوضع أسهل،
1: في أكيد مشاكل كتيرة، لكن أنا أتصور أنه استخدام بعض المصطلحات زي الشواغل يكون أفضل.
0: الكل بيعرف بلبنان أنه حزب الله هو تابع لإيران. برأيك بهيدي المرحلة بحال اشتدت الضربات على إيران ممكن أنه حزب الله يرجع يدخل بحرب إسناد جديدة بحال طلب منه؟ أنت لأن كنت يعني مصر تواصلت معك.
1: أنا هقولك على حاجة. أنا أرجو يعني أرجو أنه نتعلم جميعا من الدروس. يعني إحنا مرينا بتجربة، أنا بكلم في لبنان واسمحين أنا أتكلم، أنا عشت في لبنان فبالتالي بتحدث كأن أي مواطن لبناني بشوف ماذا يحدث وكيف تتأثر لبنان. فإحنا مرينا بتجربة على مدار الثلاث سنوات الماضية في الحقيقة لابد أن إحنا نتعلم منها. نتعلم منها إزاي؟ أن إحنا دائما وأبدا نضع مصلحة الوطن أولا وليس مصلحة أي طرف خارجي أيا كان، سواء إيران أو غير إيران. وبالتالي الهدف الآن هو البحث عن مصلحتنا نحن كوطن في لبنان، يضم عدد من القوى السياسية والمكونات المختلفة يمكن لهما انهم لهم جميعا انهم يعيشوا في هذا الوطن بعقد اجتماعي مهم وقابل للتطبيق. هذا العقد يراعي مصالح الجميع، وانا شايف ان المسألة دي ليست ببعيدة، بالعكس الحوار يمكن ان نصل من خلاله الى تصور يمكن تطبيقه. لكن هناك مبادئ لابد من ان احنا نتفق عليها. اولا لا يمكن ان يكون هناك سلاح خارج اطار الدولة، هذا امر مفروغ منه ولا يجب الحديث حوله او مناقشته. طبعا البعض، عشان نكون برضو متفقين، البعض بيربط وجود السلاح بانه او بيسميه ده سلاح المقاومة، وانه طالما لبنان محتل فلبنان في الحقيقة من صالحه ومن حقه انه يواجه هذا الامر بالمقاومة واساليب اخرى. عشان كده بنقول انه هناك مسار مهم،
0: بس هو المقاومة لازم تكون من خلال الجيش اللبناني. يعني
1: هناك مسار مهم اسمه مسار الدولة. هذا المسار انتهجته الدولة مؤخرا في واشنطن، وعشان كده هنؤكد على انه كلما تقدم هذا المسار خطوات حقيقية الى الامام. يعني مثلا عندما نتحدث عن جدول الانسحاب الكامل لإسرائيل من لبنان، هذا في الحقيقة بيقوي المفاوض اللبناني وبيقوي رئيس الدولة في مواجهة ما يمكن اتخاذ من خطوات في المستقبل. انا هقولك على حاجة بالمناسبة دي، يعني الرئيس بيري، وانا متحدث مع رئيس بيري بشكل يعني بشكل دوري. الرئيس بيري كل ما يبحث عنه الآن هو الالتزام بالانسحاب الكامل وفق جدول زمني، وأيضا تمهيد الأمور لعودة النازحين إلى ضياحهم وأراضيهم وبدء عملية إعادة الأعمار. في المقابل هناك أيضا التزامات يجب أن يتم الوفاء بها، وهي حصرية السلاح، لابد من تسليم السلاح. نرجو أن يتم هذا الأمر بشكل في قدر من التفاهم والتعاون، لأنه ده بيجنبنا كثير من
0: بس حزب الله رافض يسلم هيدا السلاح. وأصلا هو اللي حكيت عنه أنه مطالب الدولة كمان، يعني استعادة.
1: أنا اللي عايز أقوله أنه أنا هسمع السردية كتير من حزب الله في هذا الاتجاه، لكن عندما تأتي الأمور إلى اختبارات حقيقية وإلى نتائج ملموسة، وعندما نذهب إلى مراحل تتحدث فيها عن انسحاب إسرائيلي من أماكن محتلة، لازم يقابله مرة أخرى تسليم للسلاح، لأنه لا داعي لوجود السلاح الآن. انتفت فكرة وجود السلاح. عشان كده المسارين يسيرا سويا. طبعا اللي عايز أقوله حضرتك أنه هناك سرديتين، two narratives يعني. الأولى بتقول أنه، أنا بتكلم على السردية الإسرائيلية، بتقول والله لن أنسحب إلا عندما يتم
0: تسليم
1: السلاح بالكامل. أدي سردية. في سردية أخرى بتقولك والله لن أسلم سلاحي إلا عندما ينسحب آخر جندي إسرائيلي من لبنان. في الحقيقة السرديتين دول لا مجال لتطبيقهم، الاثنين مرفوضين. لكن هناك سردية أو أمر يجب العمل عليه وهو في المنتصف، إنه الأمور تكون بشكل متزامن. نبدأ خطوة من هنا يقابلها خطوة من هنا، وهناك ضامن اسمه الضامن الأمريكي عليه أن يتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته. أنا أتصور أن ده هو المسار الأمثل والأوقع. لكن انه اتمسك كل واحد تمسك بسرديته في الحقيقه لن يصل نسلنا يصل بنا الى شيء، بالعكس حنصل الى حائط.
0: بس الحزب اعلن عدم ما راح يكون متعاون مع التطبيقات اللي بدها تصير على الارض، وخصوصي بموضوع البايلوت زون وغيرهم، وقت اللي بده يبلش يفوت الجيش اللبناني، الى جانب يحكى انه راح يكون في مؤازره للجيش الامريكي او حدا تايفوتوا يبلشوا تطبيقيا على الارض بالتنفيذ.
1: انا اعتقد انه حديث الحزب الان هو بصي مش كل الخطابات اللي او الاحاديث اللي نسمعها بالضروره بتعكس عن قناعه وقدره على التنفيذ. في بعض الاحيان بيكون بنخاطب بيئتنا، بنخاطب البعض، بنحاول نعلي السقف قدر الامكان حتى نستطيع الحصول على مكاسب، امور كثيره جدا. لكن انا تقديري اذا ما بدانا مسار جدي، وانا المسار المطروح الان هو مسار واشنطن، اذا كان مسار جدي في التزام واضح بانسحاب اسرائيلي كامل من لبنان وفق جدول زمني ومعه عودة النازحين وعملية قتل الأمر، أتصور أنه الالتزام على الجهة المقابلة والمتعلق بحصرية السلاح سوف يسير بشكل متزامن. الأمر المهم واللي يجب أن احنا أيضا نضعه بعين الاعتبار أنه في الحقيقة لبنان ليس الآن لسنوات طويلة، في الحقيقة لا أستطيع أن أنا أفصله عن ما يحدث في الإقليم
0: طبعا.
1: علشان كده الحديث عن انه لبنان صاحب قراره هذا امر ضروري وحتمي لابد من العمل عليه، لكن ايضا لبنان زي اي دولة في الدنيا بيتأثر ويؤثر في الاقليم. عندنا حرب دائرة ما بين الولايات المتحدة وايران بلا شك بتؤثر على لبنان وعلى دول اخرى في المنطقة، خاصة في لبنان انه لدى فصيل معين ارتباط عضوي مع ايران. فبنقول دايما انه نرجو ونأمل مع طبعا الحفاظ على فصل المسارات، لكن نرجو انه ما يحدث في الاقليم من مفاوضات ايرانية امريكية يؤثر ايجابا
0: على لبنان.
1: على لبنان ايجابا.
0: الرئيس بري موافق؟ احب بما انك تحكي معه كل
1: طبعا يوم. الرئيس بري شوفي الرئيس بري في الحقيقة لم استمع منه في يوم إلا لرغبة في إيقاف هذا النزيف من الدم، وإلى رغبة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل، وإلى رغبة في الانسحاب من الكامل من لبنان وعودة النازحين وعادة الأعمار. وفي المقابل وعدني الرجل بشكل واضح وصريح أننا إذا بدأنا في خطوات ملموسة وحقيقية سوف يقابله أيضا التزام، وهو يضمن ذلك على الجانب الآخر فيما يخص مبدأ حصرية السلاح.
0: بيضمن ذلك من خلال حزب الله. بس وقت اسناد إيران حزب الله طعنوا للرئيس بري، قال له نحن ما رح نشارك وإذ شاركوا.
1: أنا عايز أقولك على حاجة، أنه حتى الرئيس بري وقت 2 مارس في الحقيقة كان في حالة من الغضب الشديد، وأنا التقيته تاني يوم بالصدفة يعني. لا طبعا في أمور طبعا خارجة عن إطار الشخصيات معينة في لبنان، يعني مش كل شيء في إيد الرئيس بري أو كل شيء في إيد الرئيس عمر
0: بإيد الحرس الثوري كانت.
1: لا زي ما بنقول إنه هناك تأثير إقليمي على لبنان، لكن أنا أعتقد وبدعو الجميع ويمكن ده أمر يعلمه كل أكتر مني إنه الرئيس بري رجل مهم رقم مهم في المعادلة، يستطيع إنه يقدم لك كثير من الأشياء، قد لا يكون كل الأشياء لكن جزء كبير من الأشياء، ودي تبقى بداية جيدة. فأنا في الحقيقة مقتنع بحديثه، إنما طبعا ده محتاج تنفيذ على الأرض.
0: كان عنده ملاحظات، ما هي التنفيذ على الأرض، وكان ضد الإطار اللي اتخذه رئيس الجمهورية بموضوع المفاوضات ورئيس الحكومة وكيف. هلا بدنا نحكي عن زيارة
1: بس أنا النهاردة يعني حصل يعني اللي فهمته من الرئيس بري وهو مصرح بيه في وسائل الإعلام إنه قبل ما يغادر الرئيس عون إلى الولايات المتحدة تواصل معه، وفي حد ذاته التواصل ده شيء مهم للغاية. أنا ليه ثوابت، وأنا أعتقد أن ثوابت الرئيس بري لا تختلف كثيرا عن ثوابت الرئيس جوزيف عون. الفكرة إنه ك
0: كيف تحت الطاولة بس بالعلن مجبور يكون غير. هي موضوع التنفيذ دايما نحن عنا هيدي علامة استفهام إنه بس بدنا نروح على التنفيذ وبلش تطبيق القرارات على الأرض شو رح بيصير بالساحة، كيف رح يتم تعاطي حزب الله والحرس الثوري اللي موجود إلى جنبه بالجنوب، رح نفوت ينزلق لبنان إلى مشاكل بالداخل، فيه تخويف إنه هن رح يرتد هيدا الموضوع على الداخل اللبناني بحال مشوا بالخطوات العملية.
1: أنا في الحقيقة يمكن ليه تقدير مخالف بعض الشيء، أنا بشوف إنه هناك يعني هناك أوضاع جديدة وهناك مستجدات في الحقيقة بتجعلنا وتدفعنا جميعا إلى الوصول إلى تسوية، لكن شطرتك وقدراتك هو إزاي توصلي للتسوية بشكل يرضي
0: بأقل أضرار ممكن
1: ويرضي الجميع. فأنا في الحقيقة مش شايف إنه موقف الحزب عند اختبار حقيقي يعني انه هيكون بهذا التعنت. انا اعتقد انه هناك رغبه،
0: شايف الصوره حزب
1: انا شايف انه ممكن نصل الى شيء مع بعض الموائمات وبعض التفاهمات واشياء طبعا الدوله اللبنانيه والرئاسات الثلاثه على درايه اكبر مني في هذا الامر يمكن ان نصل الى شيء. لكن مرة أخرى أؤكد لحضرتك على أنه أنا محتاج أن الظروف الإقليمية تساعدني. أنا عايز أخلق أجواء من الهدوء من أجل أن يعني مثلا هديكي مثل النهاردة في حرب دائرة ما بين الولايات المتحدة وإيران، أو أنا مغمض عيني قولا واحدا لن يبدي حزب الله أي نوع من أنواع التعاون،
0: ما
1: لن يبدي
0: لن يبدي
1: لن يبدي في ظل توتر إقليمي على هذا المستوى. لا تتوقعي من حزب الله أنه يبدي قدر من التعاون، لكن أنا بقول أنه إذا لقيت إيران والولايات المتحدة
0: رح يروح على إسناد جديد،
1: يعني إذا لقيت إيران والولايات المتحدة يعني جالسين سويا على طاولة المفاوضات أعتقد ده هيبقى لي أعتقد وأتمنى أنه هيبقى لي تأثير إيجابي ملحوظ على أداء الحزب وتعاطيه مع ما تطرحه الدولة من أفكار ومقترحات.
0: هو المشكلة بحزب الله أنه إبلين أنه إيران تقعد على طاولة المفاوضات، ولكن رافض أنه رئيس الجمهورية يكون هو عم بيقود رحلة المفاوضات إلى جانب واشنطن. يعني هيدا الانقسام أو الانفصام إذا فينا نقول أنه
1: بص يا سابين أنا
0: غريب، يعني
1: اللي أنت بتقوليه سليم مليون في المية. إحنا أولا بنتكلم على إرث تاريخي لسنوات طويلة مش هيقدر نحله ما بين يوم وليلة، محتاج بعض المجهود. ثم نحن الآن في خضم معركة حقيقية ومخاض عسير جدا، فلا داعي للبحث عن نتيجة الآن. ننتظر إلى هدوء الأوضاع ونحن نضع نفسينا والإقليم على مسار معين، مسار تفاوضي، أتصور ساعتها يمكن الوصول إلى حلول وحلول توافقية في الإقليم وفي لبنان أيضا
0: إن شاء الله. اليوم كسفير مصر بلبنان يعني كيف شفت اتفاق الإطار يلي تم وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن وعنده اجتماعات وبكرة رح يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني عنده مهمة صعبة مع الرئيس الأمريكي، ما حدا بيقدر يعرف شو رح يكون مطلوب من الرئيس جوزيف عون.
1: أنا في الحقيقة شوفي أنا عندي ثقة كاملة في الرئيس جوزيف عون ودايما متحيز لما يقوم به من خطوات. رئيس الدولة في الحقيقة بيحمل هموم كثيرة جدا وحمل كبير جدا لا تستطيع أن تاخدي منه. يعني يمكن أنا لو أنا ونظرت إلى موضوع معين يمكن أخذ فيه قرار أسرع منه أو بشكل مختلف عنه، لأن أنا الصورة مش كلها عندي، هو عنده الصورة كاملة. إحنا وثقنا في هذا الرجل، إحنا مش بتكلم على مصر والدول الصديقة لبنان، الشعب اللبناني وثق في هذا الرجل ووضعه على كرسي الرئاسة، وبالتالي دعنا ننتظر كيف يعمل وما يستطيع أن يقدمه ثم نحاسب في النهاية. الآن هناك مسار إحنا منتهجينه كرئاسة لبنانية ودولة لبنانية اسمه مسار واشنطن. لدينا قناعة نحن كمصر إنه حل قضية لبنان لابد أن يأتي من خلال انخراط أمريكي مباشر في هذا الملف، ليه؟ بمنتهى البساطة، أنا عندي الطرف الرئيسي واللي مسبب لي صداع ومشاكل مزمنة هو إسرائيل. الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل وإقناعها بأشياء معينة هي الولايات المتحدة. إحنا جربناها في ملف غزة، وعندما كانت إسرائيل متعنتة إلى أبعد حد، عندما تدخلت الولايات المتحدة وانخرطت بشكل مباشر، استطعنا نحن نحصل على وقف إطلاق النار. هتقولي لي
0: بس أوقات نتنياهو ما بيرد، نعم؟ أوقات نتنياهو ما بيلتزم بقرارات ترامب لأنه تحت حجة خطر الشمال.
1: طبعا هتقولي لي أنه ما هو حتى في غزة هناك بعض التجاوزات والخروقات الإسرائيلية، بس على الأقل وصلنا إلى بعض النتائج، ما خدناش كل حاجة. وبالتالي دايما حرصنا على استمرار انخراط الولايات المتحدة في ملف غزة بهدف انه نضمن انه يحد على الاقل من تصرفات المتهورة لنتنياهو، او يأتي لنا بحقوق وبأمور تصب في مصلحة او صالح قضية الفلسطينية. على الناحية اللبنانية ايضا النهاردة عندنا زيارة للرئيس جوزيف عون الى الولايات المتحدة، وانا بشوف ان هي زيارة في غاية الاهمية. تقديري بانه العلاقة ما بين الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض علاقة جيدة، استثمرها، لا يجب ان احنا نعمل عليها، وندعو الرئيس ترامب الى الانخراط. شطارتك كدبلوماسية وكسياسية انك تعرفي اللي قدامك ايه هي مفاتيحه. يعني
0: الرئيس عون عارف مفاتيح،
1: انا اعتقد انه عارفه، واعتقد انه ترامب شخصية مختلفة عن رؤساء امريكان اخرين. مش من المنطق ومش من المصلحة ان انا اقول لا، انا عايز اتعامل مع الرئيس ترامب كما اتعامل او تعاملت مع كل رؤساء الولايات المتحدة السابقين من خلال مؤسسات الدولة. في الحقيقة الرئيس ترامب لديه طريقة اخرى، مش هقول بقى مش هتعامل معاه، لا، انا ممكن اتعامل معاه وفقا لطريقته ووفقا لما انا اريده او احتياجاتي. انا اعتقد ان الرئيس جوزيف عون فهم هذا الامر، وبالتالي بتعامل مع الرئيس ترامب. أتصور وأتمنى أنه هذه الزيارة يستطيع من خلالها أنه يحصل على بعض المكاسب، هذه المكاسب تقوي من موقف الرئيس وتقوي من موقف الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية الآن، وفيما يتعلق بخطة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وحصرية السلاح. فأنا بشوفها زيارة في غاية الأهمية،
0: وأكيد رح يضغط الرئيس الأمريكي إلى الوصول نحو السلام بنهاية الطريق، السلام بين لبنان وإسرائيل. وحضرتكم بمصر كان عندكم يعني تجربة، الدولة عاملة اتفاقية سلام من سنين مع إسرائيل وأنهت عقود الحرب، وعايشين يعني ضمن حدود محترمة ما في أي اعتداءات. في كتير بعد بلبنان معارضين لفكرة السلام بين لبنان وإسرائيل، وأكيد في خلاف بين سلام أو تطبيع لأنه ما كانوا عارفين الفرق. هل رح نوصل لهذه المرحلة انهاء العداء والاعتداءات بين لبنان وإسرائيل؟
1: انت عارف انت يعني لما انت بتسألي هذا السؤال بفتكر ايه؟ بفتكر انه واحد في الابتدائي او الاعدادي، ها، وهو قاعد عمال يتكلم مع واحد عن انه هو في كلية الهندسة وبيدرس كذا وتخرج خلاص وهيعمل مشروع، عليه ان طبعا ده حلم، بس عليك دايما ان انت تبدأي بخطوات، لا تصدري على المطلوب، ابدأي بخطواتك، قوي موقفك، ابحثي عن حقوقك، ثم في النهاية قرري انت عايز تروحي فين.
0: بس منه الخيار الانسب اللي رح بيكون بعد تجربتكم؟
1: ده هيبقى خيار، ده هيبقى خيار الدولة اللبنانية. انا اللي عايز اقوله انه ايه، الحديث حول هذا الامر الان لا يفيد كثيرا. انا بشوف انه الحديث الان يجب ان ينصب على امرين،
0: سحب
1: الانسحاب الاسرائيلي وحصية السلاح. ما يأتي في المستقبل هذا قرار تتخذه الدولة اللبنانية، إذا قررت أن تذهب في هذا الاتجاه فهو قرار الدولة، قررت تذهب في اتجاه آخر هو أيضا قرار الدولة، لكن في كل الأحوال هناك ثوابت لابد من التعامل معها والانتهاء منها قبل يعني تقذفي إلى نتائج أخرى.
0: من تجربتكم كمصر؟
1: تجربة، بصي، أولا تجربة مصرية عشان نتفق، غير التجربة اللبنانية خالص. ليه بقى؟ لأن التركيبة المصرية مختلفة عن التركيبة اللبنانية. أنت عندك هنا تركيبة في الحقيقة زي ما هي تمثل نقطة قوة إذا ما عرفت تستغليها، أيضا يمكن أن تسبب لك مشاكل إذا أسأت استخدامها. فأنا بشوف أنه لبنان متفرد عن كل الدول العربية، حتى الدول العربية اللي هي سواء وقعت على معاهدة سلام أو لم توقع، تركيبة مختلفة. فأنا بقول لك أنه ابحثي عن ثوابتك وعن أهدافك الرئيسية، انتهي منها ثم قرري إلى أين ترغبين في التوجه أو إلى أذهب فين. فأنا في الحقيقة النهاردة بصراحة يعني أنا وأنا دولة محتلية أرضي وبتمارس اعتداءات عليا، وعندي الدولة نفسها، أنا بكلم على الدولة اللبنانية،
0: مش مسيطرة على كل شيء،
1: فما تقوليش تقولي والله إيه رأيك في مفهوم السلام؟ لا أنا عايز الأول أصلح بيتي وبعدين اشوف ممكن ابني دور ولا مش هم.
0: مش مختلفين على الموضوع، اكيد بدنا نسحبه من اخر شبر ارض بلبنان، بس بالمستقبل شو الضمانات اليوم تما يرجع حزب الله يكون نفسه ويرجع يقوم؟ يعني نحن من 2006 لليوم حزب الله بعد ما سيطر على البلد وعمل كل حفلات الاغتيالات وغيرها، رجعنا حرب اسناد لغزه، حرب اسناد لايران. بدك اليوم الشعب اللبناني بده ضمانات، المستثمرين بدهم ضمانات، الوضع الاقتصادي بده ضمانات انه هالحزب ما رح يرجع يكون نفسه من اول وجديد ويعمل كل هالأنفاق بالجنوب.
1: أنت في الحقيقة الـ الـ الـ حقك كلبنانية في في حصرية السلاح وفي إعادة الإعمار وفي إصلاح الاقتصادي والإداري والقضائي وكل شيء، في الحقيقة بتعمليه مش عشان تعملي سلام مع إسرائيل، أنت تعملي ده عشان أنت عايز تبني دولة. عندما تستطيع أنك تنتهي من هذا الأمر، قرارك هو قرار الدولة، إذا رغبت في الذهاب يا سلام أهلا وسهلا، ده قرار الدولة. إنما في النهاية لابد من العمل على بناء الدولة أولا حتى تستطيع أن تاخدي قرارك وأنت في موقع قوة ولست رهينة لأي طرف ما، وفي نفس الوقت عندك قدرات تسمح لك أن أنت تقولي نعم أو لا وفقا لمصالحك الوطنية. فأنا بشوف أن لبنان تركيزه الآن ويجب أن يكون تركيزه على بناء الدولة. بناء الدولة جزء منها حصرية السلاح، لكن في أمور أخرى كثيرة مهمة جدا، لكن بناء الدولة ده هو اللي هيخليكي في مرحلة ما، معرفش إمتى، تستطيع أن تاخدي قرار في قضايا مصيرية ورئيسية، ليست فقط السلام، سلام وغير السلام، لكن إحنا ما نفعله في لبنان ليس من أجل السلام مع إسرائيل، بنعمل هذا في لبنان من أجل مصلحة الوطن. يعني مثلا حصرية السلاح، هو أنا بعمل حصرية السلاح عشان إسرائيل؟
0: طبعا
1: يعني من يروج لفكرة أن أنا بحصر السلاح عشان إسرائيل؟ في الحقيقة ده كلام لا يصح. أنا بحصر السلاح على أنه لا يصح أنه أي دولة في العالم يكون لديها سلاح خارج إطار الدولة، هذا أمر واضح. نعمل هذه الخطوات ثم نقرر ماذا يمكن أن نقوم به في المستقبل وفقا لمصالحنا.
0: وبالمستقبل لوين رح تتجه المنطقة؟ القريب البعيد؟ يعني واضح أنه الصورة ضبابية كثير.
1: الوضع صعب وفي حالة من عدم اليقين الكبيرة جدا، وكلما طالت حالة عدم اليقين كلما كان لها تأثيرات سلبية شديدة. أولها أنه إما أن تاخذي قرار ويبقى صعب وتدفعي ثمنه، أو ما تتخذيش أي قرار وتدفعي ثمنه أيضا
0: على الحالتين.
1: فهي دي مشكلة.
0: ايه؟
1: عشان كده الناس كلها هديكي مثل لبناني فيما يقول حزب الله، هيخص حزب الله. لما كان عندنا مفاوضات أمريكية إيرانية لم نصل بعد إلى مذكرة تفاهم، كان حزب الله شاخص إلى إسلام أباد منتظر نتيجة المفاوضات.
0: صحيح.
1: لأنه نتيجة المفاوضات من وجهة نظر سوف تنعكس عليه إيجابا أو سلبا، ما عرفش. كلما طال مدة المفاوضات الإيرانية الأمريكية كلما كان هناك صعوبة للحزب إن هو ياخد قرار، أو أنه هو ممكن ياخد قرار وقرار ده يكون خطأ. فعشان كده بنقول أنه لا، عندما تهدأ الأمور ونرجو أن تهدأ سريعا، هنا الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية هتبقى قادرة، لأن الصورة بدأت أكثر وضوحا، يمكن أن أنا أخد فيها قرارات معينة. الكل منتظر أنه النتائج تكون في مصلحته فيقدر يعلي سقف طلباته. وبعض يقول أنا إيه اللي خليني أدي شيء الآن، ما أنا ممكن أخذ شيء أفضل. كلها رهانات. وللأسف بقولي كلما طالت فترة عدم اليقين كلما كان لها أثمان صعبة. إحنا الآن في مرحلة عدم اليقين. سؤال لي أنا وإنتي، أحد نسأل بعض أو ما عدنا، هي الحرب دي مكملة ولا هتوقف ولا هتتطور؟ لو الثلاث حاجات دول كل واحد منهم بيخليك تاخدي قرار مختلف. فأنت عايز تقولي إيه؟ أنا عايز أعرف بقى إحنا آخرتها إيه، حرب ولا سلام يعني مفاوضات، عشان أخد قرار. الجميع بيفكر زينا.
0: هلا احنا ناطرين الرئيس جوزيف عون شو رح يعمل بكره باللقاء على اساسه نقدر نبني.
1: لا تصور هي هتبقى زياره جيده، ويمكن لقائه مع ماركو روبيو امس برضو خرج منه صحيح. تصريحات ايجابيه وجيده تبني على لقاء مع الرئيس ترامب. ارجو ان تكون زياره موفقه، والرئيس عون في الحقيقه يعني بيسعى بكل ما اوتي من قوه للحصول على مكاسب، فإن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله.
0: سريعا سعادتك، شو نصيحتك لحزب الله اليوم بعد رح تكون بعد لقاء الرئيس عون؟
1: أنا في الحقيقة بقول إنه نرجو إنه الجميع يكون تعلم من دروس الماضي فقط لا غير. يعني التعلم من دروس الماضي بيساعد كثيرا على اتخاذ قرارات أفضل. سيبك من الخطاب اللي قد تجديه في بعض الأحيان إنه خطاب متكرر، لكن أنا أعتقد أنه لا، داخل الحزب أعتقد أنه لا، هناك دروس مستفادة. أرجو أنه يتم يعني
0: تطبيقه.
1: أرجو هذا. فأنا أعتقد أنه الرئيس عون عندما يأتي من زيارة الولايات المتحدة ومعه أوراق جديدة تساعده وتقوي موقفه، أعتقد هيكون هناك تفاعل إيجابي من الجانب الآخر، تزامنا مرة أخرى عشان بس نتفق، تزامنا مع أنه الإقليم أيضا يذهب إلى حالة من حالات الهدوء.
0: إن شاء الله نتأمل. يعني نحن بنحلم بلبنان أنه نوصل إلى بر الأمان بعد كل هالعذابات على مر السنين يعني.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: سعادة السفير علاء موسى سفير مصر بلبنان، بدي أشكر حضورك باستوديو لبنان الحر، ودايما أكيد بلقاءات متجددة.
1: أشكرك شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك.
0: أهلا شكرا لك.
1: أهلا وسهلا
0: مستمعينا، وصلنا للختام، ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. ضلوا بخير.
2: حوار حر. حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي فاين 800 ملي ب 55 سنت، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. روبيو: اجتماع ترامب عون إيجابي وسيتمكن من العودة، ليقول إنه من يحقق نتائج إيجابية للبنانيين. الحدث: طائرة نتنياهو غادرت أجواء إسرائيل إلى جهة غير محددة. بري عن طرح القوات تقصير ولاية المجلس، فكرين فيون ياخدوا شي نايب. جعجع عبر لبنان الحر مساء غد، والسفير المصري لإذاعتنا متحيز لما يقوم به عون. مرقس سلام أكد في زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي. انفجار ضخم في كفر تبنيت هز النبطي، وغارات وهمية على الحدود الشمالية. هجمات أمريكية لليوم التاسع، وإيران لن نترك المفاوضات.

0: رشوي مش متلي الأزي صحة ولزي
1: لبنان الحر
2: تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. الجانب الأمريكي وعلى لسان وزير الخارجية يلمح إلى أن لقاء القمة المنتظر ترامب عون سيحمل كل إيجابية ليس لفريق معين إنما لجميع اللبنانيين، في وقت تستمر الرئاستان الأولى والثالثة بتأكيد استقلالية القرار اللبناني والمضي في هذا المسار، علما أن الرئاسة الثانية أوحت اليوم بأنها على بينة من زيارة عون واشنطن، وكأنها هي التي وافقت على الحيثيات. ورد بري من جهة ثانية على طرح القوات بتقصير ولاية المجلس باتهامها بأنها تطمع بمقعد أو مقاعد إضافية، مع التذكير بأن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يتحدث غدا عبر إذاعة لبنان الحر في 8:30 مساء. وسط هذه الأجواء اللبنانية لفت اليوم موقف إيران بأنها لن تترك المفاوضات، فيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر إلى وجهة غير معروفة على حد ما نقلت الحدث.
3: فاليوم أشار وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أن الرئيس جوزيف عون سيعقد اجتماعا إيجابيا جدا ومثمرا مع الرئيس دونالد ترامب، معربا عن اعتقاده بأن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والدروز. ووصف روبيو اجتماعه مع عون بأنه إيجابي للغاية، أضاف سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران.
2: ويعقد اليوم رئيس الجمهورية اجتماعا في مبنى السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية. وقد اتصل الرئيس عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي.
3: بن سلمان أكد دعم المملكة للبنان في هذه الظروف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزمها على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية. كما وجه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة السعودية للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين.
2: الرئيس عون شكر الأمير محمد على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذها لمساعدة لبنان وتقوية اقتصاده، كما شكره على الدعوة الموجهة إليه لزيارة المملكة واعدا بتلبيتها.
3: ميدانيا، سجلت غارات إسرائيلية وهمية فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل، واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في البلدة هزت النبطية. إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضواحي.
2: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها، مشيرا إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل.
3: ولفت بري إلى أن عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفا عن أنه أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة، وردا على ما إذا كان يخشى من انزلاق المنطقة إلى الحرب مجددا في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني. أجاب بري: ليش يلي عم بيصير هلأ شو اسمه؟ إنه شكل من أشكال الحرب.
2: وعلى مستوى الشأن الداخلي، استغرب رئيس المجلس النيابي محاولة البعض تحميله أو تحميل ثنائي مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في التشريعية، معتبرا أن الشمس طالعة والناس إشعة. وأكد بري أن معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس الياس مصعب أجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور، وأكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أو كانت من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب.
3: وردا على طرح رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تقصير ولاية المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، اكتفى بري بالقول: يمكن مفكرين أنه فيهم يزيدوا شنيب. وبعيدا من السياسة، قال بري: أنا أشجع المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، لأن الجماعة أوادم ومواقفهم مشرفة، ليس فقط على المستوى السياسي وإنما أيضا على مستوى اليونيفل التي يشاركون في صفوفها في الجنوب.
2: قال سفير المصري علاء موسى عبر لبنان الحر ضمن برنامج حوار حر: لدي ثقة كاملة بالرئيس عون ومتحيز لما يقوم به من خطوات. أضاف: لننتظر ماذا يعمل ثم نحاسب. اليوم هناك مسار واشنطن، ولدينا قناعة أن حل قضية لبنان يكون من خلال انخراط أمريكي مباشر. وشدد موسى على أن الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة، وأكد أن لبنان يتأثر ويؤثر في الإقليم، فالحرب على إيران تؤثر على لبنان، لذا نرجو ونأمل مع الحفاظ على فصل المسارات أن يؤثر إيجابا على لبنان.
3: بعد تعثر إسلام أباد، هل يتلقى حزب الله إشارة إيرانية للتحرك؟ سيمونة حتشيتي.
4: شكل تعثر مسار إسلام أباد ضربة جديدة لمحاولات احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد طرح سؤال أساسي حول طبيعة الرد الإيراني في المرحلة المقبلة. فعلى امتداد السنوات الماضية اعتمدت طهران على شبكة من الحلفاء في المنطقة لتوجيه الرسائل السياسية والعسكرية من العراق إلى اليمن ولبنان، إلا أن المشهد اليوم يبدو مختلفا بعدما تعرضت هذه الأذرع لضغوط متزايدة وتغيرت موازين القوى في أكثر من ساحة. وفي لبنان تتجه الأنظار إلى حزب الله باعتباره أبرز حلفاء إيران في المنطقة. أما السؤال المطروح فهو: هل تكتفي طهران بإدارة الضغط من خلف الستار، أم أن سقوط المسار الدبلوماسي سيدفعها إلى فتح جبهات جديدة عبر حلفائها؟ هذا السؤال طرحته لبنان الحر على الكاتب السياسي مروان الأمين.
5: حتى اليوم لم ينهار مسار إسلام أباد بالكامل، طبعا أصيب بضربات كبيرة، ولكن باللحظة يلي بيسقط بعتقد رح إيران تستخدم كل وراءها. قرار الرد أو قرار الدخول بالحرب لحزب الله مش موجود بالضاحية، هذا القرار موجود بطهران، ولما يطلع القرار من طهران ما بياخدوا بعين الاعتبار إذا ظروفنا تسمح أو حتى ظروف الطائفة الشيعية بتسمح أو أهل الجنوب أو غيرهم. حزب الله نوجد بالأساس من أجل الدفاع عن النظام الإيراني، من أجل نشر مشروع ولي الفقيه، من أجل أنه يكون في نفوذ لولي الفقيه في لبنان وإطلالة على البحر المتوسط عبر لبنان. حزب الله هو فصيل من الحرس الثوري الإيراني وليس تنظيم مستقل حليف للنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
4: في انتظار اتضاح المسار تبقى كل الاحتمالات مفتوحة من التهدئة إلى التصعيد، لكن حتى الآن يبقى الرد الإيراني وتوقيته وحجمه رهنا بالتطورات المقبلة.
2: من السرايا قال وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري إن رئيس الحكومة نواف سلام أكد خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي. أضاف سلام اعتبر أن زيارة وزير الاقتصاد سوريا زيارة ذات نتائج ملموسة، فيما أشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى وجود 42 اتفاقية بين لبنان وسوريا ستتم مراجعة من قبل الوزراء المعنيين.
3: من دار الفتوى قال النائب فؤاد مخزومي إن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية وحصر السلاح بيد الدولة.
2: الإطلاق الرسمي لاستراتيجية الإدماج الاقتصادي لوزارة الشؤون شرب المخلوف.
6: بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية الإدماج الاقتصادي برعاية الوزيرة حنين السيد وحضور رئيس المجلس شارل عربيد ووزيري العمل محمد حيدر والاقتصاد عامر البساط وفاعليات. افتتح المؤتمر بكلمة لعربيد شدد فيها على أنه لا مجتمع معافى من دون اقتصاد قوي، ولا اقتصاد صحيحا من دون مجتمع آمن ومطمئن.
7: والآن يأتي إطلاق استراتيجية الإدماج الاقتصادي في وزارة الشؤون الاجتماعية يقترح طريقا وطريقة للوصول إلى الجواب المنشود، ولأن هذه الاستراتيجية تعبر عن فهم جديد للشؤون الاجتماعية وعن تطلع نحو وثبة كبيرة في سياساتها وتداخلها الصحي والصحيح في الاقتصاد وضروراته.
6: بدورها الوزيرة السيد أكدت أنه في كل لقاء مع الناس المستفيدين من برنامج الوزارة كانوا يطالبون بفرصة للعمل وفرصة لدخل مستدام وفرصة ليعيشوا بكرامة لكي يؤمنوا مستقبل أولادهم بأنفسهم.
8: نجاح هذه الاستراتيجية لن يقاس بعدد الوثائق التي أصدرناها ولا بعدد الاتفاقيات التي سنوقعها اليوم، بل سيقاس بعدد الأسر التي ستتمكن من مغادرة دائرة الفقر وبعدد الشباب الذين سيجدون فرصة في وطنهم وبعدد النساء اللواتي سيدخلن سوق العمل وبعدد الأشخاص والإعاقة الذين سيتمكنون من ممارسة حقهم الكامل في العمل.
6: واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستراتيجية في تعزيز الإدماج الاقتصادي وتوسيع فرص العمل والتنمية الاجتماعية. من المجلس الاقتصادي شرب المخلوف، لبنان الحر.
3: طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بإنصاف طلاب الطلبات الحرة وبإدراجهم ضمن أي قرارات استثنائية تتعلق بالشهادة الرسمية، معتبرا أن استثناءهم يشكل تمييزا غير مبرر بين الطلاب الذين عاشوا الظروف نفسها، ودعا في بيان إلى إلغاء التمييز بين طلاب المدارس النظامية وطلاب الطلبات الحرة واعتماد معايير موحدة تحقق العدالة والمساواة، مؤكدا أن الحق في التعليم والشهادة الرسمية لا يجب أن يرتبط بطريقة التسجيل أو العمر أو الوضع الاجتماعي.
2: الملف الإقليمي والدولي وخصوصا المواقف الإيرانية الجديدة مع ريتا الهندي.
9: لليوم التاسع على التوالي شنت القوات الأمريكية هجمات على إيران، فاستهدفت منشأة المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكري الإيراني، كما ومراكز القيادة العسكرية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. من جانبها ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية بأنه سمع ذوي انفجارات في تبريز وجبهار وكوناراك وبندر ماشر وبندر الإمام الخميني. وكشف إعلام إيراني بأن مسلحين مجهولين قتلوا رجل الدين السني الإيراني مولوي محمد أنور ريكي في جنوب شرق البلاد. إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان في إيران تحدثت عن عدد من الجرحى في قصف على محيط مدينة أرومي في المحافظة. واليوم أعلن حزب كادح الكردستان الإيراني المعارض أن مقراته في محافظة أربيل تعرضت فجرا لهجوم صاروخي إيراني جديد. وكانت تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وكشفت قوة دفاع البحرين تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. هذا وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف طائرات للجيش الأمريكي في

0: إجرائها بما يراعي المصالح الوطنية. ولفتت إلى أننا لا نهاجم أي طرف، والضربات التي ننفذها دفاعية وتستهدف القواعد والمنشآت الأمريكية. وسط هذه الأجواء أظهرت بيانات شحن انخفاضا ملحوظا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة. إلى ذلك، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران. إلى موسكو، حيث أصيب 10 أشخاص بينهم طفل في هجوم بمسيرة أوكرانية على المدينة. إلى محصلة قتلى فيروس إيبولا، حيث أفادت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وفاة 930 شخصا نتيجة تفشي الفيروس.
1: إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية بفوزها على الأرجنتين في مباراة من طرف واحد. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال. ما كان حدا ممكن يتخيل السيناريو اللي شهدته المباراة النهائية لمونديال 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين الليلة الماضية، واللي انتهت إسبانية 1-0 بالوقت الإضافي بهدف وحيد سجله فيران توريس بالدقيقة 106. حتى اعتقد الكتار من المحللين والمتابعين والمشجعين حول العالم انه هالمباراة ما كانت للمنافسة على اللقب. وبمجرد انه الاحصائيات اظهرت انه اسبانيا استحوذت على الكرة بنسبة حوالي 70%، حتى يتطبق بهالمباراة مقولة المكتوبة بنقرا من عنوانه. اكثر من عامل مهم توج اسبانيا بطلة للعالم. اولا، التفوق الواضح بالسيطرة على وسط الملعب، حيث فرضت ايقاع بالاستحواذ على الكرة والضغط، ومنعت الأرجنتين من بناء هجمات منظمة، واكتفت معظم أوقات المباراة بالدفاع عن مرماها. إبلا عقم هجومي لافت غيب أي دور للحارس الإسباني سيمون. ثانيا، عزل نجم وهداف الأرجنتين ليونيل ميسي تماما، حيث وضعت إسبانيا رقابة جماعية لصيقة عليه، فكان مجرد ضيف على أرض الملعب من دون أي فاعلية أو خطورة. ويقينا لولا الأداء البطولة للحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لكانت إسبانيا حسمت المواجهة بالوقت الأصلي وبأكثر من هدف. باختصار، المنتخب الإسباني استحق التتويج لأنه كان الأكثر اكتمالا واستقرارا طوال مراحل البطولة، إضافة للتماسك خط الدفاع ومن خلف حارس المرمى اللي ما دخل شباكه إلا هدف واحد قدام بلجيكا. بهالإنجاز الكبير بتكون بطلة أوروبا، وضعت النجمة العالمية الثانية على قميص الرياضي بعد العام 2010 بجنوب أفريقيا، بينما أبقى منتخب الأرجنتين على نجومه الثلاثة.
3: RLL Weather Report.

0: رطب مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية حتى يوم بكرة، حيث بيتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، فبترتفع درجات الحرارة وبتتخطى معدلات الموسمية، وبتلامس يوم الأربعاء 38 درجة بالداخل، وبيستمر تأثيرها حتى السبت. معدل درجات الحرارة لشهر تموز ببيروت بين 24 و 32 درجة، بطرابلس بين 31 وبين 23 و 31، وزحلة بين 18 و 34 درجة.
1: كان في نشرة: روبيو اجتماع ترامب عون إيجابي وسيتمكن من العودة، ليقول إنه من يحقق نتائج إيجابية للبنانيين. الحدث: طائرة نتنياهو غادرت أجواء إسرائيل إلى جهة غير محددة. بري عن طرح القوات تقصير ولاية المجلس، مفكرين فيهم ياخدوا شي نايب. جعجع عبر لبنان الحر مساء غد، والسفير المصري لإذاعتنا متحيز لما يقوم به عون. مرقس السلام أكد في زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني. انفجار ضخم في كفر تبنيت هز النبطي، وغارات وهمية على الحدود الشمالية. هجمات أمريكية لليوم التاسع، وإيران لن نترك المفاوضات. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود.
0: إلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: صهاريج حزب الله يمعن حزب الله في التخريب، صهاريج على أنها محملة نفطا من العراق إلى بنياس في سوريا تضبط على الحدود العراقية السورية، ولدى تفتيشها يتبين أنها محملة صواريخ ومسيرات لمصلحة حزب الله. ماذا تعني هذه الواقعة؟ تعني أن حزب الله ليس فقط لن يسلم سلاحه بل يواصل تسليح نفسه، وما شحنة الأسلحة من العراق سوى عينة من هذا المخطط. وتعني أن حزب الله غير موافق على كل ما يجري لتحقيق بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. فمن يمعن في التسلح كأنه يقول لا شأن لي في كل ما تفعلونه، لكم أهدافكم ولي أهدافي. والخطورة في هذا الأمر في التوقيت، فشحنة الأسلحة تزامن ضبطها مع زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن وعشية زيارة الرئيس عون لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب. حزب الله أراد أن يقول نحن هنا، لكن ما فات الحزب أن دوره انتهى، وأن كل ما يفعله لا يعدو كونه محاولات مستميتة لتأخير الإعلان الرسمي لنهايته. يبقى أمر أساسي، من سيتابع رسميا من الجهة اللبنانية مآل التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية والسورية لمعرفة إلى من كانت ستصل تلك الشحنة ومن سيتسلمها في لبنان؟ هذا رأس الخيط الذي يفترض الوصول إليه للبدء بتفكيك هذا الأخطبوط.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سولو.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بنحكي كتير عن قوانين، شو رأيكم اليوم نحكي عن قانون خض الدني؟ فينا نحكي عن قانون جارو أو لوا جارو. هالقانون فرنسي صدر ب 11 شباط 2016 وكان كل همه إنه يخفف الهدر الغذائي ويحد من إتلاف الأغذية الصالحة للاستهلاك. شو يعني؟ هالقانون بيفرض على المتاجر الكبيرة يلي بتزيد مساحتها عن 400 متر مربع إنه ما تتلف أي منتجات غذائية ممكن تكون بعدها صالحة ليستهلكها الناس، وبيمنع كمان إنه تتلف إذا كانت صالحة أساساً. يعني ممنوع نكب مواد ملوثة عليها أو نتلفها قبل ما نتخلص منها. وبيخلي هالقانون المتاجر يبرموا اتفاقيات مع جمعيات خيرية وبنوك طعام للتبرع بالأغذية يلي ما بيبيعوها. مشان هيك هالقانون كتير مهم ويعد من أوائل القوانين بالعالم يلي حطت إطار قانوني شامل لمكافحة الهدر الغذائي، وصاروا يتمثلوا ويقولوا يلا فليكن مثل قانون جارو أو لوا جارو، نسبة للنائب الفرنسي غيليوم جارو يلي كان بأساس اقتراح.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، فيليه سمك كروك الكيلو بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على سهل مرجعيون. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي 4 تفجيرات خلال دقائق في بلدة كفر تبنيت قضاء نبطي، وتزامن مع نشوب حريق كبير بين بلدتي باريش ومعروب في قضاء صور من دون معرفة أسبابه. أشار السفير المصري في لبنان علاء موسى عبر برنامج حوار حر من لبنان الحر إلى أن العلاقة بين الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض جيدة ويجب أن نستثمرها، لافتا إلى أن لبنان يستطيع من خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن أن يحصل على بعض المكاسب المهمة فيما يتعلق بالمفاوضات والانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة. أضاف موسى: لدي ثقة كاملة بالرئيس عون، وأنا أنحاز لما يقوم به من خطوات في هذه المرحلة، ودعونا ننتظر ماذا سيفعل ثم نحاسبه. واليوم هناك مسار قائم في واشنطن، ولدينا قناعة بأن حل قضية لبنان يكون عبر انخراط مباشر من الضامن الأمريكي. أعرب 58% من الإيرانيين عن معارضتهم استمرار الدعم للقوى الوكيلة أو ما يعرف بالمقاومة الإسلامية، وذلك في واحدة من أبرز نتائج الاستطلاع، بما يعكس تغيرا في أولويات جزء مهم من الرأي العام بعد الحرب الأخيرة. في هذا الوقت قال الرئيس الإيراني مسعود بسيشكيان: إننا لم نقدم أي تنازلات في مذكرة التفاهم، ومعظمها كان لصالحنا، وهي لا تحقق مصلحة أحدية لواشنطن. وأشار إلى أن إيران تمر بحالة حرب، ولا يمكن أن ندير شؤون البلاد بالقواعد والطرق التقليدية القديمة، وتابع: أدرك العدو عجزه عن إجبار شعب على الاستسلام عبر الهجوم العسكري. إلى ذلك ذكر مصدر إيراني لوكالة رويترز أن الوسطاء اقترحوا وقفا للضربات لمدة 10 أيام للبحث عن سبل لإحياء الاتفاق المرحلي بين واشنطن وطهران. أعلنت هيئة الطيران المدني في البحرين أن إيران هاجمت أنظمة الملاحة الجوية المدنية، إلا أن العمليات لم تتأثر، كما أوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة العابرة تسيران بشكل طبيعي. أعلنت حركة حماس اختيار خليل الحي رئيسا جديدا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار. أخيرا أفادت الإخبارية السورية بإحباط محاولة تهريب دولية ومصادرة قرابة 0.5 طن من مادة الحشيش المخدر في ريف السويداء. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

ويك اند عم نطل عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم ترافقونا بلبنان والخارج، وتحية كبيرة لأصدقائنا بلقاء جديد بدهم كالعادة مواضيع منوعة قصص تراند كتير. واليوم عنا آخر شي بالمونديال يلي هو رح يكون عن جد جوائز.

معكم سيمونا حتشيتي عم رفقكم كل يوم بهالوقت من الاثنين للجمعة. مرافقنا زميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بأرلال تيم اليوم ما رح تكون معنا كارين مطر على الساعة 4 لأسباب صحية، رح تبقوا مع أغاني أكيد يعني من اختيار ماريانو. بنرجع بنلتقي على الساعة 5 للـ5:30 وبترجع بتنضم لنا الزميلة ران نصار. ما تنسوا أنه اليوم في جوائز وفي سحب على كتير من الجوائز.

حلقتنا من آرا للتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة عم تنتشر عملية احتيال جديدة للسيطرة على الحسابات على منصة أكس عبر رسالة تحذير غلط. إذا عندك حساب على أكس من سنين كتير من لما كان يعني حتى اسمه تويتر ولما بتوصلك رسالة بريد إلكتروني كرمال تسجيل دخول جديد من موقع بعيد تماما عن مكان إقامتك هون بتصير تحس بالشك والرسالة بيكون مضمونة أنه لاحظنا تسجيل دخول لحسابك من جهاز جديد. هل هيدا هو انت؟ كتير توصلنا يعني هيدا المسجز. الموقع هو ولاية أريزونا بوقت انت بكون عايش بدولة كليا غير والجهاز هو بيكون فايرفوكس ديسكتوب على جهاز ماك. وهون بيقول مستشار الامن السيبراني العالمي بشركة اسات للامن السيبراني جاك كامور بيقول انه هل المحتلين اللي بيبعتوا هيدا الرسائل بيكون بدهم يوصلوا لاسم المستخدم والباسورد تبعه على اكس او انه يخضعونا للموافقة على رابط بيكون هكيد هالرابط يعني مثل سبام بيمنحهم إمكانية الوصول لحسابنا من دون ما يكونوا بحاجة للباسورد وبمجرد هالمجرمين يحصلوا على إمكانية الوصول لحسابنا فمن المرجح أنه يستخدموا كمان لمحاولة تنفيذ عملية احتيال أخرى من بينات عملية احتيال العملات المشفرة وهجمات التصيد الاحتيالي وأيضا حملات التضليل.

بطلت عملية الاحتيال الإلكتروني تعتمد على الروابط المشبوهة الواضحة، بل صارت تستغل عنصر الثقة عبر مساجات تبدو وكأنها صادرة من المنصات نفسها. هون عم نحكي عن منصة أكس. كرمال هيك، فأي شعار أو إشعار بيتعلق بتسجيل دخول أو مشكلة أمنية لازم نتحقق منه قبل ما ندخل عليه مباشرة أو يدخلنا للحساب أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني، مش عبر الضغط على الروابط المرفقة بالبريد الإلكتروني. يعني نحن فينا دغن نروح على حسابنا، نحن ليش نروح على اللينك اللي موجود بالإيميل اللي وصلنا؟ لأنه بثواني من التحقق معقول تمنعنا أن نكون عم نخسر الحساب تبعنا، وتحول دون استغلاله بعمليات احتيال بتستهدف الآخرين كمان.

تقريبا يعني أغلبيتنا طبعا نكون عم نعمم منستخدمها ومنعملها من دون ما نكون مفكرين فيها، خصوصا بالسنوات القليلة الماضية صارت ميزة مشاركة الموقع أو اللوكيشن أكثر شيوعا، فهي مدمجة هلأ بعدد كتير من التطبيقات المراسلة مثل ما بعرف واتساب إنستغرام سناب شات وكتار منهم لهالأبليكيشنز. كمان رح كون عم نلاقيها بتطبيقات الملاحة مثل خرائط جوجل. يعني ولا شك أنه مشاركة الموقع مفيدة لأنه بتيح مشاركة موقعك الدقيق مع أفراد العائلة والأصدقاء والأشخاص يلي بتوثقوا فيهم. ونظرا لمدى انتشار هالميزة واستخدامها فمعقول انكم ما عم نفكر مرتين قبل ما نكون عم نعملها، يعني نبعت اللوكيشن تبعنا لحدا. لكن كمان على هالميزة في جوانب سلبية، ومش لازم لأي شخص يعني بيقدر سلامته وخصوصيته يكون عم بتجاهل هل يعني الجوانب السلبية. ويعتبر أكبر مخاطر مشاركة اللوكيشن إن معقول تكشف موقعك الدقيق لأشخاص ما بتعرفون وما بتوثق فيهم إذا كانت إعداداتهم مهيئة بطريقة معينة، وهيدا بيعني انه غير اشخاص معقول يكونوا قادرين يكونوا عم بيعرفوا انت وين موجود او انت وين قاعد او انت وين بتشتغل او حتى يعني الاماكن اللي انت عم تروح عليها. واذا وقعت هالمعلومات بالاشخاص او بين ايدين الاشخاص الغلط فمعقول يستخدموها بالملاحقة او المضايقة او محاولات انتحال الهوية او عمليات الاحتيال وحتى السرقة.

بالعصر الرقمي اللي نحن فيه صارت بيانات الموقع من أكثر المعلومات حساسية، لأنها بتكشف تفاصيل دقيقة عن حياة الأشخاص وتحركاتهم اليومية. وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة اللي بتوفرها ميزة مشاركة اللوكيشن، فاستخدامها لازم يكون محدود ومرتبط بالحاجة الفعلية مع مراجعة إعدادات الخصوصية بشكل دوري أكيد، لأنه حماية البيانات الشخصية ما بتقل أهمية عن حماية الحسابات نفسها. وأي مشاركة منها مدروسة معقول تمنح غير أشخاص مثل ما قلنا معلومات ما مش بحاجة هن يكونوا بيعرفوها.

من أخبارنا للترند كمان رح نروح لتركيا، لأنه بتركيا تحول حفل زفاف أقيم بولاية جنوب شرق البلد لحديث وسائل الأعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بآخر نهارين، من بعد ما كشف عن حجم الهدايا اللي تلقيها عروسين واللي بلغت 6 مليون ليرة تركية، أي نحو 150 ألف دولار أمريكي. يعني بشك أنه يكون فريدي بس تجوز وصل له هالمبلغ، يعني بالليز دو ماري 150 ألف دولار، إلى جانب مأدبة ضخمة أعدت باستعمال 35 راس من الأغنام. يعني فريدي إذا كنتوا حاطين 5 روس أنتوا دبحينهم أنتوا مبسوطين فيهم، هودي 35 راس، وحضور ألاف المدعوين من داخل تركيا وخارجها. وأقيم الحفل بقرية تابعة لمنطقة بوشهاب واستمر يومين، وشهد مشاركة 8 ألاف ضيوف اللي توافدوا من القرى اللي حدن. يعني هيك كأنه ستيل هودي الأعراس الكتير قديمة وتقاليد. وبحسب وسائل إعلام تركية بلغت قيمة الهدايا المقدمة مثل ما قلنا 6 مليون ليرة لبنانية، وتوزعت بالتساوي بين مجوهرات للعروس ومبالغ نقدية للعريس. يعني تا نرجع هيك نحن قديش بننبسط ونحس حالنا انه هالقد دافعين على اعراسنا، وبننبسط انه شوي بنقول انه يلا هلا بيرجعوا لنا اياهم بالليز دو مارياج ومثل قلتها.

نكون عم نعلق على الموضوع اللي كنا عم نحكي عنه، ضروري نكون عم نعلق على الغنية يلي عم نسمعها، قديش كتير واقعية، قديش في أشخاص إذا عن جد بيركزوا بكل شيء نحن بنعمله بالعرس، بتركوا فريدي على جنب، أوكي، كل شيء بنعمله بالعرس عن جد هم بحد ذاته، يعني ما بعرف إنه بيكونوا عم يضحكوا ومبسوطين بكل هالسهرة كل الوقت العروس والعريس، بعدين بيرجعوا على الأوتيل، بيرجعوا على البيت يلي هي من بعد شهر العزل، بيرجعوا بيفكروا إنه عن جد شو عندهم دفعات يمكن تيردوها، لأنه الأغلبية ما بدنا كمان نعمم، الأغلبية عم بيكون في منهم يعني بالدين. بالعودة لموضوعنا، ويعني هالمناسبات بتعكس خصوصية العادات الاجتماعية ببعض المناطق، حيث ينظر لحجم الحضور وقيمة الهدايا على أنه تعبير عن المكان الاجتماعي وروابط العيلة والمجتمع، ولكن بالمقابل بيثير هالنوع من الاحتفالات نقاش أوسع حول ثقافة المبالغة بالإنفاق، خصوصا بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم بيعيشوها الكثير من الدول، فالقيمة الحقيقية لأي مناسبة لا تقاس بحجم المال أو عدد الذبايح، بل بقدرتها على جمع الناس من دون ما تتحول لسباق باستعراض الثروة أو فرض أعباء اجتماعية على الآخرين.

في تحول لافت بالسياسة الأمريكية تجاه تطبيق تيك توك، سمحت وزارة العدل الأمريكية من جديد لموظفي الحكومة الفيدرالية أن يرجعوا ينزلوا التطبيق واستخدامه على الأجهزة الحكومية، وبهالطريقة بكون أنهت حظر استمر من آخر 2022 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية بيانات المستخدمين. وأتى القرار بعد أشهر من إعادة هيكلة عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة بخطوة بتشوف واشنطن أنها خففت من المخاطر الأمنية اللي كانت محور الخلاف بين الإدارة الأمريكية وشركات بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق.

بيعكس هالقرار أنه قضايا الأمن السيبراني لا تدار بمنطق الحظر الدائم بل بحسب تقييم مستمر للمخاطر والإجراءات التقنية المعتمدة. وعلى الرغم من تخفيف القيود على استخدام تيك توك داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية فالجدل حول حماية البيانات وسيادة المعلومات ما خلص بل دخل مرحلة جديدة بتقوم على الرقابة والضوابط بدل المنع الكامل. وبيبقى التحدي الأساسي عند الحكومات وشركات التكنولوجيا أنه يكونوا عم بيحققوا التوازن بين الاستفادة من المنصات الرقمية وحماية الأمن القومي وخصوصية المستخدمين.

تعرضت خدمات شركة ميتا امبارح لتوقف مفاجئ أصاب عملياتها حول العالم، مما أدى لتوقف منصات فيسبوك وإنستغرام عند عدد من المستخدمين. وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى وجود أكثر من 4808 بلاغات حول انقطاع الخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وامتد الأمر ليشمل 63% من إجمالي المستخدمين بالمنطقة. ووصل عدد البلاغات حول توقف إنستغرام ل 2829. وبينطبق الأمر كذلك على المنطقة العربية، يلي وصل معدل البلاغات فيها لأكثر من 270 بلاغ بالنسبة لمنصة فيسبوك ونحو 80 بلاغ لمنصة إنستغرام. وهيدا الأمر بيتكرر مع خدمات المنصة بنيوزيلندا، لأنه وصل عدد البلاغات لنحو 4000 بلاغ، والانقطاع عن الخدمة أثر بخدمات واتساب بشكل بسيط مبارح. وبحسب بيانات منصة رصد الأعطال الرقمية داون ديكتاتور، أبلغ مستخدمين بالولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ودول عربية من بين مصر والسعودية، مثل ما قلنا، عن عطل بالمنصة تابعة لشركة ميتا.

التعاطي يلي صار امبارح بيكشف حجم الاعتماد العالمي على عدد محدود من المنصات الرقمية اللي صارت جزء من التواصل والعمل والخدمات اليومية. ولما تتوقف هالمنظومة ولو حتى لساعات أو دقائق بتظهر هشاشة البنية الرقمية المركزية وتأثيرها المباشر بملايين المستخدمين والمؤسسات. كرمال هيك ما بتقتصر مسؤولية الشركات على إعادة الخدمة، بل بتشمل توضيح أسباب الأعطال بشفافية وتعزيز أنظمة الاستجابة والطوارئ، بالأمر اللي بيضمن استمرارية الخدمات وحماية بيانات المستخدمين.

سببت بطولة كأس العالم 2026 بازدهار تجارة حسابات البث المسروقة عبر متاجر الإنترنت المظلم أو الدارك ويب بأسعار وصلت ل 5 دولارات للحساب الواحد مقارنة ب 30 أو 50 دولار للحسابات الشرعية من المنصات المباشرة بحسب تقرير نشره موقع The Next Web التقني الأمريكي، واللي بيشير تقريره إلى أنه حجم هالتجارة يقدر بنحو 220 مليون دولار، ويقدر حجم الحسابات المسروقة بأكثر من 12 مليون حساب على 10 منصات بث شرعية مختلفة، وهي المنصات اللي بتملك حقوق البث المباشر لمباريات المونديال. وبحسب التقرير ب 27 حزيران الماضي شهد عرض أكثر من 802 ألف حساب مسروق بتتخطى قيمتها 14.8 مليون دولار بسابقة حطمت الأرقام القياسية. كما بيعرض بعض البائعين نقاط ولا أو بطاقات بنكية مرتبطة بهالحسابات كجزء من الحساب المسروق يلي يباع مقابل 5 دولارات فضلا عن وعود بتعويض المشتركين إذا أغلق الحساب المسروق. وبتتجسد خطورة هالسوق بأنه ما بيعرف حدود واضحة ولا بيقتصر على الحسابات المسروقة من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، وبيمتد عادة إلى أي حساب يمكن للقراصنة أنه يوصلوا له حتى وإذا كان بالدول العربية. كرمال هيك أن إذا كنت عندك حساب رسمي فقد تفاجأ أو حتى صارت معكم قبل أنه خلص المونديال بأنه حسابك هو أحد الحسابات المسروقة والمعروضة على منصات الإنترنت المظلم. مش بس هون بتوقف الخبرية، لأنه بتمدد خطورة هالحسابات للمشترين كمان يلي بيدخلوا بياناتهم البنكية وبيانات بطاقاتهم بالمواقع يلي بتعرض هذه الحسابات للبيع. وبما أن مواقع سيئة السمعة بتبيع حسابات مسروقة مثل ما قلنا، فمعقول يلاقي المستخدم بياناته البنكية سرقت وعرضت للبيع عبر منصات الدارك ويب.

هالظاهرة بتعكس كيف تحولت الجرائم الإلكترونية لسوء منظم بيستغل الأحداث العالمية الكبرى ليحقق أرباح غير مشروعة. فشراء حسابات بس مسروقة ما بيقتصر على انتهاء حقوق الملكية، بل بيعرض المشتري نفسه لخطر سرقة بياناته المالية والشخصية، وبيدعم شبكة قرصنة بتستهدف ملايين المستخدمين. ومع تزايد هالتهديدات بتبقى الوقاية مسؤولية مشتركة، بتبلش باستخدام كلمات مرور قوية اللي عم نحكي باسورد يكون سترونج، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب أي عروض تبدو أقل منطقية من أسعارها الحقيقية.

شي مرة فكرنا ليه بيطلع عبالنا بوزة أو آيس كريم أكتر بالشوب؟ لما بترتفع درجات الحرارة وبيشتغل الجسم باستمرار تيكون عم بيحافظ على درجة حرارته الطبيعية عبر التعرق وتوسيع الأوعية الدموية وفقدان الحرارة، وبهيدي الظروف بيميل كتار من الناس تلقائياً أنهم يشربوا كتير من السوائل، واختيار الأطعمة الخفيفة والإقبال على المشروبات والمثلجات الباردة. وبتشير مراجعات علمية حول علاقة الفصول بتفضيلات الطعام إلى أنه المثلجات بتصير أكتر جاذبية بالصيف، مش لأنه هيك بتتغير، بل لأنه الجسم بيكون عم يفتش عن الإحساس الفوري بالانتعاش. يعني لما بيجي الآيس كريم على تمنا ما بيتعامل الدماغ مع الطعم وحده، فمستقبلات البرودة بتبعت إشارات سريعة بتأكد أنه الجسم حصل على كل شيء بارد بلحظة هو بحاجة فيها للإحساس بالانتعاش. وبالوقت نفسه بتستجيب مستقبلات الطعم للسكر ودهون والنكهات، فبينشط نظام المكافأة بالدماغ، وهو نظام المرتبط بالشعور بالمتعة. كرمال هيك ما منحس بطعم الآيس كريم واحدة، بل منتلقى تجربة كاملة بتجمع بين الطعم والبرودة والإحساس الفوري بالانتعاش، وهيدا يلي بيخلي التجربة بالصيف مختلفة عن بالشتاء. وفي سؤال بعد، إنه هل بيتغير طعم الآيس كريم عن جد؟ والإجابة المختصرة أكيد لا، فهي الوصفة نفسها ما بتختلف بين تموز وكانون التاني، لكن اللي بيتغير هو طريقة استقبال حواسنا لهالطعمة.

الإقبال على الآيس كريم بالصيف ما بيرتبط بالعادات الاجتماعية بس، ولكن بطريقة استجابة جسمنا ودماغنا لدرجات الحرارة المرتفعة. ومع هذا وكله، فالإحساس بالانتعاش ما بيعني بالضرورة حاجة الجسم لكميات كبيرة من السكر أو الدهون، فالاعتدال بيبقى الخيار الأفضل خصوصا بموجات الحر، إلى جانب الإكثار من شرب الماء والحفاظ على ترطيب بشرتنا، لأن الوقاية من آثار الحرارة ببلش بتعويض السوائل قبل ما نكون عم نفتش عن الشعور المؤقت بالبرودة. أخبارنا لليوم خلصت، رجعين يعني نحن على الساعة 5، على الساعة 4 كرن مثل ما قلنا ما رح تكون موجودة اليوم معكم، ما رح تلاقيكم، ولكن قبل رح نكون هلأ عم توقف مع محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار، ما تروحوا بعيد، رجعين.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بنحكي كتير عن قوانين، شو رأيكم اليوم نحكي عن قانون خض الدني؟ فينا نحكي عن قانون جارو أو لوا جارو. هالقانون فرنسي صدر ب 11 شباط 2016 وكان كل همه إنه يخفف الهدر الغذائي ويحد من إتلاف الأغذية الصالحة للاستهلاك. شو يعني؟ هالقانون بيفرض على المتاجر الكبيرة يلي بتزيد مساحتها عن 400 متر مربع إنه ما تتلف أي منتجات غذائية ممكن تكون بعدها صالحة ليستهلكها الناس، وبيمنع كمان إنه تتلف إذا كانت صالحة أساساً. يعني ممنوع نكب مواد ملوثة عليها أو نتلفها قبل ما نتخلص منها. وبيخلي هالقانون المتاجر يبرموا اتفاقيات مع جمعيات خيرية وبنوك طعام للتبرع بالأغذية يلي ما بيبيعوها. مشان هيك هالقانون كتير مهم ويعد من أوائل القوانين بالعالم يلي حطت إطار قانوني شامل لمكافحة الهدر الغذائي، وصاروا يتمثلوا ويقولوا يلا فليكن مثل قانون جارو أو لوا جارو، نسبة للنائب الفرنسي غيليوم جارو يلي كان بأساس اقتراحه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بقر لوئية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوئية بدولار ونص.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: غدات لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اتصل رئيس الجمهورية جوزيف عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي. وأكد بن سلمان دعم لبنان والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة الأراضي، مجددا عزم المملكة على المساعدة في كل المجالات، ووجه الدعوة إلى عون لزيارة السعودية. دعا السفير المصري في لبنان علاء موسى إلى وجوب استثمار العلاقة بين الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض، وفي برنامج حوار حر من لبنان الحر أعرب موسى عن اقتناعه بأن حل قضية لبنان يكون عبر انخراط مباشر من الضامن الأمريكي، ولفت إلى أن لبنان يستطيع من خلال زيارة الرئيس عون إلى واشنطن أن يحصل على بعض المكاسب المهمة وفيما يتعلق بالمفاوضات والانسحاب الإسرائيلي وحصر سلاح بيد الدولة. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

وسط ازدياد الأمل بإجراء مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي أكثر من دولار. وبحسب ما أفاد مسؤول إيراني لرويترز، اقترح الوسطاء وقف الضربات لفترة 10 أيام إلى أسبوعين لإيجاد سبل لإحياء الاتفاق. أما الجيش الإيراني فقال إن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة وتقف بجانب الأعداء ستواجه مشكلة في العبور من مضيق هرمز. في الأثناء، أعلن الحوثيون حظرا فوريا على الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية. في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام أنه سيقدم خططا لعشر سنوات لإعادة البلاد وإعادة بنائها، وأكد أن حكومته بحاجة إلى أن تظهر للعالم أنها قادرة على استعادة الاستقرار. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 2,277,000، البنزين 98 أوكتان 2,294,000، المازوت 1,938,000، والغاز 1,115,000.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بن الأزي 180 جرام بدولار و90 سنت، كوفي ميت 450 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: عشية لقاء عون ترامب، إطلاق المناطق التجريبية تنفيذا للإطار الثلاثي. روبيو: سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران. ولي العهد السعودي يجدد دعم المملكة للبنان، والسفير المصري لإذاعتنا متحيز لما يقوم به رئيس الجمهورية. جعجع عبر لبنان الحر غدا، وبري عن طرح القوات تقصير ولاية المجلس، مفكرين فيهن ياخدوا شي نايب.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة غدا بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب. وعشية القمة تطور لافت تمثل بإطلاق أولى المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل اليوم، واللافت أيضا اتصال تم بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الذي أكد دعم المملكة للبنان. وتأتي هذه التطورات حراكا ومواقفة على وقع ميدان ساخن محليا ومتفجر إقليميا وينذر بمزيد من التوتر. والأوضاع في لبنان والمنطقة ستكون محور لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع غدا عبر إذاعة لبنان الحر في 8:30 مساء.
1: في التفاصيل إذن، وغداة لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلنت الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل اليوم في جنوب لبنان تطبيقا لاتفاق الإطار، وكنتيجة مباشرة لمناقشات روما وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وتضم المناطق قرى فرون، صريفة، وزوطر الغربية. وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة العمل مع لبنان وإسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق نتائج ناجحة.
0: وكان وزير الخارجية الأمريكي قال أن الرئيس عون سيعقد اجتماعا إيجابيا جدا ومثمرا مع الرئيس ترامب، معربا عن اعتقاده أن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والدروز. ووصف روبيو اجتماعه مع عون بأنه إيجابي للغاية. أضاف: سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران.
1: ويعقد اليوم أو يعقد رئيس الجمهورية اجتماعا في مبنى السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.
0: واتصل الرئيس عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي.
1: بن سلمان أكد دعم المملكة للبنان في هذا الظرف بالذات والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزم المملكة على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية. كما وجه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة السعودية للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين.
0: الرئيس عون شكر ولي العهد السعودي على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدته وتقوية اقتصاده، كما شكره على الدعوة الموجهة له لزيارة المملكة واعدا بتلبيتها.
1: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها، مشيرا إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل. ولفت بري إلى أن عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفا عن أنه أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.
0: واستغرب رئيس المجلس النيابي محاولة البعض تحميله أو تحميل الثنائي مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عقدت أخيرا، معتبرا أن الشمس طالعة والناس أشعة. بري أكد أن معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس الياس بو صعب أجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور، وكدنا من أن نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصب. وردا على طرح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تقصير ولاية المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، اكتفى بري بالقول: يمكن مفكرين أنه فيهم يزيدوا شي نايب.
1: رأى السفير المصري في لبنان علاء موسى عبر برنامج حوار حر من لبنان الحر أن هناك سرديتين مختلفتين، واحدة إسرائيلية تطالب بتسليم سلاح حزب الله قبل الانسحاب، وأخرى لبنانية تطالب بالانسحاب الإسرائيلي قبل تسليم السلاح، والاثنتان مرفوضتان لأنه لا يجوز أن يتمسك كل طرف بسردياته بالمطلق، فهناك بالتأكيد سردية في الوسط ترتكز على جدول متزامن يرضي الطرفين تحت رعاية الضامن الأمريكي. وعن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن والمسار التفاوضي قال:
2: أنا عندي ثقة كاملة في الرئيس جوزيف عون، ودايما متحيز لما يقوم به من خطوات. الآن هناك مسار احنا منتهجينه كرئاسة لبنانية ودولة لبنانية اسمه مسار واشنطن. لدينا قناعة نحن كمصر انه حل قضية لبنان لابد ان يأتي من خلال انخراط امريكي مباشر في هذا الملف. ليه؟ بمنتهى البساطة، انا عندي الطرف الرئيسي واللي مسبب لي صداع ومشاكل مزمنة هو اسرائيل. الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على اسرائيل واقناعها باشياء معينة هي الولايات المتحدة. النهاردة عندنا زيارة للرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة، وأنا بشوف أن هي زيارة في غاية الأهمية.
3: نعم.
2: تقديري بأنه العلاقة ما بين الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض علاقة جيدة، استثمرها، لا يجب أن احنا نعمل عليها.
0: ميدانيا ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على سهل مرج عيون، ونفذ الجيش الإسرائيلي 4 تفجيرات في خلال دقائق في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية، تزامنا مع نشوب حريق كبير بين بلدتي باريش ومعروب قضاء صور من دون معرفة أسبابه.
1: واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في البلدة هزت النبطية، وسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضواحي،
0: كما سجلت غارات إسرائيلية وهمية فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل بقعا.
1: من السراي، قال وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري أن رئيس الحكومة نواف سلام أكد خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي. أضاف أن سلام اعتبر أن زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا هي زيارة ذات نتائج ملموسة، في وقت أشار وزير الاقتصاد عامر لبساط إلى وجود 42 اتفاقية بين لبنان وسوريا ستتم مراجعتها من قبل الوزراء المعنيين.
0: من دار الفتوى، قال النائب فؤاد مخزوم إن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية وحصر السلاح بيد الدولة.
1: طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بإنصاف طلاب الطلبات الحرة وإدراجهم ضمن أي قرارات استثنائية تتعلق بالشهادة الرسمية، معتبرا أن استثناءهم يشكل تمييزا غير مبرر بين الطلاب الذين عاشوا الظروف نفسها، ودعا في بيان إلى إلغاء التمييز بين طلاب المدارس النظامية وطلاب الطلبات الحرة واعتماد معايير موحدة تحقق العدالة والمساواة، مؤكدا أن الحق في التعليم والشهادة الرسمية لا يجب أن يرتبط بطريقة التسجيل أو العمر أو الوضع الاجتماعي.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة من أوتوستراد شارل حلو باتجاه الدورة وصولا للزلقة، وعلى بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت، وأيضا على أوتوستراد جوني المسلك الشرقي. كذلك الحركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحزمية، وعلى أوتوستراد المطار باتجاه الأنفاق وصولا لخلتي.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.

0: الطقس اليوم رطب مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية، أما ابتداء من بكرة فرح نتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرة شبه الجزيرة العربية، وبيجي مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبتتخطى المعدلات الموسمية لتلامس يوم الأربعاء ل 38 درجة بالداخل، وبيستمر تأثير الكتل الحارة حتى السبت.
1: ختاما تذكير بالعناوين. عشية لقاء عون ترامب، إطلاق المناطق التجريبية تنفيذا للإطار الثلاثي. روبيو: سنتعامل مع الحكومة الشرعية لا مع حزب الله وإيران. ولي العهد السعودي يجدد دعم المملكة للبنان، والسفير المصري لإذاعتنا متحيز لما يقوم به عون. جعجع عبر لبنان الحر غدا، وبري عن طرح القوات تقصير ولاية المجلس، مفكرين فيهم ياخذوا شي نايب.
0: إلى هنا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة الليلة 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: تحياتنا من جديد لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا. اليوم حبلش نقول thank you هكذاكم الأول. thank you لكم على كل متابعتكم بكل هالأيام أيام المونديال. thank you لكل حدا كان عم يشارك معنا وحتى الأشخاص اللي ما كانت عم تشارك معنا. thank you لكل صوت منكم. إذا عم تسمعوا وراء هذا بيتر حشاش عم بيحضر وراء السحب. أتنسوا اليوم في عنا سحب. اسمعوا قرب قرب
1: فتح لي ميكرو. مرحبا.
0: اي
1: انا مبلش بالساعه.
0: مستمعينا بدنا نرحب فيكم إذن ونرحب بزميلنا مارون بشعلينا يلي رافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 و 102.5 و 102.7. وبما أنه قال إلي زميلنا إن شاء الله قريبا

0: دي متروسونير رح نكون عم نربحهم. وكونوا صراحة الأسامي اللي بالبوكال هلأ اللي قدامي كانوا شوي صغير قليل اللي توقعوا إنه عم نحكي أول المونديال مش عم نحكي آخر عشرة أيام أو آخر جمعة من المونديال.
1: يعني الأسامي اللي رح تعمل عليهم سحب على الساعة هن الأشخاص اللي كنا بأول المونديال.
0: نعم.
1: عم ناخد هيدا لأنه هاد بتكون صعبة. صح. بالأول
0: صح فهن شوي صغير قليل كرمال هيك الساعة الثانية رح نكون عم نربحها
1: كافي. أوكي.
0: ايه. شطير البوكال كرمال هيك الساعة الثانية رح يكون عم نربحها بفينال بطولة لبنان اللي رح يكون بين رياض الحكمة والحكمة اللي رح يبلش إن الله راد نهار الأربعاء أول جيم. وكل ماتش اللي رح الأسامي اللي عم بتكون عم تتوقع أي فريق بده يفوز الأسامي رح تكون عم تفوت معنا على البوكال تبي آخر ما يخلص الفينال ويتطوش بطل لبطولة لبنان عم يكون رح نكون عم نسحب من الأسامي رابح جيتا يربح معنا ساعة
1: من عند روسونيرو.
0: هون أكيد بنقول له تانكيو لروسونيرو تانكيو للمولاندور thank you للافي مكتار والله ما بدي انسى حدا thank you للالترا فيجن الترا فيجن
1: انا بقول الترا فيجن
0: مين الترا فيجن
1: وكمان تكترونيك هوم ابلاينسز ما قالوا مرسي كتير الموجودين بغرفين عمشيت افاي انا حكي اليوم على اللي عندي هون انا بالحلقه لا افاي
0: ابيراميا جروب شو بعد في عم بجرب اتذكرهم والله عن جد كانوا كتار معنا كانوا 26 او 25 جي جي سيل كمان رح نربحه هلا رح نربح كمان
1: يوم التليفون
0: بعد شوي
1: سكاي دان بعد شوي كمان رح نربح فتنس باور زون
0: جولدن ليلي
1: جولدن ليلي بلاك بوكس جيم الكاسليك الديكاتلون كمان جيم بي هون كمان بادونيس وانت قلت روسونيرو اكيد فيك كثير معلنين عن جد
0: سوري الاسكالات كمان ثانكيو له عم بجرب اتذكرهم بيتزتنا ثانكيو له
1: كمان دوما
0: اسكلاب سكلابيو كمان ما تركناش كل المونديال بلاك بوكس الجيم ما بعرف اذا
1: كثير كمان يعني ما ننسى حدا اذا بدك على بعد شوي اعمل لي برنت اوت لكل الاسماء تنقل لهم عن جد ثانك يو لانهم بيستاهلوا اكثر من هيك اليوم قلنا رح يكون في عنا سحب على ساعه روسونيرو من عند روسونيرو التليفون من عند جي جي سال كمان رح يكون عنا سحب على دعوه لشخصين من عند افايرس تو كافيه المنصوريه بتعرف في اشخاص بيقولوا انه ليش هالقد كثير انه بتحكي عن افاي هيك كانه يعني هو لكم المطعم بنقول لا لانه عن جد بيستاهل كثير
0: ولقمته كثير طيبه وكثير مرتب وكثير عن جد انا كذا مره صرت رايح لعنده عن جد محل بجنن
1: يعني ودائما بقول للاشخاص انه اللي مش موجودين بالمنصوريه وبعاد عن المنصوريه هن كمان رح يكونوا عم يقدروا يكونوا نازلين عم ينزلوا عند قهوه منذري اللي هي كمان تابع على افاي بيتر بعدين بدي خبرك عن افاي هن عن جد
0: كمان
1: اكيد مشروع عائله مش حيكون عم يوقف بس عند ريستو كافي وهيك عن جد دايما بقول انه هن عائلة لبنانية كانوا عايشين برا اجوا بالأزمة بيتر على لبنان هن بنت وخيا كرمال تيفتحوا مشاريع بلبنان كل مرة بسألها
0: عن جد براف عليهم
1: كل مرة بسألها بقلها سالي انه انت كيف انه هالقد عندي كده الحماس ما فيني اقلك شو بتحكي عن لبنان صدقني ما بعرف يعني من وين بتجيب هالكلمات عن لبنان بتحكي من كل قلبه وهلا عندها مشاريع كتير حلوة لبنان
0: الله يوفقهم وتانكيو كمان مرة تانية لإلهم صراحة أفاي من المحلات اللي بتبيض لنا وجهنا مع المستمعين
1: وشو بنحكي عن سكاي دان بعد شوي من
0: خلي
1: مالك وحده يحكي عن الموضوع
0: منربح
1: من ربح الساعة
0: يلا عندك ساعة أنا
1: لا أنت
0: الساعة
1: مرحب أنت الساعة كلها
0: أنا الساعة كلها هات نشوف
1: يلا نخلط هذه الخلطة العجيبة يلي دايما ما عمدينا بسحب أنا
0: خلطة أنا إلي كبيرة بتفوتش بالبوكال
1: يلا
0: تفضلي
1: حد شو من خده حد الميكرو هيك هيك يعني أنت خده يلا S-A-M-R يلا أوكي فينا يلا. نسحب
0: تفضلي
1: شو قولك بنت او شاب اللي رح يربحها انت شو بتقول
0: بتوقع شاب لانه يمكن عندي ثلاث مدامات بس بالبوكال وشي اكتر منهم اكتر منهم تريبل يمكن
1: يمكن لانه الشباب هنا بتوقع اكتر يعني اصبر يعني
0: ان شاء الله بالعكس
1: هلا شو بتقول انت بنت او شاب
0: شفتيها
1: لا بعد ما شفتها بعد ما مسكر
0: شاب
1: عن جد شاب بدنا نقول مبروك لتوفيق ملحم، ربحت معنا ساعة من عند روسو نيرو، أكيد بتستلمها من إذاعة لبنان الحر.
0: في
1: توفيق ملحم،
0: توفيق ولا بتقدري
1: أكيد.
0: مبروك يا توفيق،
1: مبروك يا توفيق، تستلمها من إذاعة لبنان الحر. في يقطع بكرة من الساعة 10 للساعة 5، وأكيد آخر مهلة لاستلام الجوائز هي ب 31 تموز، يعني نهار الجمعة اللي جاية من الساعة 10 للساعة 5. إذن مبروك يا توفيق. هلا التليفون،
0: خلي شوي بعد التليفون، بس
1: بعد بعد شوي. طيب بل خلينا نعمل سحب على أفاي، شو رأيك؟
0: يلا،
1: بس بهذا الوقت حنسمع أغنية من عند مارون،
0: تكنا
1: حضرنا البوكال الثاني.
0: تصعب.

0: صار عنا هلا سحب على دعوة لشخصين من عند أفاي. أنا ما رح أخذ البوكال حوالهم بإيدي صراحة وأرجع حطهم على الطاولة. عم بيطلع الصوت ما عم بيطلع كتير الصوت.
1: عم بتكسر الميكرو.
0: كسرنا الميكرو.
1: خلص قلبت أول واحدة.
0: هيدا أول واحدة. عم تحكي جان.
2: وحياتك
0: هاي. يا الله طيب. بنت أو شاب؟
1: بنت.
0: لا شاب. بدنا نقول مبروك للياس بشارة دعوة لشخصين من عند أفاي ريستو كافيه المنصورية. ست بتعرف تستلمها من إذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة من 10 للـ5 وآخر مهلة نهار الجمعة 31 تموز.
1: ما عدا صلت الأحد
0: أكيد صلت الأحد ما بيكون في إس تسليم جوائز. يلا هلا رح تبقى معنا بس هلا رح نطلب من كل المستمعين فيهم يدقوا فيهم يبعثوا مساج فيهم يلي بالدنيا بس أكيد فويس يلي بالدنيا يخربوها وكلنا رح نكون كمان عم نربح قصص تانية. يلا إذا على 09-218-233 اتصالاتكم أو الفويس على 70-95-9-1-1-1 شو ما بدكم فيكم تخبرونا شو ما بدكم فيكم تقولوا لنا وكمان فيكم ما بعرف حيالله شي فيكم

0: قمر الياس الحي نجينا من الشر خطاي ضروب بسيفك وقطاع هالكيف هيدا الكافر وقضي عليه. تحياتي لكم سيمونا
1: وإلك ربيع
0: أستاذ بيتر، إن شاء الله الويكند كانت حلوة معكم. تحياتي لكل أسرة الإذاعة وألف مبروك لإسبانيا من قلبي. بصراحة أنا ميسي ما بحبه لأن نفسيته مش حلوة، يعني انبسطت وأنا كنت مع إسبانيا من الأول، بس ما بعرف ابن عمتي اللي لعب لي بعقلاتي وقال لي إنه السنة للإنجليز، فكان زبط التوقعاتي، يعني ما بعرف ليش سمعت منه ورجعت قلبت توقعاتي لإنجلترا.
1: بتقول له فوت على الاستوديو ما بيفوت، بس بتكبر علينا
2: والله. في مره عم نطلع خازق قميصه موجود بتنحر ما بيطلع.

0: يعني بنعتذر منك مالك، مش قادرين كتير نسمعك اياها كلها يعني، ما عليه بس لضيق الوقت اليوم صراحه، بس مولك انه بالمرات اللي جايه بنسمعك اياها للجينجل كله.
1: بونجور سيمونا،
0: كيفك مالك؟ سافا،
1: ميرسي لبيتر اعطانا محله، مع انه بدنا كتير نقعد محله، بس ميرسي
0: لك التواضع بيتر. سامع
2: وحابب شغل على الصوت
0: مظبوط. مالك اليوم معك، ما جايين بس اقول لك ثانك يو، ثانك يو لسكايدن بنجالوز عيون أرغوش.
1: ان شاء الله يكونوا العالم عم تطلع عم تنبسط، بس يبقوا يردوا لنا فيدباك على هو لبنان الحر.
0: منقلكم ثانك يو كثير، كنتوا كمان معنا خلال موسم المونديال على هو لبنان الحر. اكيد
1: هن هودي البنجالوز مش لنا، لبنان للبنان الحر، بس بدكم ضيفون يعني، ما في
0: ميرسي كثير
1: ما تعوزوا ضيفون.
0: وهلا حلو انه على نوال، لانه بيكون الاجواء ثلج وهيك اجمل بكثير. امبارح بعثت لنا انت فيديوز من فوق، حبينا، حكيت حلو كثير هيك عن جد، منطقه بتعقد معك. رح نعمل السحب.
1: يلا
0: وين الوراق؟
1: وين الوراق؟
0: وين الوراق مالك؟ يلا انت رح تعمل السحب مالك، بس رح اعمل انا وشي انا الخلط على الميكرو وانت بترجع بتعمل السحب. يلا انا اتاكد هلا ما فيك، هي ما فيني اقول هلا لانه هو رح يعمل السحب. مالك الوراق بين ايديك، تفضل، بس عن جد اعمل يعني هيك خلطهم.
2: من ورا السحب اول شيء رح
0: عن جد؟
2: لا ما رح تشرح اي شيء.
0: اي وحده؟
1: ايوه
0: هاي
3: طبعا لمين؟ ايه لمين ما كده
0: عن جد؟ يلا يلا هلا
1: شو بس
0: هيدي بنربح شيء، لا هيدي بتربح شيء ثاني.
1: اوف بس بركي كانت هي حتربح الشريط.
0: لا
1: هناء فرح هي اللي بتربح السكايد.
0: اذا مبروك هناء فرح، جايزتك تستلميها من اذاعه لبنان الحر، وهي بنجالو لاربع اشخاص من عند سكايدن عيون أرغوش. بنرجع بنقول ثانك يو مالك، ما راح اقول هلا الاسم يلي كان وقع من الوراء.
3: الاسم اللي وقع اول شيء هون كان بدرب
0: عن جد.
1: طب ربحيهم ولا ما بتربحيهم؟ حرام.
0: شو
1: خلص بيتر بيدبر لهم جوائز، ولا اسمهم على هوا، يجوا التنين بيتر لما يدبر لهم شيء، اكثر شيء بيشربوا الناس كوفي.
0: جوي كاشي بدنا نقول لها مبروك. شو يا بيتر، شو بدنا نربح على جوي؟

0: تحب تقول شيء للمستمعين؟
1: انا بدي اقول ميرسي لك، ميرسي لبيتر عم بيسمحنا دائما نطلع على الهواء، ميرسي لهوا لبنان الحر، وميرسي لمهندسين الصوت، وميرسي مش للمشاهدين، للمستمعين.
0: شكرا لك مالك. ايه اكيد ان شاء الله قريبا.

0: يلا بعد عنا سحب على التليفون.
1: يلا هلا دغري.
0: يلا يلا او بدك نسمع المستمعين؟ فاذا ما نقول كنا مبروك لجوي كاشي في جائزة قيمة تقدمة تكترونيك هوم ابلاينسز الموجود بغرفين عمشيت، اكيد بتجي على لبنان الحر.
1: وعنده كثير قصص حلوة واسعار كثير حلوة.
0: كنا قلنا من فترة انه كل حدا بده يجهز بيته مطبخه يعني، وحتى باسعار يعني مدروسة كثير، يعني مش انه عم نحكي الاسعار اللي بنشوفها بالسوق سوق بالعادة. إذا جوي بدك تجي على لبنان الحر وأكيد تستلمي جايستيك، وخلينا نضلنا نسمع الفويسات يلي وصلت لنا على السريع. أكيد.
2: هاي سيمونا، كيفك؟ إن شاء الله ما بننحرم من هالصوت يا سيمونا. سمير زال.
0: شكرا يا سمير.
3: السؤال سيمونا، معك إلياس خوري. أنا بدي أقول لك شو الأجواء الحلوة اليوم.
0: عن جد دايما أجواء لبنان الحر، ومنوعدكم بعد بأجواء أحلى وأحلى. هيدا وعد من بيتر.

0: وحدك تنطلب لك هالستوديو.
1: عم بحضر معك
2: سيمونا جورجيت حبيبي، معك جورجيت. أنا اشتقت لك ويعطيكم ألف عافية، وأنا بوجه كمان سلام خاص لمسيو بيتر حشاش يعطيه العافية. عن جد أنا مرة قابلته شاب، بسم الله ولا كل الشباب الله يحميه، وحبيت سلم عليك، وكنت حابة تربح الأرجنتين بس يلا هو حظ. وبتمنى لك ليلة موفقة، وكتير كتير مبسوطة رجعتي معنا. انت عطول معنا بس رجعنا هيك نحس نحكي معك نتسير معك ناخد ونعطي بمواضيع حبيبة قلبي. يلا ليلتك موفقة حبيبي.
0: وانت كمان يا جورجات، يلا بكرة ابتداء من بكرة رح نرجع على المواضيع، وكل حدا نسمعنا صوته هيك لأول مرة بموسم المونديال بدنا نرجع نسمع أصواتكم. يمكن لكل حدا كان بعد ما بيعرف برامج لبنان الحر مزبوط، بدنا نسمع أصواتكم ابتداء من بكرة.
3: هاي سيمونة كيفك، يعطيكم العافية. والله بدي أقول أنا بدي لكم ميرسي على هالفترة المونديال، مثل دايما يعني برامجكم بتسلي وبتحلي مثل ما بيقولوا، وكنتوا تنسونا همومنا بعجقة السير وهيك والتعب النهار، يعطيكم العافية والله يخليكم بهالهمة. معك خلف.
0: Thank you يا خلف.
4: هاي سيمونا.
0: هاي لين.
4: كيفك؟
0: ماشي الحال.
4: يعني بدي أقول لك لقلنا كلنا ويلكم باك على على برنامجنا.
0: Finally يعني.
4: اليوم هني أكتر ناس مبسوطين لما شفوني طالعة اللي يقولوا لي شو رجع البرنامج.
1: التليفون.
4: يلا. هاي نرجع ما كنا قبل. على التراديشن تبعيتنا وعم مواضيعك الحلوة وعلى صوتك الحلو اشتقنا.
0: ثانك يو.
4: بتشوفي شو كنت حايصه، كنت حايصه كثير لحتى احط لك فويس بس لحتى احكي لك هول الكلمتين، مش مصدقه تقولي
0: حبيبتي. يلا فتحنا الهواء. ثانك يو ثانك يو عن جد كثير. ابتداء من بكره لين بدي اسمع صوتك من اول المشتركات يعني بالبرنامج بموضوع بكره.
5: بونسوار سيمونا. بونسوار.
0: هاي سامي.
5: بدي اقول لك نعطيك العافيه، انبسطنا طول الوقت معكم بجهات لبنان الحر طول فتره المونديال. الله يعطيك العافيه، ميرسي لكم.
0: يا هلا، عنا اتصال الي لبنان الحر. الو
6: بونسوار.
0: بونسوار.
6: كيفك سيمونا؟
0: ماشي الحال.
6: بونسوار لاستاذ بيتر.
1: يا هلا بونسوار.
0: مين معنا؟
6: كيفك استاذ بيتر؟ ماشي الحال.
0: كيفك الياس؟
6: معك انطوان مرديني.
0: انطوان. ايم سوري سوري.
6: غلبطت.
0: انا شوي قريب على صوته للياس.
6: كيفكم؟ ماشي الحال.
0: ماشي الحال.
6: مبروك لاسبانيا وفرحتلها من قلبي.
0: اوكي،
6: ونتمنى لكم كل خير لكم وكثر خير. الله عم نسمع صوتكم كل يوم.
0: مرسي مرسي مرسي لك، نحن انبسطنا بصوتك. خلاص هيك ربحيه. يلا شو انطونيو؟ الو قطع الخط.
1: يلا هون.
0: اوكي، اذا اورينتال نايت لاربع اشخاص تقدمت جولدن ليلي ريزورت انطوان مارديني.
7: الا وانا معاك بحس بروحي طايره.
3: بونسوار سيمون.
0: هذا
3: بونسوار لبيتر
0: هو ذاته
3: وللكل اسره الاذاعه. معك انطوان مرديني.
0: انطوان. اوكي مزبوط، ما هو كان بعت لنا فويس، كنت انا بدي اسمع الفويس تبعه. اتصل فينا ليكو ماريانو.
8: انا بقول اسبانيا بتربح 1-0 بالفينال.
1: صابي زكي.
0: صابي زكي.
8: اذا صبت شو بربح؟
1: بس زيقت ما ربح طار سيدي، لانه بدي قلنا بالاكسترا تايم.
0: مش بس هيك، ما قلنا
1: حتى
0: اسمه.
1: حاضر الماتش يا زلمه، وكنت معي انتم عم تحضر الماتش.
0: مش بس هيك، ما قلنا لا اسمه ولا عائلته. شكرا ماريانو على هيك.
1: صديق البرنامج.
0: لبنان الحار. الو.
9: الو يعطيكم العافية.
0: يا هلا.
9: بدي اقول يعطيك العافية الي لاستاذ بيتر، وان شاء الله بينعاد عيد الميلاد وراس السنة والمونديال.
1: الف مبروك.
0: مين معنا؟
9: زكريا ابراهيم.
0: كيفك يا زكريا؟ منيح؟ يلا مرسي كتير على الفويس ومرسي على صوتك. بنسمع فويس.
10: بونسوار سيمونا، كيفك بيتر؟
0: كيفك يا بيتر؟
10: انا نقول ايوب سعيد. أنا بدي أفقد لكم وبدي أشتقلكم كتير كتير.
0: نحن مش رايحين المحل.
10: تسليتونا والله.
0: لحظة لحظة، نحن مش رايحين المحل، نحن باقيين. كل اللي رح يصير انه نحن رح نرجع لبرامجنا المعتاده.
1: خلص المونديال،
0: بس خلص المونديال، بدك توضع بس الفوتبول مش اكثر من هيك.
1: بدي اوضح شغله للمستمعين، رح نكون كل فتره عم نرافقكم بجوائز بمسابقات، واكيد وقتها يجي فترة الأعياد رح نكون عم نعمل السنة.
0: ما تخبر.
1: لا بدي خبر.
0: لا ما تخبر.
1: إذا طلعت مني على الهواء بصير تحدي بالنسبة لإلي. السنة اللي نوال على لبنان الحر فترة عيد الميلاد رح تكون غير كل السنين. فحضروا حالكم.
0: هلا صار لي ساعة بقول لك ما تخبر، طلعت آخر شيء معك هيدي الجملة، أنا قلت بدي فوت ديتيلز.
1: لا ما بقدر.
0: خليها سيرفيس. طلعنا رجع قشرتنا لتحت.
1: مش عارف رح يكون في سفر، رح يكون في.
0: لا ما تخبر. من كملة. انت مش الكبير.
11: هاي سيمونا معك فادس ايام.
0: اهلا.
11: بدي اقول لكم ميرسي على الاجواء اللي كنتوا عاملين لنا اياها بفتره المونديال.
0: شكرا يا فادي.
12: بونجور، انا تريزا بوشموني وحب عيدكم بعيد مارلياس. ينعاد عليكم.
0: وعليك تيريزا، ولكل حدا بتعرفي أكيد باسم ليس أو شربل. وبدنا نقول كمان ينعاد على إلي.
1: صح، ينعاد عليك. إن لك ليك ساعة ينعاد عليك. بس
0: أنا صراحة إلي ما بقدر أسمع صوتي.
1: مع جاتو أو شيء.
0: أنا ما بقدر أسمع صوتي صراحة.
1: لا أنا مش معلين ليك، معلين لي بدانت أنا. فاهمين اللعبة غلط بالكبسات.
0: اتصال. ألو.
13: ألو.
0: مرحبا نهاد.
13: ألو.
0: وين نهاد؟
13: أنا مش نهاد.
0: مين؟ شو بني اليوم أنا؟
13: نجاح.
0: كيفك نجاح؟
13: أنا نجاح من البترول.
0: كيفك نجاح؟ عرفتك.
13: أول شي بعيدكم بعيد مارلياس وبعيد مارشربل.
0: Thank you.
13: بهنيكم بمحطة لبنان الحر، هي الأولى يعني عم تخلينا نفش خلقنا، إن كان بالسياسي إن كان بالاجتماعيات بكل شيء أنتوا بالطليعة.
0: شكرا للنجاح.
1: بدي أسألك سؤال بس. خضر. أنا هلأ حدا عم بيسأل شو مش المشتقات تبع اسم الياس مثلا؟
0: الياس وإليان
1: مثلا
13: وإليو.
0: إليو.
1: أوكي.
0: إلاي
13: وإليا.
1: أوكي.
0: إليا الياس.
13: أوكي.
0: أيوة.
13: ومرسي لكم.
0: مرسي يا نجاح.
1: بعد في شيء تاني معقول؟
0: ما بعرف شو أقولك يا نجاح. بعد في شيء
13: هودي اللي بعرفهم.
1: وأنا صراحة
13: وإليانو وإليو
1: إليج ما خصنا بالموضوع يعني.
0: آه يي إليج. بلان فينا نعيد على إليج مع أنه
1: ليش أنه لقطة أقل من الخبرية مثلا؟
0: لا لأنه بحبها كتير لإليج. هاتا نكون
1: صريحة. خلو التليفون مفتوع عفيكم.
0: إليج يا إليج زميلتنا كمان من عايدك. أنا ولا من امبارح اجت على راسي.
1: أنا بس إنه نحن عنا سيدة إليج. عيلي السيدة ما خاصة بمار الياس.
0: شو بدك فيها؟ أنت بتغار منها تطلع يطلع مرتين عم تتعيق.
1: لا يا عم يطلعوه نصوب المسار.
0: إيه
1: بس المطلوب
0: إليج يعني تعيش باسمك مازال
1: يعني تعيش باسمها وينعاد عليك اليوم. بس اليوم مش عيد ما خص إليج بمار الياس.
0: يلا خلينا نسمع فويس.
14: سيمونا بونسوار. بيتر سوا. بدي اقول لك شغلي. عم تقولي يلا ان شاء الله نسمع اصوات جديده الالارات يعني ابارتير دوما. بدي اقول لك انه عندي خياتي، نحن ست خيات كلنا بنسمعك سوا
0: حبيبي،
14: وهني ولا مره حكيوكي بس انا بحكي عرفتي بصوتهم، وهني صاروا جديد يسمعوكي من وراي بس انا اللي بدي احكي. دونك أتمنىك هيك إن في جينيال وأدورابل ومهضومة. جذبنا لكل بروغراماتك لأنه خاصة هلأ بلشت يعني مش من زمان بلشتوا هالشي الجديد، وانت خاصة عم بتكوني أكتر شي بلبنان الحر يعني انت وردة لبنان الحر ومزينة لبنان الحر، وبيتر انت بتجنن مخرج رائع. دونك بس تقلك انه في كتير جديد عم يسمعوك بس يمكن ما بيحبوا يحكوا.
0: لا بدنا نخليهم يحكوا، ما فينا هيك.
1: كل اسم جديد.
0: ايه اللي عن جد
1: بيحكي بتربحي دغري.
0: ما بقى عندي كدويات، ما بجيب لك كدويات.
1: ما شرط
0: معك عن جد هلا. ما بقى معي وقت، هل بتنتركها للزميلة رين؟ لانه انا خلص وقتي يعني، بعد عندي بس دقيقتين.
1: تليفون.
0: ايه بعد عنا التليفون.
1: تليفون.
0: اخرب ذوقه عن جد. شو هذا الانسان؟
1: الرقم اللي بيخلص 0-3 مين؟
0: 0-3 إليج هيدا. حبيبة قلبي والله إليج.
1: بسحب؟
0: يلا خلينا نسمع فويس قبل.
15: جو سيمونا، شبه ينعاد عليكم. أنا اسمي سيرج ساركيس.
0: سيرج يا سيرج، شو بدك تربحه ولا سيرج؟ لا شو صار لك هلا؟ من شوي كنت عم تقول
1: قلنا الو اختي بشو
0: الو اوكي خلص نتركها فأذن لزميلتنا رين. اول شيء هو عم بيعمل الساحب بيتر عن جد بدي اتشكركم كلكم فردا فردا مثل ما انتم انبسطتوا انا كمان كثير انبسطت فيكم مستمعينا انا كمان بسطت فيكم مستمعينا مثل ما قلت ايه كل حدا سمعت صوته بموسم المونديال وما كنت اسمع صوته قبل بالبرنامج بدي ارجع اسمع اصواتكم لانه عن جد بتعقدوا ما بدي كثير اشتاق لكم بكره رح لاقيكم اكيد يلا مين ربح التليفون من عند جي جي سال ذوق مكيل ادونيس مين بدنا نقول بيتر ساركيس إذن بيتر ساركيس أنت ربحت من عن جي جي سال ذوق مكيل أدونيس تليفون أكيد يعني بتجي على لبنان الحار بكرة إذا بدك ابتداء من بكرة ابتداء من بكرة من الساعة 10 للساعة 5 تستلم جايزتك خليني اسمع وجيه بعت لنا فويس وعم يدقدق بس ما بعرف ليش
16: كيف بتسمعك بتعطيك
0: ماشي الحال
16: أنا هلا صراحة دورت الراديو أنا كنت حاط إسبانيا 1-0 بيدي وبحكي بس
0: يعني
1: وين كان حاطت إسبانيا 1-0
0: وجيه يعني بس نوضح شغلة يمكن في كتير أشخاص ما بيعرفوها إنه نحن متابعين كل يوم كل نتيجة كنتوا عم تعطونا إياها فهذا الموضوع عند بيتر وأكيد كان كتير حريص على إنه ما يكون في تزعبر أبدا بهذا الشيء أبدا فإذا أنا خلص وقتي لليوم مستمعينا أنا بكرة بلاقيكم بـ Keep in Touch من أول وجديد مع مواضيع جديدة مثل ما قال بيتر رح نكون عم نتابع معكم ب موسم الباسكت كمان مع جائزة ساعة من عند روسونيرو وكل ما يكون في عنا إيفانت لح يكون في كادويات يعني أكيد لكم شكرا كتير الهوى لزميلي رين نصار

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

أجواءنا أكيد المباشرة على الهواء مع تحيات لكل المستمعين من مارون أدين عاد عليك ومن أنا رن.

بتقول إحدى الأساطير اليابانية إذا فاتتك الحفلة فيمكن تكون نجوت من حادث، وإذا تم رفضك يمكن عم بيتم إنقاذك من مطرح ما بيشبهك، وإذا رحل أحدهم فيمكن تيفسح الطريق للناس يلي بتستحق البقاء. يلي بدي أقوله من هالأسطورة إنه مش كل خسارة هي قصاص، ولا كل الطرق المسكرة هي نهاية. أحياناً الحياة بتحميك بطرق بتبين بالبداية وكأنها سوء حظ، ولكن حط ثقتك بكل المنعطفات يلي ممكن إنه توقع فيها ومن دون ما تفهمها، لأنه بعد النجاة بتجي فرص

أجواء المونديال مبدئياً انتهت، ولكن أجواء الحماس وأجواء الربح أبداً مع لبنان الحر ما إلى نهاية. الجوائز على طول رح تكون موجودة، والمسابقات كمان رح تكون موجودة، حتى المنافسة والتحدي رح يكون موجود عبر هوا لبنان الحر.

امبارح المنتخب الإسباني توج بطل لكأس العالم 2026 من بعد ما فاز على الأرجنتين بالمباراة النهائية لا يحرز لقب العالم الثاني من بعد تتويجه الأول عام 2010. وبهذا الإنجاز صارت إسبانيا سابع منتخب بالتاريخ بتفوز بكأس العالم أكثر من مرة بعد البرازيل، ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، فرنسا والأورغواي.

0: ومن بعد أكيد أجواء المونديال ما بدنا ننسى الأعياد. نحن بشهر تموز واليوم عيد ماريلياس، أكيد بدنا نتوجه به تحية كتير كبيرة، تحية معايدة لكل يلي بيحملوا اسم الياس ومشتقاته وقديشن كتار بلبنان.
1: تودي يا فروتي سكر محلي يا مصيري والله ما
0: مليت. كل بيت في إلي، في إليو، في إليا، في إيلاي، في إلياس، في الياس، في غيرهم كتير من الأسامي يلي هن مشتقين من اسم إلياس. فإذا منوجه تحية معايدة لكل يلي بيحملوا هيدا الاسم، تعيشوا باسمكن ومار الياس يرافق كون، وأكيد يكون معكم بكل خطوة أنتوا بتقوموا فيها، ينعاد على الجميع.

0: تحية لجون بيض، تحية لك، شكرا على القلب. وباخد ربيع.
1: شرب اليدوية الشافي ودايما اسمك عشفافي، طالع لعندك بهالعيد ونادر تأمشي حافي. تحياتي إليك مدام رين، سلام المسيح. تحياتي للجميع، ينعاد على كل أسامي الياس وشربل ومشتقاتهم بالخير والصحة
0: يا رب.
1: كانت منيحة عليك.
0: شكرا، إن شاء الله كمان تكون منيحة عليكم. أجواء العيد أكيد بتكون دايما مميزة وكتير حلوة، كيف إذا كان عيد مار شربل قديس لبنان يلي حامي هيدي الأرض، ومار الياس يلي أكيد له كتير ناس بحبوه وهيك بكرموه كتير بيوم عيده. فنحن منوجه تحية عن جديد لكل يلي بيحملوا اسم شربل والياس.

لبنان الحر شغل راسك. رقم التليفون 09-218-233 70-95-9111. نحن ناطرين كل رسائلكم الصوتية والمكتوبة، وأيضا ناطرين كل اتصالاتكم أنه ناخدها على الهواء مباشرة. اليوم رح يكون في عنا جوائز، كمان عنا مسابقة، وعنا كمان دراسة للنقاش، بالإضافة لهولي كلهم شوية معلومات وأخبار من هون ومن هونيك.

0: قديش الإنسان يلي بيكون مليان حب بيقدر يمون على كتير من الناس؟ خبرني بسام.
1: ما بعرف، أنا بحس حالي كتير مليان من الحب، بقدر مون على كتير ناس بحبه.
0: لأنك أنت قلبك مليان حب، مش هيك بتقدر تمون
1: 100%.
0: بس إذا ما كان في حب ما في مونة حتى.
1: ما بعرف، كنت بقى أفكر.
0: أنا هلأ بدي مون عليك إذا ممكن تعطينا أخبار حلوة.
1: ممكن انه يكون في بوادر حلوه لزياره رئيس الجمهوريه مثلا بامريكا.
0: ان شاء الله. لكن نحن لحظات وبنسمع منك موجز لاخر واهم الاخبار. زميلنا بس
2: شغل راسك مع رنا صار على لبنان حر. الخبر اولا، سرعة، دقة، موضوعية. السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

غدات لقاء الرئيس جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلنت الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل اليوم في جنوب لبنان تطبيقا لاتفاق الإطار، وكنتيجة مباشرة لمناقشات روما وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وتضم المناطق قرى فرون، صريفة، وزوطر الغربية. وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة العمل مع لبنان وإسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق نتائج ناجحة. في الميدان، حلقت مسيرة إسرائيلية في أجواء قرى الزهراني على علو منخفض. في إطار ضبط المخالفات في العاصمة، حجزت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت 1986 دراجة آلية و231 سيارة مخالفة، ونظمت 11085 محضر مخالفة خلال هذا الشهر. أهمد الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مستودع للتبن، ده تبلغ مساحته نحو 2000 متر مربع، يقع ضمن إحدى المزارع في سهل تعنيل. اندلع حريق في سفينة شحن يونانية بعد إصابتها بمقذوف مجهول قرب مضيق هرمز، بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤولين في الأمن البحري. وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وفي إيران، سمع دوي انفجار في منطقة شيراز. أخيرا، جددت القيادة المركزية الأمريكية إعلانها الوقوف على أهبة الاستعداد في الشرق الأوسط. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بينكن وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. عن جديد تحية طيبة لكل المستمعين، أكيد نحن رح نكون معكم لحوالي ساعة 6:35. فيكن تتواصلوا معنا، تشاركونا معلوماتكن، كمان تفيدونا بالإجابات يلي عم تعطونا إياها على السؤال يلي رح نطرحه عليكن. عنا جوائز كمان رح تنبسطوا فيها، مثل مثلا عنا بوكس مليان مشروبات كتير طيبة كتير منوعة مع أنينة ويسكي تقديمات أبي رميا براس. عنا بلاك بوكس جيم بالكاستيك بقدم اشتراك لمدة شهر. عنا اليوم 3 أشخاص رح يربحوا من عند بلاك بوكس جيم الكاستيك، كل واحد منكم هيك لتروحوا تعملوا سبور وتكونوا كتير مبسوطين. عنا كمان ألترا فيجن بقدم لنا عوينات شمس بقيمة $100 عين رماني مقابل أشياح بارك. بالإضافة لهول كلهم عنا كمان بيروت سبا بالأشرفية مقابل باتشي، كمان بيقدم لنا هدية. رقم التليفون 713-366-202.

ولأنه الأجواء إسبانية 100% فشوية أخبار من إسبانيا عن عادات نحن منختلف فيهم عنا بالمعنى، منجرب أنه نتفادي لحتى ما نوقع يمكن بغلطة نحن منعتبرها، بينما هن عندهم منحس أنه لا هيدا شيء كتير منيح. وهلأ رح خبركن شو هي العادة الإسبانية.

0: بقرية صغيرة بإسبانيا في تقليد سنوي مدهش وغريب كتير بالنسبة لإلنا. ليكوا شو بيعملوا؟ بحطوا الأهالي ولادهم الصغار على مثل سجادة ناعمة على الطريق بنص الشارع تحديداً، بحطوه بكل هدوء، وشوي تاني بيجوا أشخاص لبسين أزياء تنكرية تقليدية ملونة. شو بيعملوا؟ بيركضوا بسرعة وبينطوا فوق الولد لأنه بيعتبروا أنه هيدي العادة القديمة وعم جربوا أنهم يحافظوا عليها، قديمة يعني تقريبا عمرها أكتر من 400 سنة، بيعتبروا أنه بتجيب للولاد السعادة وأيضا بتحميهم. عنا بلبنان بيقولوا اوعى تفشخ فوق الولد لأنه ببطل يطول. هني عندهم بالعكس تمام. ليكو كيف العادات بتختلف من بلد لبلد. نحنا ممنوع انتبهوا يا عدرة فشخ فوق الولد يعني مدري شو بده يصير، ما رح يطول بقى. بينما بإسبانيا لا، بيسمحوا لناس يقطعوا فوق الولد لبل ينطوا فوقه كذا مرة لأنه هيدا شيء بيجيب له السعادة وبيحميهم طول حياتهم، يمكن رغم أنه المشهد ممكن يحبس الأنفاس لأنه هيدا شيء كتير غريب. الكل ولد بينخاف عليه أنه ما يقع زلمة عليه، ولكن بالنسبة لهم هيدا شيء كتير حلو. سؤالي لإلكن أنتو شو هي العادة يلي لازم أنه نحن نتخلص منها برأيكم، من عاداتنا وتقاليدنا؟ أنا نطرتكم على 7959، أيضا كمان نطرتكم على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 7959-111 لحتى تخبروني عن العادات يلي أنتو بالنسبة لإلكم هيدا لازم أنه نشيلها. كل حدا يعطيني عادة واحدة هيك بشكل كتير سريع، عنا ما كتير وقت، تقريبا 5 دقايق. رح اخد عماد الدين اول رسالة صوتية.
1: مرحبا ستنا، كيفك؟ كيف صحتك؟ معك عماد مواز. العادة البشعة لازم نخلص منها هي حب الزعيم وتقليهو، هيدي أسوأ عادة لازم نتخلص منها.
0: اوكي عماد شكرا لك، بس خلينا نحكي أكتر بالعادات يلي نحن ورتينا من اجدادنا. مثلا في كتير بيقولوا انه رعيك كفاك يعني انت رح تقبض، ما بعرف هيدي فينا نتخلص منها. او في بعض العادات يلي كمان منعيشها بشكل يومي يلي منه اوعى نطفق الولد لانه هيدا الولد ممكن انه ما يطول. او عادات تانية انتو متعودين عليها، وعلم قاسين فتح بالبيت لانه هيدا نحس، ما تقص ضفيرك بالليل لانه ما بتعرف شو بيصير معك. هيدولي كلهم برأيكم انتو شوي العادية اللي لازم انه نحنا نتخلى عنها.

0: لبنان الحر. الو الو الو بونجور. انا منيحه. مين؟
1: اكيد
0: اليانا. اليانا بدك تحكيني تحت الهواء بليز،
1: لانه اليوم عيد.
0: ايه حتى لو عيد تحكيني تحت الهواء اذا ممكن. اذا ممكن شكرا لك. رح بلش اخذ رسائل صوتيه
2: لانه الاعمار بيد الله. بيقولوا انه اذا مش شيء مقلوبه يعني بيموت حدا، كمان هذا لازم نتخلص منه لانه الاعمار بيد الله.
0: اوكي تحياتي لك يا الياس، باخذ كمان رساله جديده.
3: يعطيك العافيه، تحياتي لبنان الحر. والله العاده السيئه هي اللي نتخلص منها، كل لبنانيه نورث ابنا سياسه من جيل لجيل، من الجد للابن للابن للابن، هيدي اوسخ عادي.
0: شكرا لك كمان، باخذ رساله جديده دائما عبر لبنان الحر.
4: ايه بونجور، يعطيكم العافيه. يا ريت نتخلص من صعيبه العين.
0: اوكي
4: ما بامن فيها.
0: أنا مثلك ما بأمن كمان بصيبة العين. منتابع كمان، عندي رسالة جديدة.
5: بونسوار مدام ريان، كيفك؟
0: أنا منيحة.
5: نحن وصغار ربينا على مبدأ إنه ممنوع نص ضفيرنا بالليل أم بطن شوف أهلنا بالجنة. معك عبدو غصن.
0: أهلا وسهلا فيك يا
5: عبدو. أصلا مين ضامن الجنة يعني؟
0: تحياتي لألك.
6: بونسوار.
0: أهلا وسهلا. أنا منيحة.
6: في عادة عنا إنه ما بكنسوا على شيء، لأنه مدل شو بصير يعني.
0: بيجي النمل
6: ما بيكنسوا البيت عشية.
0: بيجي النمل
6: ما بيفتحوا الشمسية بالبيت.
0: ايه مدري حدا بيموت.
6: كتير عادات يعني.
0: مزبوط يعني، بس في اشياء يمكن بطلنا كتير نأمن فيها يعني، بلشنا نعرف انه هيدولي مجرد خرافات. على كل حال نتابع.
7: كيف كون؟
0: نشكر
7: عليك. كيف الزبالة من السيارة؟
0: هيدي أبشع، هاي أبشع عادي موجودة عنا، خاصة بأيام اللوز والفول. يعني ما منشوف من الشبابيك إلا فول يلا عم ينكبوا لوز. كمان رسالة جديدة، هلا الفول واللوز بضلهم أحسن من الورق والكيس الزبالة وغيرها وغيرها. يلا عندي عندي اتصال قبل. ألو
8: ألو بونسوار مدام.
0: أهلا وسهلا نهاد، كيف صحتك؟
8: أنا بقول لك إنه في منهم بيقعوا ما بعودوا يقدروا يمشوا، بيقولوا له انذروا لقديس الفلان لقديس الفلان بركة وضووا شمعة وصلوا له بصيروا تقدروا تمشوا. أنا بقول عقيدة هي كمان إنه فيهم بيقولوا لهم حطوا مكنسة ورا باب الكنيسة
0: كرمال
8: اشتروا مكنسة بصيروا تقدروا تمشوا.
0: بتصيروا إذا حطينا مكنسة ورا باب الكنيسة. كيف؟ بس ما فهمت ليش
8: ليقدروا يمشوا.
0: بس إنه ليش مكنسة؟ ما فهمت.
8: عقيدة إنه بصير يقدروا يمشوا.
0: عن جد؟ هاي أول مرة بسمعها أنا. ما بعرف، قولك الله ناطر منا مكنستها حتى نقدر.
8: أنا مدام رين وقعت وقالوا لي روح حطي مكنسة، رحت جبت اشتريت مكنسة وحطيتها.
0: بس انت شو يلي دفعك تعملي هيك تصدقي يعني؟
8: انا كنت بالجبل
0: انه اذا صليتي وطلبتي من الله عرفتي.
8: انا ناس خبروني هون بمحل ادوات منزليه، رحت اشتريت مكنسه وحطيتها ورا باب الكنيسه.
0: اوكي.
8: ورحت على المستشفى عملت صور وصرت اقدر امشي.
0: لانك حطيت المكنسه ورا باب الكنيسه.
8: حطيت مكنسه ورا باب الكنيسه
0: وصرت تقدري تمشي.
8: والكنيسه حدنا.
0: اوكي
8: صرت عم بمشي هلا.
0: اوكي يعني انت امنتي فيها هيدي.
8: يعني رحت عملت مثل ما قالوا لي، لانه بدي صرفه بقى امشي.
0: هيدي على حسب نواياكم ترزقون. انا بشكرك كثير نهاد، اهلا وسهلا فيكي. باي باي.
8: عاد عليكي.
0: ميرسي وعليكي.

0: لبنان الحر. الو
1: اهلا
0: وسهلا، مين معي؟
1: معك توني من عيار الماني.
0: اهلا وسهلا فيك يا توني، كيف صحتك؟ كيف صحتك
1: حبيب قلبي؟ عراسي ممنونك. ماشي الحمد لله، قدر شرع الله
0: ان شاء الله. ايه نشكر الله. تفضل
1: حبيبتي. بعت عويد لليوم سامر، ما ترش عالتاني ماي بتفرقوا، ما ترعاك ايدك الشمال بخطابها دي اليمين بتسلم.
0: ايه مزبوط.
1: هاي بعد التاريخ عم تستعمل
0: انت بعد اليوم. ايه بعدنا بنسمعهم. ودق على الخشب،
1: دق على الخشب،
0: دق على الخشب. انت بتأمين فيهم؟
1: والله يا ستنا الكريمة، إذا بدك أنا بآمن بفتح العين، لأنه العين الله أكبر. قتلت لي أختي الصغيرة العين،
0: الله يرحمها،
1: ترى تعيش وتستحنى حبيبتي. كان عمرها 40 يوم، خلقت هي وولد من ولاد الجيران مع بعض من المستشفى. لما الوالدة رايحة بلد شقة رايحة لها الجيران تطمن عن ابنهم، فوتتها من الباب قالت لها الكبيرة بالعمر، هلا هاي دي البنت، قلت لها الصبر راحوا اثنين سوا.
0: اف
1: والله العظيم غالي كمية حل فيني. اجت اختي من عشية نار نار عم تيجي غالي، اخذوها على المستشفى، كانت واصلة هاي خذوها.
0: من بعد الله يرحمه،
1: من بعد ما توفت اختي بساعتين توفى الصبي، لكنك من العين.
0: الله يرحمه اثنيناتهم.
1: حبيبتي حبيبتي
0: انا بدي اشكرك كثير. اهلا وسهلا فيك. باي باي.

0: هاي هاي رين يعطيك العافية. في عادي مثلا واحد طن الدين
1: بده يسمع خبر
0: يذكرني مدري مين عم يذكرني، عرفتي كيف؟ هيدي دائما منقولها. وبهالمناسبة بدي عيد ابن حفيدي للو ينعد عليه ويخلينا اياه
1: يا رب، يخلي لكم اياه يا رب. اهلا وسهلا فيك كمان
2: مدام رين. ونصور
1: اهلين،
2: كيفك؟
1: انا منيحه. منيحه
2: تمام. مدام رين الله يخليكي، ما سمعت مزبوط وقتها كانت سيمونا. بليز بدي اشوف بس، لانه سمعت مارديني بس ما بعرف اذا ربحت.
1: انطوان شي... انطوان مارديني يعني ايه ربحت،
2: مش متاكد
1: ربحت بس بدي
2: اطلب اذا ربحت.
1: لحظه، انت ربحت
2: وبدي اعرف بس شو ربحت، اعمل له معروف معك انطوان مارديني.
1: انطوان مارديني، انت اذا عم بعدك عم تسمعني، انت ربحت، بتمنى عليك تتصل بكره بحوالي الساعه 10 الصبح لحتى تشوف امتين فيك تجي تستلم هديتك، اوكي؟ وهني بخبروك انت شو ربحت. تحياتي لك. منتابع دايما عبر لبنان الحر. عندي كمان رساله.
3: مدام ري بونسوار، ينعيد عليك وليلتك موفقه. معكي جورجات. العيد اللي لازم نتخلى عنه، العيد السيئة، هي الأنانية، الكره، البغض، الحقد، كل شيء هيدا بعيد عن محبة الله لازم نتخلى عنه. وليلتك موافقة وميرسي حبيبي.
1: أهلا وسهلا فيك يا جورجات. لازم يبطلوا يخبوا رغيف خبز فوق راس يخزقوا رغيف خبز فوق راس المولود الجديد عند أول زيارة عند الناس، بدل ما يصير على وجهه وعيونه. يعني بس يخزقوا الرغيف الخبز هيدا أكيد موجودة بأول زيارة. أوكي، تحياتي لإلك سهيلة، شكرا لأنك اشتركت معنا. ومنتابع كمان رسالة جديدة.
4: في عادة رين بيقولوا ما تخلي المقص مفتوح.
1: ايه مزبوط،
4: المقص مفتوح بيحكوا سيرة يحكوا علينا الناس.
1: ايه بيقولوا انه مش منيح نحس.
5: مرحبا، معك احمد.
1: اهلين احمد.
5: العادة السيئة انه كل العالم بتقول

0: لازم كمان نوقفها، ما هيك؟ يلا منتابع كمان. عندي رسالة جديدة دايما عبر لبنان.
1: إذا في ولد يبكي كتير أو في بنت، بيقولوا له خدوا على خلبة الطرقات واضربوا بالمشايخ.
0: ما كتير ما كتير سمعت، لأنه كتير في ضجة تحت الفويس، يعني ما مشان هيك ما قدرت أسمع. باخد اتصال. ألو
2: ألو بونسوار.
0: أهلا وسهلا
2: مدام رين، كيفي؟
0: أنا منيحة.
2: بدي أول شيء أنا بس عم تلفن تعيدكم لبنان الحر.
0: شكرا.
2: بعيد مارلياس ومار شاربيل وجميع القديسين،
0: ونحن منعيدك كمان.
2: بدي أعيد مدام سيمونة حتشيتي.
0: نعم.
2: أنا حاولت ما قدرت معلق الخط. وبدي أعيد مسيو حشاش أكيد، وبعيدك وبعيد أستاذ طوني.
0: شكرا.
2: وبدي أعيد طوني مرديني، ومعكم الياس حبيب، وإن شاء الله مر الياس يفرج عليكم
0: وعلينا. ينعد عليك.
2: أنا بعدني مثل ما أنا، الله يباركك.
0: ينعد عليك. أهلا وسهلا فيك.
2: الله بتفتح أبوش
0: إن شاء الله يا رب. باي باي.

0: بونسوار مدام رين، معك فادس أيام. أنا ما بحب يلي العادة اللي بحطوا نضوة حصان أو نعلة حصان، ما بعرف شو بيسموها، فوق الباب أو خرزة زرقاء، هودي أنا ما بحبن هالعادات. معك فادس أيام.
1: أهلا وسهلا فادي.
0: كمان شايبة العين نعلة حصان الحديدة يلي بحتوها بإزر الحصان أو الخرز الزرقاء.
1: صرنا اثنين. شكرا لك كمان يا فادي. رش الملح على راس الحامل لمعرفة شو مع صبي أو بنت. أف كمان هيدي عادة، هو العادات جديدة يعني، هني مش جديد جديد، بس نحن أول مرة عم نسمعهم. ايه تفضلي.
2: شوفي في عادة سيئة كتير، انه بتكوني بدك تكنسي، بقولوا ما تكنسوا برا حدا ظهر من البيت،
1: ما بعود يجي لعندي،
2: بتصيري بدك تنطري وقت لحتى تكنسي. هاي عادة كتير سيئة، بس انا بيني وبينك
1: كنس
2: بقول ليش انا بدي بلش فيها وتخلى عنها، يبلش فيها حدا قبلي.
1: انا بلشت فيها لأنه هول كلهم إشي أكيد مش مزبوطة، يعني خرافات، حتى بنسميهم نحنا خرافات. بعد عندي كمان مثال لكم توا. يلا
3: صباح الخير خيي جوني.
1: لا هيدا كتير كتير كتير مبيت.
3: مساء الخير مدام رين، ومساء رين حر، ومساء مستمعينك.
1: شكرا.
3: وينعقد كل واحد اسمه شربل، بيرك عيد ما شربل، واليوم عيد مليت ومستقيتهم، ويطول عمر الحكيم
1: ويطول بعمرك كمان يا حنة.

الرجل سأل زوجته قال له صوفي لي ثقتك فيي، قالت له ثقتي فيك مثل الحليب فوق النار، بدي ضلني راقبه على طول وبس أبرم ظهري بفور.

ثلاث دقائق على سيرة أغنية كومتوا والحب، ثلاث دقائق فقط مرق على زواجهم. من بعد ثلاث دقائق انتهت مراسم الزواج. ليش؟ لأنه العروس قررت أنه أول تصرف من زوجة كان بالنسبة لإلها إهانة. شو عمل؟ قام صرخ بوجهها قدام الأشخاص اللي هي بتحبهم، واعتقد أنه هيدا الخاتم، يعني أنه هي صارت مرتبطة فيه شو ما صار، يعني اعتبر أنه هي صارت ملكه وصار بيقدر يعيط عليها ويصرخ عليها ويتفلسف عليها. فهي أكيد ما قبلت هالشي، فتعاملت مع هالحادثة ومع هالشخص باللحظات الأولى من بعد ما كشفت أنه لا، إذا بأول دقيقتين هيك عم بيصير، يعني خلال السنوات اللي جاية شو رح يعمل فيه. لهالسبب رفعت فستانها، كبت باقة الورد على الأرض، شلحت سكربينتها وكعبها العالي، وتركت مطرح العرس وفلت هرباني، وما بقى بدها تشوف صورة وجهه لحبيبها. وكان هيدا أقصر زواج صار بهالفترة، من بعد ما قررت تطلق زوجها بعد فقط 3 دقايق من مراسم الزواج.

دراسات بتأكد وبتقول إنه أقل دولة بينتشر فيها التدخين عالميا هي غانا بنسبة 3.5% فقط، ولكن الدول العربية يلي تعتبر نسبة المدخنين فيها كتير كتير عالية هي لبنان بالمرتبة الأولى. نعم، أول دولة عربية فيها نسبة مدخنين تقريبا 38.2% هي لبنان. فدراسة لنقاش، أنا بدي أسألكم إذا كنتوا من المدخنين ليش بتدخنوا؟ شو السبب؟ ليه بتدخن؟ ليه بتدخن؟ يلا منزوع.

0: إذا كنت بتدخن أرجيلة سيجار سيجارة أوكي ليش بتدخن؟ هيدا هو السؤال. لبنان أعلى نسبة مدخنين بالعالم، تبهوا بالدول العربية أعلى نسبة من المدخنين موجودة بلبنان، فإذا عم نحكي عربيا ليش انتو كلبنانية بتدخنوا؟ شو بتعمل فيكم السيجارة؟ هيدا هو دراستنا اليوم للمناقشة. اذا كنتوا من المدخنين وفيكم تخبرونا ليش بتدخنوا، انا نطرتكن على 0918-233-70-959-11 باخد اول رسالة.
1: مرحبا مدام ران،
0: اهلا وسهلا.
1: كل الحكي اللي عم تحكي مزبوط. انا في بيوت نجمة ضعيف، انا المرحوم يختا كان عمله 3 سنين سيبوها بالعان، أخذها الحكيم والله ما عرف الحكيم إيش بها، ردوها ميتة ورشت الملح على الراس. مزبوط مرت خيي كانت حبلها، اجت عمتي رشت ملح حست هيك، قلت والله مع صبا، قلت لها مع صبا والله يطول بعمرك وإن شاء الله بنعود عليكم.
0: وعليك يا رب يا رب. كمان عندي رسالة.
2: والله يا مدام ران يا ريت ما دخلنا، ما حدا بيقدر يقول لك ليش بيدخن يعني، بس اللي بيدخن ما في وقفه، واللي بوقفها
0: بيكون بطل
2: انه بيقطع لفتره كثير صعبه. انا وقفتها 9 شهور ورجعت، ليش ما تساليني؟
0: عندي اتصال. الو الو،
3: مرحبا.
0: اهلين اسعاف، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: بتدخني؟
3: لا
0: ما بتدخني. عندك حدا بالعائلة بدخن؟
3: لا، كل عائلتنا خصوص عائلتنا بيت جنبان
0: ايه
3: ببغض الدخان.
0: خلينا نشكر الله يا اسعاف.
3: ايه الحمد لله.
0: انا بوجه لك تحيه.
3: بالنسبه للخرافات ايه؟ انا بايدهم كلهم، بحب كثير اتايد بالخرافات.
0: اوكي انت بتامني فيهم يعني؟
3: ايه بحسب لك شي مليون خرافي هلا.
0: لا هلا ما بدي تحسبي لي، لانه هلا انتقلنا لموضوع تاني يا اسعاف. اوكي
3: ايه الدخان. طيب
0: اوكي اهلا وسهلا فيكي، باي باي.
4: ها يا ران يعطيك العافية.
0: علي عافيك.
4: أنا كنت دخن ران بس ما ببلع، وإذا بتقليلة فيها أنا وبعدني شي مدورة السيجارة مولع السيجارة تغربت فيها. فجأة أخذت قرار أنه بدي شيل السيجارة، قطعتها نهائيا. هلأ بالمناسبات بالشهر مرة بركة بشب أرجيلة، بس مش لحالي.
0: بس ليش ما جاوبتيني ماري روز؟ بدي أعرف ليش عم بتدخني.
5: بونسوار مدام ريان.
0: أهلين.
5: معك وليد المصري.
0: أهلا وسهلا.
5: جوابا لسؤالي، سألوا للي بيسكر أنت بتسكر ليه؟ قال له عشان أنسى. قال له تنسى إيه؟ قال له هو أنا فاكر.
0: يعني أنت بتدخن ليه؟ عشان تنسى؟
6: مدام ريان
0: نفخ علي نفخ علي تاجلي.
6: ايه انا بدخن 10 سجاير كل النهار، كنت اشرب شي علبة ونص. هلا لي شي 5-6 شهور يعني كل النهار 10 سجاير، قررت كل ساعة ونص ساعتين اشرب لي وحدة. بس كنت حس اني زهقاني او معصبي، حس اني بس اشرب السيجارة هيك تحسلني مزاجي، مو بعرف ليه.
0: يعني بتشربي السيجارة لتحسن لك مزاجك لأنك بتكوني زهقاني. شكرا لإلك. ادمو
7: يعني الزواج ب3 دقايق رجعت طلقت، برافو عليها. وبعدين دغري بعد الكلير يعني
0: أخذت قرار دغري. صح
7: بنية والله. بعدين تنشيل الأرجيل بلبنان كيس حد الدنيا، هيدا اللي عبي يصير اليوم. ولد صغير 15 سنة تلاقي حاطط الأرجيل
0: وإيه يعني،
7: هذا مشان هيك البشاعة اللي صاير بلبنان وهالكونسير المرض السرطان عم بيزيد بلبنان للاسف يعني.
0: للاسف بدنا نعرف ليش عم بدخن.
1: يعطيك العافيه، معك الياس بعفشي.
0: اهلين الياس.
1: ما حدا بدخن طيب الا ما يكون حدا تاني معلمه. انا شخصيا حدا علمني قال لي كيف اشرق وكيف اعمل، ما بس يتعود عليه الدم بقى شيء تخلص من الواحد. شفت كيف؟
0: نعم.
1: واحد بدخن بعدين 10 ما بدخن، ما بدخن لانه ما حدا علمه. ما حدا بدخن الا ما حدا يكون معلمه السيجاره وكيف يبلعها وكيف يعملها، والارجيل نفس الشيء كمان. ما بصير بعدين بالدم بحاجة لإلها.
0: نعم.
1: هي
0: شكرا.
1: وثاني شيء هي مع هيك مع فنجان قهوة منا عاطية مبدئيا بتطول الأعصاب مع فنجان قهوة بالصبح.
0: شكرا لإلك كمان. باخد لأن عندي كتير رسائل، رح اخد الدكتور إليا أوري.
8: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: ألي يعافيك.
8: عندي تجربة مع الدخان مهمة جدا. دخنت 20 سنة وصلت لمرحلة شعرت انه انا عبد للسيجارة. الادمان الفكري هو اللي خليني وقفها اكثر من الادمان الحاجة الى النيكوتين. شعرت باهانة كبرى انه انا هالقد عبد لها، واخذت قرار وقفها، ووقفتها بعد 20 سنة، وصار لي 13 سنة بدون سيجارة الحمد لله. انتصرت على آفة الدخان. أمي الله يرحمها كانت تقول حدا بيعمل زلعيم ودخون سيجارة وهم وهم وهم.
0: شكرا شكرا لكل كلمة قلتها دكتور إلي، لأنه عن جد معك حق وينعاد عليك كمان. نحن منعيدك عبر لبنان الحر، وباخد كمان رسالة جديدة.
9: سعيدة سعيدة، كل عام أنتم بخير وينعاد عليكم. أنا الصراحة بدخن لأنه رايح المطار معي.
0: بس انتبه على المطار المهم يلي هو قلبك ايه؟ من ورا الدخان. يلا رسالة كمان.
4: بين عبكرة مع الصبحية مع القهوة، حس انه لأخذ وقت بالصبحية بتا سيجارة وقهوة، يعني مع الكيس إذا كنت عم تشرب كيس، يعني مش حلو الكيس بلا سيجارة. إذا كنت أول شيء معصبة بنفخة هيك، بس مش معلقة فيها. أخذت قرار أنه بلعب كانتي أنا عم بشرب قهوة، بقطع ساعة ساعة ونص، وبتاخد معي فنجانين قهوة، ثلاثة فناجين قهوة بيقعدوا معي ساعة ونص مع الكانتي بدل السيجارة. يعني بس هلأ الأرجيلة قعدتها بحبها. ليش؟ لأنه أنا بشرب تفاحتين، التفاحتين طعمتهم طيبة، وبتقطع ساعة من وقتك بينك وبين اللي عم تشربي معها أرجيلة صاحبتي أو هيك، يعني بيقطع وقت حلو.
0: ما بعرف إذا الأرجيلة هي اللي بتحلي الجلسة ولا الأحاديث والأشخاص يلي قاعدين معهم هني بحلوا الجلسة. يعني ما بعرف، مثل ما كان عم بقول دكتور إلي إنه يعني الدخان وهم وهم، صدقوني وهم. يعني
10: أنا بقول موضوع السيجارة هي خلص شيء نفساني تعود عليه الشخص إنه يكون حامل شيء بين إصابيعه.
0: صح.
10: بس أنا دخنت فترة طويلة، والفترة اللي دخن فيها أرجع وقف وأرجع، أنا أقرر إنه بدي أرجع لأنه أنا أقول بدي أرجع هيك بدخنها.
0: أوكي.
10: ورجعت وقفتها ووقفتها وما رجعت دخنت ولا سيجارة، وصار لي سنين موقفة، وتعلمت على الدخان كان عمري 16 سنة. بس هي عادي، وكل حدا منا عنده إرادة. كل ما هو الشخص عم بقول أنا ما عندي إرادة، يعني عقله عم بيسمع هذه الكلمة ما حيكون عنده إرادة. في يلتهي الواحد بحي الله شيء بحياته اليومية، يعني بالخمس دقايق اللي حيدخن فيهم سيجارة في يكون عم بيعمل بوش أب، في يكون عم بيعمل معدة، في يكون عم بيعمل حي الله شيء،
0: في يمشي
10: ومع الوقت بيتعود على الموضوع.
0: معك حق 100%. شكرا لك يا مكرم. عندي شرط للتوقف عن التدخين، انه اولا الامن بحياتي لحتى تكون لأقدر عيش عمري بسلام. بس ما الدخان عم يأذيك كتير، يعني انه ما بعرف، ما بدها هالقد القرار انك تاخده وتقول لا انا بقدر استفيد بشي تاني لحتى انه حافظ على صحتي. كمان باخد رسالة.
11: والله يا مدام رين، انا بكره كل شيء اسمه دخان وسيجارة. الله يرحم الوالد كان يدخن كتير، علبتين، والماما بدخن علبة ونص، تعقدنا نحن. انا بدخن سيجار يعني كل شيء شهرين ثلاثة بنفقه، نفخ سيجار شوي هيك مع كيس او شيء هيك، وقويت ما بيعني لي، يعني حتى أرجيلة ما بتعني لي.
0: بتعرفوا يعني بلبنان جربوا انه يخففوا، مثلا كانوا اول ما تفوت تروح تعمل زيارة، تفوت على البيت اول شيء بتلاقي صينية مليانة جميع انواع علب الدخان، يعني يضيفوا دخان. وصلوا لمطرح انه لا نحن بدنا نوقف انه نضيف الدخان لانه الدخان مضر للصحة، ولكن بقيوا الناس يدخنوا. واكيد بيقولوا انه الأرجيلة كتير بتأذي مثل مثل علبة دخان بالكامل، يعني كل راس يمكن قد علبة. بيقولوا أنا ماني من المدخنين وما بحبز أكيد أنه حدا يدخن، كرمال أنه أول شيء حافظ على صحتي، وتاني شيء حافظ على البيئة والناس اللي أنا عم عيش أنا وياهن، وكرمال أنه أنا عندي إرادة، يعني أنا بدي أثبت أنه أنا مثل ما كان ما عم بقول الدكتور إلي، أنا ما بدي يكون عبد لهيدي الورقة والكمشة كمشة دخان بقلبها أنه هني يسيطروا علي، أنا أقوى منهم، أنا أقوى منهم، أنا اللي بدي أقول لهم لا، مش هني اللي بدهم يقولوا لي لا. بياخد اتصال لأنه صار له ناطر معي كتير وقت. ألو
12: ألو،
0: مرحبا.
12: مرحبا،
0: مين معي؟
12: معك نور.
0: أهلين نور. نور، أهلين نور.
12: أنا بحب كتير الدخان، كل أنواع الدخان، من السيجار الكيبي للبايك للأرجيل للدخان.
0: ليه بتدخني؟ ليه بت... ليه... ليه بتدخني بس؟ ليه بتدخني؟ نور ليه بتدخني؟
12: الو؟
0: ايه ليه بتدخني؟
12: بتكلى
0: دخان بسليكي؟
12: عاملين أرجيلة بقشطهم اياها، اذا في بايب بيشرب كثير الفايب. طيب
0: ايه بس انه شو بيعمل فيكي دخان؟
12: بتكلى هيك بيمرق الوقت، مع اني بشتغل كثير هلا عم بشرب سيجارة.
0: انه السيجارة هي بتمرق الوقت؟
12: لا يمكن بتسليكي.
0: أوكي.
12: وكل دخان له نكهة.
0: ما فيك يعني. ما فيك تتخلي عنه؟
12: لا السيجارة لا، مع أني مش دخانتها كنت كتير معصبة، كنت أقرف منها بالأول.
0: أوكي.
12: كنت أشرب أرجيلة.
0: أوكي.
12: بس كنت كتير كتير معصبة، يعني حتى جبت كل أنواع الدخان لاخترت نوع معين الجيتان الرفيعة.
0: هيدي دعاية نور. هاي دعاية. أنا بشكرك كتير، أنا بشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك ومرسي كتير على التجربة. بس عندي كتير رسائل لأنه بدي جرب أني أسمعهم كتير بسرعة. رح جرب أخذ كمان الدكتور إلي لأنه ببركي بيقدر يفيدنا كمان بنصايح.
13: ما توخزيني عم كتر حكي، بس بدي أبعتلك بعد فويس.
0: أهلا وسهلا. يلا.
13: الدخان جعلني إنسان عدائي، يعني يا ريت فيني أحكي بحكي مطولا لبكرة وجمعة عن الدخان ما قبل وما بعد السيجارة وتجربتي فيها مع مرتي ومع المحيط تبعي وكيف أثرت على ناس وراي بطلوا يدخنوا من وراي يرجعوا، خيي وأصحابنا 4-5 اشتغلت عليهم نفسيا لأنه هي الإنسان معلق أدكتد هني إلى أكثر مما هو ذهنيا أكثر مما هي جسديا، بقى انتصرنا عليها جميعا. وكنت إلا لمرتي هيك كمان على سبيل المزح، ولك كيف كان إليك نفس تبوسي واحد بدخن، يعني تبوسيني، لأنه أنا هلأ إذا بشوف واحد ماشي حتي ومدخن بغير طريقي من ريحته.
0: هلأ يلي ما بيدخن أكيد بشم دغري ريحة الدخان يلي بتطلع من الشخص المدخن.
14: هلأ أنا بحب أشرب سيجاريلو، في أطيب من السيجاريلو؟ أوه عطامي. أما السيجار مثلا الأصلي بنلف على طارفة على الفخاد النسوان كمان، هذا عشي منيح يعني، ما أنه مثل الدخان فيه مواد وأخبار.
0: بس أنا بدي أعرف ليش ليش ليش عم بتدخن، بس بدي أعرف السبب.
15: بونسوار، يعطيك العافية.
0: علي عافيك.
15: قلت لأ أنا دخنت شيء أقل من جمعة، ما في جمعة كمان 3 أيام بيمرق واحد من حد بيقول لي بتعرف شو بتعمل السيجارة؟ قلت له شو؟ جيب بارة كلينكس حطها وشرق هيك بالدخان ونفخهم على الكلينكس طلعت سوداء، اللي هولي كلهم عم بيفوتوا على الروايك وعلى كل شيء. يعني كنت عم دخن كنت معصب بشيء عاطفي. فمن وقتها وقفت يعني، بعد حطيتها بدمي ابدا.
0: اهلا وسهلا فيك وبرافو عليك. يلا باخذ هدى.
16: ايه مساء الخير مدام رين،
0: كيفك؟
16: صحتك؟ ماشي الحال تمام؟
0: ايه
16: اول شيء بدنا منك خروف، بنت خي اسمها ران، ولازم للكبار الخروف، بس انقلبت الايه انقلب الوقت صاروا الصغار ياخذوا الخروف.
0: هيدا عادي انا ما بعرفك بس تكرم
16: عيني. نحن بنعمل صبحيتنا المتي،
0: المتي صح
16: تكتمل الصبحية وقت بيكونوا هيك الأصحاب والقرايب، إذا ما بتعملي متي ما بتكتمل القيولي. ومفيدة مفيدة ما بتضر مثل الدخان والأرجيلة. يلا يعطيك الألف عافية.
0: الله يعافيك.
16: عليك اسم الله عليك.
0: أهلا وسهلا فيك إلي.
17: مرحبا سترين.
0: أهلين.
17: أنا عندي فوبيا على الدخان، كل شيء له علاقة بالدخان، كان الديحة، علبة الدخان ما بحب أحملها، ما بحياتي مدخن ولا بحب الدخان، بالعكس بكره أو بقرف الدخان. بس نحن مشكلتنا إنه المحل اللي نكون قاعدين فيه في ناس عم تدخن، نحن passive smoker، نحن كمان عم نتأذى قدهم. عم تقولي مثلا الأرجيلة بتأذي، الأرجيلة أكيد بتأذي لأن نحن قاعدين وهن عم يأرجلوا.
0: صح. صح صح صح كمان
17: يسالي.
18: هاي ران كيفك اليوم؟
0: ماشي
18: الحال؟
0: نشكر الله.
18: ليك قلبي كتبوا لك علبة الدخان التدخين يقتل، من تاني مايلي التدخين يسبب سرطان الفم والحنجرة. وعطيني قلبي بتشوف التدخين يسبب العجز الجنسي. دي حق العلبة 80,000، العمة 80,000 تعمل كل هول يحرق أحد شقوية.
0: شفت والناس بتبقى عليك دي وراها.
19: بونسوار مدام رين، معك سمير من عمشيت.
0: أهلين.
19: أنا ما بطيق دخان ولا بدخن ولا أساسا دخنت. اللي لفتني بحديثك الصينية اللي بحطوها بكل بيت، هاي تكون عنا بالبيت نحن دغري بكب عليها سبيرت وبولعها، وكنت أي محارب عليهم بالبيت حتى ما حدا يدخن حتى بالبيت، ويا ما شاحت ناس من عندي من وراء الدخان. فأنا ضد الدخان وغيرت بمنعوه من البلد كله كمان.
0: تحياتي تحياتي لك. يعني للأسف لبنان يعتبر بالدول العربية هو الأعلى نسبة من المدخنين موجودين فيه، وحتى أنه في أولاد كتير كتير كتير صغار عم بدخنوا للأسف للأسف.
20: بونجور، ليش أطيب من الأرجيلة؟
0: ما بعرف. خلص وقتي بعد عندي دقيقة. أوكي.

0: ناخذ رساله بعد.
1: بونسوار يعطيك العافيه. الحمد لله لا دخان ولا ارميلي ولا قهوه. يمكن قهوه يمكن بالسنه مره يمكن انت اشرب لي فنجان قهوه. هيك ما بتعني لي. في عندي مرتي بتطلع الفرق بس. كل ليله بدها راس او راسين ارميلي. اصطفت. كل واحد بيجيب ضرر لصحته.
0: حبيت تصطفت.
1: هو من ايده.
0: حبيت تصطفل.
1: الحمد لله.
0: تحياتي لإلك على كل حال. نحن بعد عنا حوالي دقيقة واحدة بس بدي أقول مرسي لكل يلي اشتركوا معنا، مرسي لكل يلي عم يبعثوا لي رسائل بعدهم لحديت هلأ. أنا بدي بس لكل يلي اشتركوا معنا بدي جرب أنه اسحب بالقرعة أسامي أشخاص رح يربحوا معنا بهالوقت. رح إلي سمعكم أغنية أكيد على ذوقه، ونحن أنا وإلي بدنا نهديها لكل المستمعين، ومن بعدها بكم دقيقة بس منعلن مين رح يربح معنا.

0: بدي أقول ألف مبروك لهدى. هدى بس ما عندي العيلة. أنت ربحتي معنا من عند أبي رامي براس بوكس في مشروبات منوعة مع أنينة ويسكي. ألف مبروك لإليك. بدي أقول كمان لسهيلة، أنت ربحتي معنا بلاك بوكس جيم، بقدم لك اشتراك لمدة شهر لتعملي سبور كتير منيح لصحتك. بدي أقول لإليا عقوري كمان، أنت ربحت معنا كمان اشتراك شهر تقدمة بلاك بوكس جيم الكاسليك. فيكم تتوجهوا على إذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة تقريبا من الساعة 10 لغاية الساعة 5 لحتى تستلموا جوايزكم. شكرا لك إلي، ألف مبروك ليلي ربحوا، ونحن منعطيكم موعد يوم الأربعاء. إلى اللقاء.
1: شغل راسك مع رنا.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: انتهى مونديال كرة القدم بفوز المنتخب الأكثر تماسكاً وانضباطاً ورغبة في الانتصار من دون عراضة، متفوقاً على موهبة ميسي وخبرة رفاقه والهوبرة التي أوحت بأن الأرجنتين هي الفائزة حتماً. وفي ذلك أمثولة لمن يراهن في مونديال التفاوض على خبرة المناورة والعرقلة وعلى موهبة التهويل والابتزاز وعلى العراضات التي توحي بالانتصار وهو في صلب الهزيمة. أجل على الحزب الأصفر أن يقتنع بأن المبارزة التي يفتعلها حول خيار التفاوض لن تؤدي به إلا إلى المزيد من النكسات، وببيئته إلى مزيد من الخيبات، وبلبنان إلى مزيد من الأزمات، وحتى بإيران إلى مزيد من الإرباكات. قد يعترض الحزب الأصفر على التحكيم الأمريكي المتحيز، وقد يعترض على الفولات التي يرتكبها العدو الغاشم من دون عقاب، وقد يعترض على ما يعتبره تراخيا لبنانيا رسميا في مسألة الانسحاب الإسرائيلي، لكنه ينسى أن المباراة التفاوضية تتم بشروط وبناء على وقائع هو الذي تسبب بها، وأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والفريق المفاوض يقدمون أفضل أداء ويحرصون أشد الحرص على استعادة سيادة الدولة على قرارها وأراضيها، لكن جماعة الحزب يرون السيادة بنظرة عوراء وبمزايدات عرجاء فكحاء. فالسيادة يا أهل الخير تستوي عندما يتحقق لها شرطان أساسيان: حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. أما التشاطر بالكلام على انسحاب قبل تسليم السلاح فلم يعد عملة رائجة لسبب بسيط، لأن هذا السلاح الذي يدعي المقاومة هو الذي استجلب الاحتلال للمرة الثالثة على التوالي ولخدمة غايات لا علاقة لها بالمصلحة اللبنانية، ولأنه أثبت أنه ليس سلاحا مقاوما رادعا بل حجة للاستقواء على الدولة واللبنانيين. لذلك المطلوب من الحزب الأصفر أن يجلس على الأقل على مقاعد الاحتياط في انتظار حسم المسار التفاوضي بما يشرف لبنان وحقه في أرضه، علما أن الأفضل أن ينتقل الحزب إلى مقاعد المتفرجين، لأننا تفرجنا كفاية على فضائعه وإنجازاته المدوية وعانينا ما يكفي من ممارساته وهيمنته وصلفه. وفي قناعتنا أن النتيجة النهائية ستكون 4-0 للبنان الوطن والدولة: سيادة كاملة، حرية وتنوع في الوحدة، استقرار وازدهار، وبالطبع السلام والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. في العناوين: الأنظار إلى اللقاء التاريخي في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، بدء تنفيذ العمليات في المنطقة التجريبية. روبيو: اجتماع ترامب عون سيكون مثمرا، وبن سلمان يجدد دعم المملكة للبنان. السفير المصري لإذاعتنا: لدي ثقة كاملة بالرئيس عون، وجعجع عبر لبنان الحر غدا. على وقع التوتر المتصاعد في الإقليم، اقتراح جديد للتهدئة.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. عشية اللقاء التاريخي بين الرئيسين عون وترامب في البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى أبعاد هذا اللقاء وما سيرجع عنه من نتائج يتوقع أن ترسم معالم المرحلة الجديدة للبنان. فصيغة اتفاق الإطار انتقلت عمليا من دائرة التفاهمات السياسية إلى حيز التنفيذ بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان تطبيقا للاتفاق. هذا التطور يشكل مؤشرا واضحا إلى تقدم المسار الدبلوماسي على منطق الحرب، وإلى أن الحلول السياسية بدأت تفرض نفسها على حساب الخيارات العسكرية في وقت يبدو فيه أن الملف اللبناني بات يسلك مسارا منفصلا عن التجاذبات الإقليمية. أما إقليميا فتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار العلاقة الأمريكية الإيرانية والاحتمالات التصعيد أو الاحتواء، بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثي فرض حظر فوري على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية في خطوة تنذر بمزيد من التوتر في البحر الأحمر.
1: في التفاصيل، وغداة لقاء الرئيس جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلنت الخارجية الأمريكية إطلاق أولى المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل اليوم في جنوب لبنان تطبيقا لاتفاق الإطار، وكنتيجة مباشرة لمناقشات روما وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وتضم المناطق قرى فرون، صريفة، وزوطر الغربية. وأكدت الخارجية الأمريكية مواصلة العمل مع لبنان وإسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق نتائج ناجحة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم ثلاثاء.
0: وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال إن الرئيس جوزيف عون سيعقد اجتماعا إيجابيا جدا ومثمرا مع الرئيس دونالد ترامب، معربا عن اعتقاده أن عون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين بمن فيهم المسيحيون والسنة والشيعة والدروز. ووصف روبيو اجتماعه مع عون بأنه إيجابي للغاية، مضيفا أننا سنتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله وإيران.
1: رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا في مبنى السفارة اللبنانية مع مديري أبرز مراكز الأبحاث السياسية في واشنطن قبل أن يشارك مساء في عشاء تستضيفه السفارة، ويجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين لبنانيين وعربا وأمريكيين، حيث ستكون له سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية. وأشارت معلومات إلى أن الرئيس عون سيلتقي اليوم في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.
0: واليوم اتصل رئيس عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي. وأكد بن سلمان دعم المملكة للبنان في هذا الظرف بالذات، والخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزمه على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية. كما وجه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة السعودية للبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين.
1: الرئيس عون شكر الأمير محمد على مواقفه الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساعدة لبنان وتقوية اقتصاده، كما شكره على الدعوة الموجهة إليه لزيارة المملكة واعدا بتلبيتها.
0: تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يفضي لقاء الرئيس جوزيف عون مع نظيره الأمريكي إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها. وأشار إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل.
1: ولفت بري إلى أن عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، وأكد له ضرورة التمسك بأمرين: تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة. وردا على طرح رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عن تقصير ولاية المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، اكتفى بري بالقول: يمكن مفكرين أنه في يونيزي دوشي نايب.
0: قال سفير المصري في لبنان على موسى عبر برنامج حوار حر من لبنان الحر: هناك سرديتين، واحدة إسرائيلية تطالب بتسليم سلاح حزب الله قبل الانسحاب، وأخرى لبنانية تطالب بالانسحاب قبل تسليم السلاح، والاثنتان مرفوضتان. وعن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن والمسار التفاوضي قال:
2: أنا عندي ثقة كاملة في الرئيس جوزيف عون، ودايما متحيز لما يقوم به من خطوات. الآن هناك مسار احنا منتهجينه كرئاسة لبنانية ودولة لبنانية اسمه مسار واشنطن. لدينا قناعة نحن كمصر انه حل قضية لبنان لابد ان يأتي من خلال انخراط امريكي مباشر في هذا الملف. ليه؟ بمنتهى البساطة انا عندي الطرف الرئيسي واللي مسبب لي صداع ومشاكل مزمنة هو اسرائيل. الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على اسرائيل واقناعها باشياء معينة هي الولايات المتحدة. النهاردة عندنا زيارة للرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة، وأنا بشوف أن هي زيارة في غاية الأهمية.
3: نعم.
2: تقديري بأنه العلاقة ما بين الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض علاقة جيدة، استثمرها، لا يجب أن احنا نعمل عليها.
1: من السراي قال وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع الوزاري إن رئيس الحكومة نواف سلام أكد خلال زيارته تركيا استقلالية القرار اللبناني بالتفاوض وضرورة الإسراع بالانسحاب الإسرائيلي.
0: من دار الفتوى قال نائف والمخزومي إن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الدستورية وحصر السلاح بيد الدولة.
1: بعد تعثر إسلام أباد، هل يتلقى حزب الله إشارة إيرانية للتحرك؟ سيمونة حتشيتي.
4: شكل تعثر مسار إسلام أباد ضربة جديدة لمحاولات احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أعاد طرح سؤال أساسي حول طبيعة الرد الإيراني في المرحلة المقبلة. فعلى امتداد السنوات الماضية اعتمدت طهران على شبكة من الحلفاء في المنطقة لتوجيه الرسائل السياسية والعسكرية من العراق إلى اليمن ولبنان، إلا أن المشهد اليوم يبدو مختلفا بعدما تعرضت هذه الأذرة لضغوط متزايدة وتغيرت موازين القوى في أكثر من ساحة. وفي لبنان تتجه الأنظار إلى حزب الله باعتباره أبرز حلفاء إيران في المنطقة. أما السؤال المطروح فهو هل تكتفي طهران بإدارة الضغط من خلف الستار، أم أن سقوط المسار الدبلوماسي سيدفعها إلى فتح جبهات جديدة عبر حلفائها؟ هذا السؤال طرحته لبنان الحر على الكاتب السياسي مروان الأمين.
5: حتى اليوم لم ينهار مسار إسلام أباد بالكامل، طبعا أصيب بضربات كبيرة، ولكن باللحظة يلي بيسقط بعتقد رح إيران تستخدم كل وراءها. قرار الرد أو قرار الدخول بالحرب لحزب الله مش موجود بالضاحية، هذا القرار موجود بطهران، ولما يطلع القرار من طهران ما بياخدوا بعين الاعتبار إذا ظروفنا تسمح أو حتى ظروف الطائفة الشيعية بتسمح أو أهل الجنوب أو غيرهم. حزب الله نوجد بالأساس من أجل الدفاع عن النظام الإيراني، من أجل نشر مشروع ولي الفقيه، من أجل أنه يكون في نفوذ لولي الفقيه في لبنان وإطلالة على البحر المتوسط عبر لبنان. حزب الله هو فصيل من الحرس الثوري الإيراني وليس تنظيم مستقل حليف للنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
4: في انتظار اتضاح المسار تبقى كل الاحتمالات مفتوحة من التهدئة إلى التصعيد، لكن حتى الآن يبقى الرد الإيراني وتوقيته وحجمه رهنا بالتطورات المقبلة.
0: ميدانيا ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على سهل مرجعيون، إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي 4 تفجيرات في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطي، واستهدف قصف مدفعي بلدة كفر تبنيت بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في البلدة هزت النبطي، وسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضواحي، كما سجلت غارات إسرائيلية وهمية فوق الحدود الشمالية وجرود عكار والهرمل.
1: طمأنت مؤسسة كهرباء لبنان بأن مخزونها الحالي من مادة الغاز أويل يكفي بحدود نحو 9 أيام على أساس السياسة الإنتاجية والتشغيلية المعتمدة، ومن المرتقب توريد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط خلال الأيام القليلة المقبلة شحنة من مادة الغاز أويل بحمولة تبلغ نحو 33 ألف طن متري، يجرى حاليا الانتهاء من تحميلها في مرفأ التحميل.
0: الإطلاق الرسمي لاستراتيجية الإدماج الاقتصادي لوزارة الشؤون شرب المخلوف.
6: بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
3: أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية الإدماج الاقتصادي برعاية الوزيرة حنين السيد وحضور رئيس المجلس شارل عربيد ووزيري العمل محمد حيدر والاقتصاد عامر البساط وفاعليات. افتتح المؤتمر بكلمة لعربيد شدد فيها على أنه لا مجتمع معافى من دون اقتصاد قوي ولا اقتصاد صحيحا من دون مجتمع آمن ومطمئن.
6: والآن يأتي إطلاق استراتيجية الإدماج الاقتصادي في وزارة الشؤون الاجتماعية يقترح طريقا وطريقة للوصول إلى الجواب المنشود، ولأن هذه الاستراتيجية تعبر عن فهم جديد للشؤون الاجتماعية وعن تطلع نحو وثبة كبيرة في سياساتها وتداخلها الصحي والصحيح في الاقتصاد وضروراته.
3: بدورها الوزيرة السيد أكدت أنه في كل لقاء مع الناس المستفيدين من برنامج الوزارة كانوا يطالبون بفرصة للعمل وفرصة لدخل مستدام وفرصة ليعيشوا بكرامة لكي يؤمنوا مستقبل أولادهم بأنفسهم.
7: نجاح هذه الاستراتيجية لن يقاس بعدد الوثائق التي أصدرناها ولا بعدد الاتفاقيات التي سنوقعها اليوم، بل سيقاس بعدد الأسر التي ستتمكن من مغادرة دائرة الفقر وبعدد الشباب الذين سيجدون فرصة في وطنهم وبعدد النساء اللواتي سيدخلن سوق العمل وبعدد الأشخاص والإعاقة الذين سيتمكنون من ممارسة حقهم الكامل في العمل.
3: واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستراتيجية في تعزيز الإدماج الاقتصادي وتوسيع فرص العمل والتنمية الاجتماعية. من المجلس الاقتصادي شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بإنصاف طلاب الطلبات الحرة وإدراجهم ضمن أي قرارات استثنائية تتعلق بالشهادة الرسمية، ودعا في بيان إلى إلغاء التمييز بين طلاب المدارس النظامية وطلاب الطلبات الحرة.
8: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة من مستديرة رزق الله سن الفيل باتجاه تقاطع الشفرولي ومن مار متر باتجاه ساحة ساسين الأشرفية، وحركة نشطة أيضا ضمن طرقات الحمراء وفردان ببيروت.
0: في الأخبار الإقليمية والدولية، وفيما تزداد حماوة التوتر الإقليمي من إيران إلى مضيق هرمز فاليمن والسعودية، خاصة بعدما أعلن الحوثيون حظرا فوريا على الملاحة البحرية للسعودية، ظهرت بوادر تهدئة بين واشنطن وطهران يروج لها الوسطاء. وبحسب أفاد مسؤول إيراني لرويترز، اقترح الوسطاء وقف الضربات بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز لفترة 10 أيام إلى أسبوعين، ومع ازدياد الأمل بإجراء مفاوضات جديدة تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام والنفط الأمريكي أكثر من دولار.
1: في المقابل قال الجيش الإيراني إن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة وتقف بجانب الأعداء ستواجه مشكلة في العبور من مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه نفذ هجمات قاسية ومتزامنة على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
0: في سياق أعلنت البحرين والكويت مجددا أنها تعرضت لهجمات من طهران. أما في إيران فقد سمع عدوي انفجار بعد الظهر في شيراز. وسط هذه الأجواء جددت القيادة المركزية الأمريكية إعلانها الوقوف على هبة الاستعداد في الشرق الأوسط.
1: في قطاع غزة انتخبت حركة حماس خليل الحي رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتل في الحرب.
0: في بريطانيا أعلن رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام أنه سيقدم خطة ل10 سنوات لإعادة بناء البلاد، وأكد أن حكومته بحاجة إلى أن تظهر للعالم أنها قادرة على استعادة الاستقرار.
1: إسبانيا بطلة للعالم للمرة الثانية بفوزها على الأرجنتين في مباراة من طرف واحد، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
9: ضوء على المونديال. ما كان حدا ممكن يتخيل السيناريو اللي شهدته المباراة النهائية لمونديال 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين الليلة الماضية، واللي انتهت إسبانية 1-0 بالوقت الإضافي بهدف وحيد سجله فيران توريس بالدقيقة 106. حتى اعتقد الكثير من المحللين والمتابعين والمشجعين حول العالم أنه هالمباراة ما كانت للمنافسة على اللقب، وبمجرد أن الإحصائيات أظهرت أن إسبانيا استحوذت على الكرة بنسبة حوالي 70% حتى يتطبق بهالمباراة مقولة المكتوبة بنقرأ من عنوانه. أكثر من عامل مهم توج إسبانيا بطل للعالم. أولاً التفوق الواضح بالسيطرة على وسط الملعب، حيث فرضت إيقاع بالاستحواذ على الكرة والضغط، ومنعت الأرجنتين من بناء هجمات منظمة، واكتفت معظم أوقات المباراة بالدفاع عن مرميها. إبلع عقم هجومي لافت غيب أي دور للحارس الإسباني سيمون. ثانياً عزل نجم وهداف الأرجنتين ليونيل ميسي تماماً، حيث وضعت إسبانيا رقابة جماعية لصيقة عليه، فكان مجرد ضيف على أرض الملعب من دون أي فاعلية أو خطورة. ويقيناً لولا الأداء البطولي للحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لكانت إسبانيا حسمت المواجهة بالوقت الأصلي وبأكثر من هدف. باختصار المنتخب الإسباني استحق التتويج لأنه كان الأكثر اكتمالاً واستقراراً طوال مراحل البطولة، إضافة للتماسك خط الدفاع ومن خلفه حارس المرمى اللي ما دخل شباكه إلا هدف واحد قدام بلجيكا. بهالإنجاز الكبير بتكون بطلة أوروبا، وضعت النجمة العالمية الثانية على قميص الرياضي بعد العام 2010 بجنوب أفريقيا، بينما أبقى منتخب الأرجنتين على نجومه الثلاثة.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس رطب مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية حتى بكرة، لنرجع نتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، وبترتفع مع درجات الحرارة بتتخطى المعدلات الموسمية لتلامس 38 درجة يوم الأربعاء بالداخل، وبيستمر تأثير هيدي الموجة حتى يوم السبت.
0: كان في النشرة: الأنظار إلى لقاء التاريخي في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بدء تنفيذ العمليات في المنطقة التجريبية. روبيو اجتماع ترامب عون سيكون مثمرا، وبن سلمان سيجدد دعم المملكة للبنان. السفير المصري لإذاعتنا: لدي ثقة كاملة بالرئيس عون وجعجع عبر لبنان الحر غدا. على وقع التوتر المتصاعد في الإقليم اقتراح جديد للتهدئة.
1: إلى هنا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8

0: نتائج. الجانب الأمريكي يعرف كل شيء عن لبنان ولا حاجة إلى التفسير كيف، لذا فإنه لا يحتاج إلى من يحدثه عن الوضع اللبناني. بهذا المعنى فإن الجانب الأمريكي يريد أن يسمع من الجانب اللبناني ما هي خطته وخطوته للخروج من المأزق الذي يغرق البلد. هناك طرح واحد سيقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما هي خطة لبنان لإنهاء الوضع الشاذ لحزب الله. إذا كان الرئيس جوزيف عون يملك الإجابة عن هذا السؤال، وأن تكون هذه الإجابة ترضي الجانب الأمريكي، فإن الزيارة تكون قد لامست النجاح. أما إذا كان الجواب إعادة لتشخيص الأزمة، وهذا ما يعرفه الجانب الأمريكي، فإن الزيارة لا تكون قد حققت أهدافها، ويكون لبنان قد فوت على نفسه فرصة نادرة للتخلص مما يعيق تقدمه منذ أكثر من نصف قرن، أي منذ أنشأ الحرث الثوري الإيراني حزب الله في لبنان. لهذا السبب فإن لقاء عون ترامب غدا يمكن اعتباره أنه لقاء الفرصة الأخيرة للبنان، فإذا نجح الرئيس عون في اجتياز هذا الجسر يكون لبنان قد وضع على المسار الصحيح. أما إذا لم يكن الانطباع جيدا لدى الجانب الأمريكي فإن الأمور قد تعود إلى المربع الأول، وعندها لا ينفع الندم. إذن العبرة في النتائج، فلننتظرها.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: إبراهيم جرجس أبو الياس، سمير شفيق أبو راشد، نبيه البراك، طوني حنوش، مسعود مسعود، فيليب فريد وهبة، فريدي خوري، روكو زمخايل علم.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: كلمة حياة مع الخوري جوني الراعي.
1: الله معكم أحبائي، نحن بهالنهار يوم التنين نتأمل بإنجيل ربنا بحسب القديس لوقا. هالإنجيل اليوم بيركز على أهمية النور. يسوع قال لا أحد يشعل سراجا ويضعه في مكان مخفي ولا تحت المكيال بل على المنارة ليرى الداخلون النور. يسوع عم بيدل على مكان وضع السراج يلي بيكون مليان من الزيت، والزيت الموصول بالفتيلة يلي بتعطي النور. فالفتيلة من دون الزيت ما ممكن تشتعل، وإذا اشتعلت ما ممكن بالمنطق إلا وضع السراج بمكان عالي حتى يشع النور يلي بيبيد الظلمة. وهيك إخوتي، كل واحد منا مدعو بحكم معموديته وتثبيته بالميرون المقدس وانتمائه لجسد المسيح السري يلي هو الكنيسة، إنه يكون السراج المضيء، يعني يحمل نور يسوع المسيح للآخرين ويشع بمسلكه مواقفه وأفكاره وكلماته وردات فعله، تكون كلها بمثابة نور الحقيقة بوسط عالم الظلمة والظلم والضلال. يا رب اجعلنا نعيش بأمانة لرسالتنا، واعطينا روحك القدوس حتى بكل جرأة نتخطى التجارب والصعوبات والأزمات، حتى هالرسالة تساهم يوم ورا يوم بنشن النور يلي ما بتوقف بوجه أي ظلمة، لأنك أنت الإله الحقيقي والصادق. إلك التسبيح والشكر للأبد، آمين.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: سرطان البروستات بنعرف أنه هو الأكبر عدد سرطان عند الرجال، رغم أنه هو سرطان بطيء، ولكن ابتداء من عمر 50 كل الرجال معرضين ليتكون عندهم سرطان البروستات، والكشف المبكر عنده كتير بسيط لأنه في فحص دم اسمه PSA. هيدا الفحص الدم بننصح فيه ابتداء من عمر 50 سنة عند كل الرجال.

بولي كلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج جوشدياق. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: ننتظر الاجتماع المهم غدا بين الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وزير الخارجية الأمريكي الذي اجتمع بعون أمس استبق الاجتماع ونتائجه، فرأى أن اجتماع ترامب بعون سيكون مثمرا، مجددا التأكيد أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الحكومة الشرعية وليس مع حزب الله أو إيران. وما قاله روبيو كلاميا شرعت أمريكا في ترجمته فعليا، فالمنطقة التجريبية بدأ تنفيذها في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، مع تأكيد من الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل عن كثب مع إسرائيل ولبنان لتنفيذ صيغة الإطار بنجاح. وقد كشف الوزير ماركو روبيو أن الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة ستعود، على أن يتم تحديد مسار التنفيذ وتاريخ بدء رحلات في وقت لاحق. كلها مؤشرات تدل على أن الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي واللبناني حقق نتائج إيجابية حتى قبل أن ينعقد. لكن الأمر الأهم الذي يبقى على الرئيس عون تحقيقه يتمثل في إقناع ترامب بالضغط على نتنياهو ليطبق مقترح المناطق التجريبية وفق الرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، والتي تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة فعلا وليس من المناطق الموجود فيها الجيش اللبناني. إقليميا التوتر يزداد، فإيران أعلنت على لسان رئيسها أنها منخرطة في حرب شاملة ضد أمريكا التي وسعت نطاق ضرباتها اليوم، في وقت واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. لكن المعطى الأخطر والأبرز تمثل في إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك ردا على الحصار الذي يتعرضون له. كلها تطورات ترسم ظلالا قاتمة فوق المنطقة، وتدل على أن الأيام المقبلة قد تكون زاخرة بالتصعيد والمفاجآت. البداية من اليوم الثاني لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن في رسالة لأنتوني مرشاق. أنتوني، مساء الخير، ما الذي يحدث خلف هذه الأسوار غدا، وكيف تبدو التحضيرات في البيت الأبيض لزيارة الرئيس عون؟
2: فادي، يعني غدا حوالي الساعة 6 بتوقيت بيروت يعود لأول مرة رئيس لبناني إلى البيت الأبيض بعد 17 سنة. سنأخذ المشاهدين أنا وزميل ربيع شمعون بجولة استثنائية داخل كواليس الزيارة قبل انطلاقة رسميا غدا. بحسب الترتيبات البروتوكولية المتوقعة عم نشوف بعدسة الزميل ربيع شمعون الموكب الرئاسي سيدخل من هذا المدخل الشمالي، نحن بالمنطقة الشمالية للبيت الأبيض، ثم سوف يعبر الطريق المحاذي للحديقة الشمالية، هذه الحديقة الشمالية، وهو المسار الذي تعبر منه عادة مواكب رؤساء الدول. على جانب أيضا هذا الطريق هنالك عدسات وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية بهذه المنطقة بابل بيتش، وهو الموقع المخصص للبث التلفزيوني المباشر في الحديقة الشمالية، حيث رح تتمركز القنوات الأمريكية هنا لنقل الصورة والوصول ومواكبة اللقاء. بعدها تتقدم السيارة، سيارة الرئيس عون، هنا نحو النورث بورتيكو، هذا هو النورث بورتيكو يلي بوجنا، أي المدخل الشمالي التاريخي للبيت الأبيض، حيث سيكون الرئيس ترامب يقف هنا على هذا المدخل بانتظار الرئيس عون لاستقباله بالمصافحة الرسمية قبل أن يدخل الرئيسان إلى المكتب البيضاوي لبدء اللقاء الرسمي. أيضا بحسب المصادر الأمريكية للأم تي في، الرئيس عون يريد ضمانات أمريكية وخطوات إسرائيلية قابلة للقياس على الأرض، فيما يريد الرئيس ترامب أيضا خطوات لبنانية قابلة للقياس في بسط سلطة الدولة وحصر السياسة بيده. أما اليوم يعقد الرئيس عون لقاء مغلق الآن بعيدا عن الإعلام في مقر السفارة اللبنانية مع مديري عدد من أبرز مراكز الأبحاث والسياسات العامة Think Tanks، إضافة إلى خبراء وصحفيين وصناع قرار مهتمين بالملف اللبناني، وهو الهدف من أنه يكون عم ينقل شرح الموقف اللبناني أمام الدوائر اللي بتساهم بصياغة النقاش السياسي داخل واشنطن وليس أمام المسؤولين الرسميين فقط. أما في مساء فادي سيشارك الرئيس عون أيضا في عشاء مغلق. كمان تستضيف السفارة اللبنانية يضم شخصيات من الكونغرس وسناترز وأيضا شخصيات من الخارجية الأمريكية. وقد علمت الأم تي في أن أيضا كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس سوف يلتقي أيضا هذا المساء الرئيس عون. هو يعني ترك مصر وجاي خصيصا لكي يلتقي به. الصورة إذا غدا هون رح تكون فادي، ولكن الاختبار الحقيقي سيكون في الجنوب عشية طبعا انتظار هذه اللحظة التاريخية للرئيس عون مع الرئيس ترامب. معي أنا والزميل ربيع شمعون من البيت الأبيض حتى هذه اللحظة.
3: شكرا لك أنطوني.
4: عمليا عون يقطف من واشنطن في السياسة والأمن والاقتصاد عشية لقائه ترامب، تنفيذ مناطق تجريبية، عودة جوية أمريكية، دعوة رسمية سعودية وغمزة إيجابية شيعية. تقرير رامي نصار.
5: الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان ستعود وفق مسار سنبدأ درسه مع الجانب اللبناني وتحديد موعد التنفيذ. بهذا الموقف أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أولى ثمار زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن بعدما التقيا الأحد، وعشية لقاء إيجابي جدا سيعقده عون مع ترامب، كما وصفه روبيو قبيل توجهه إلى الفلبين. قال: الولايات المتحدة ستتعامل مع الحكومة اللبنانية الشرعية وليس مع حزب الله أو إيران، وعون سيتمكن من العودة إلى لبنان ليقول للشعب اللبناني إنه هو من يحقق نتائج إيجابية لجميع اللبنانيين. كما تبحث الولايات المتحدة في سبل دعم ازدهار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي معه، والمحادثات تركزت على آليات جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والدولية. الدعم الأمريكي لرئيس الجمهورية اللبنانية لم يتوقف عند هذا الحد، فمن واشنطن حيث يستعد للقمة المنتظرة يوم الثلاثاء أطلقت الاثنين صافرة البداية لتطبيق المناطق التجريبية. فقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت الاثنين جنوب لبنان بقرى فرون وصريفة وزوطر الغربية وفقا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان. هذا إنجاز يعد ثمرة مباشرة للمباحثات التي تمت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان. والولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار. مصادر مطلعة تؤكد للأم تي في أن منطقتي فرون وصريفة لا وجود للإسرائيلي فيهما، وشهدتا تسيير دوريات للجيش اللبناني منذ أيام، مع تقديرات ترجح بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف زوطر الغربية بين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء على أبعد تقدير. هذا الكلام الذي كانت أفيدت به الأم تي في من مصادر عسكرية تقاطع مع ما قالته أكسيوس لاحقا عن أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيحصل الثلاثاء. وإلى واشنطن وصلت الحصانة العربية إلى عون عبر اتصال مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي جدد تأييد الخيارات التي يعتمدها من أجل سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا عزم السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، مع توجيه دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة في المستقبل القريب. أما في لبنان فلاقى رئيس مجلس النواب هذا الجو الدولي بغمزة إيجابية داعمة للرئيس، معربا عن أمله في أن يفضي لقاء عون ترامب إلى نتائج إيجابية وجدية تصب في مصلحة تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة، ومؤكدا أن ما يعنيه هو الوصول إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها هذا الحل.
3: من رونالد ريغان إلى دونالد ترامب، كيف تغيرت أجندة البيت الأبيض مع رؤساء لبنان؟ تقرير نخلع ضيمه.
6: منذ استقلال لبنان بقي باب البيت الأبيض محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية اللبنانية. هناك لم تكن اللقاءات بين الرؤساء الأمريكيين واللبنانيين مجرد صورة بروتوكولية، بل كانت تعكس حجم الدور الأمريكي في لحظات التحول الكبرى. في أروقة البيت الأبيض حمل كل رئيس لبناني ملفا مختلفا، لكن القاسم المشترك كان البحث عن مظلة دولية تحمي الدولة اللبنانية وسط الصراعات الإقليمية والدولية. أكثر رئيس لبناني التقى رئيسا أمريكيا هو أمين الجميل، ثلاثة لقاءات مع رونالد ريغان خلال 14 شهرا فقط. الأول في تشرين الأول 1982 في واشنطن، أبرز الملفات الاجتياح الإسرائيلي، وقد حصل على دعم كبير وانخرطت واشنطن في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. اللقاء الثاني في تموز 1983 وشهد تعهدا أمريكيا بدعم سيادة لبنان واتفاق 17 أيار. أما اللقاء الثالث فكان في الأول من كانون الأول 1983 بعد فشل مؤتمر جنيف وتفجير المارينز. وصل الجميل إلى المكتب البيضاوي فيما كانت بيروت تشهد تصعيدا عسكريا وإقفالا للمطار، والهدف منع انهيار الدولة. لم يحصل على تدخل أمريكي أكبر، وبعد أشهر قرر ريغان سحب قوات المارينز من لبنان. انتهت الحرب اللبنانية ووقع اتفاق الطائف، فكان لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين رئيسين لياس الهراوي وجورج بوش الأب في أيلول 1991. وقد تكرس قبول النفوذ السوري باعتباره جزءا من التفاهم الأمريكي السوري بعد حرب الخليج. اللقاء الثاني للهراوي كان مع بيل كلينتون في 25 نيسان 1996 في واشنطن إثر عملية عناقيد الغضب ومجزرة قانا، وقد أدى الضغط الأمريكي إلى تفاهم نيسان. مر 12 عاما ليطبع الرئيس ميشيل سليمان عهده بثلاثة لقاءات مصيرية، الأول مع الرئيس جورج دبليو بوش في 24 أيلول 2008 في نيويورك بعد انتخابه عقب اتفاق الدوحة، والهدف دعم الجيش والمؤسسات. الثاني مع الرئيس باراك أوباما في 14 كانون الأول 2009 في البيت الأبيض، حمل سليمان معه ملف تطبيق القرار 1701. اللقاء الثالث مع أوباما أيضا في أيلول 2013 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث تداعيات الحرب السورية والنازحين. الثلاثاء في 21 تموز 2026 اللقاء المرتقب بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، وهي أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ 17 عاما. هنا يقف لبنان أمام مفترق طرق، إما يفتح الباب أمام ولادة الدولة واستقلالها الثالث، وإما يبقى حلم بناء الدولة مؤجلا حتى إشعار آخر.
4: أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مواصلة الوحدات العسكرية التابعة لها تنفيذ مهماتها في الجنوب بما فيها بلدتا فرون وصريفة، وأفادت عن إجراء متابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ليصار إلى بدء الانتشار في زوطر الغربية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية حفاظا على سلامتهم.
3: وفي أمن الجنوب سجل تحليق مكثف للطيران المسير فوق بلدات الزهراني على علو منخفض، فيما أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة كفر تبنين، كما استهدفت مدفعيته بلدة أرنون ببضع قذائف.
4: الام تي في تكشف موقف دار الفتوى من قانون العفو العام، فماذا أبلغ مفتي الجمهورية ما يعنيهم الأمر؟ صبح إبلوي.
7: كشف الخلاف السني حول قانون العفو العام هشاشة الوضع السني في هذه المرحلة على الرغم من التغييرات الكبيرة التي حصلت في السنوات الأخيرة.
8: ونحن عندنا شيء خطير جدا، أنه الفريق الآخر سيعيش في وهم القوة اللي هي ما موجودة، ونحن نعيش كسنة ونوابنا ومسؤولينا نعيش في وهم الضعف، هو ما لازم يكون موجود الضعف. نحن ضعفنا موهوم منه حقيقي، يعني متى يخرج مسؤولين السنة فعلا ويتعاملوا مع أنه المسألة تغيرت؟
7: بحسب معلومات الام تي في فقد أبلغ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان جميع الأطراف أن العفو العام إما أن يشمل الجميع، والمقصود طبعا الشيخ أحمد الأسير والموقوفون الإسلاميون، أو لا عفو عاما.
9: المفتي ودار الفتوى واضحة وعندها هذا الموضوع يعنيها، ومثل ما قال وصرح سماحة المفتي هذا الموضوع موضوعه، وبالتالي حاج مزايدات على دار الفتوى يقوموا بواجباتهم سعادة النواب مثل ما وعدوا، ولا بس يكون في انتخابات؟ أجت الانتخابات هلا صارت مواضيع تغيرت، كفينا اللي فينا، كفى اللبنانيين اللي عم بيصير معهم.
7: مصادر سنية رفيعة المستوى قالت إن الضغط الشعبي المتعلق بالعفو العام من الممكن أن يتطور في أي لحظة مع تبدل الظروف الإقليمية.
9: هذا القانون لازم يجب أن يقر، لأنه في مظلومية كبيرة على الطائفة السنية، واليوم رفع مظلومية عن الطائفة السنية هو رفع مظلومية عن كافة الطوائف في لبنان. ونحن منكرر لو كانت المظلومية هذه واقعة على غير الطائفة السنية كنا نحن أول ناس واقفين معهم، وبالتالي ما حدا بيرضى يكون في مظلومية. ونحن منطمن أهالي الشهداء بالجيش، أي شخص مرتكب جريمة ضد الجيش اللبناني مع الأخذ بعين الاعتبار الجرائم اللي كانت تصير قبل على الجيش اللبناني، بس لأن من غير طوائف كانوا يفوتوا من باب يطلعوا من باب، نحن ما بنرضى، لأنه تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف هو أساس بالنسبة لنا.
7: من جهة ثانية كثرت المطالبات العربية لإنهاء هذا الملف، من بينها ما أشار إليه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء زيارته لبنان بأن الثورة انتصرت ومن الأفضل خروج جميع من سجنوا بسببها وفق مصدر رسمي.
3: أيضا في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من منتدى حوار بيروت. المجتمعون بحثوا في الأوضاع العامة والتطورات الوطنية والتحديات التي تواجه بيروت، وأكد مخزومي أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول مؤسساتها الدستورية.
10: قائد لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة الغير شرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. أي قانون للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوا عاما بل قانون انتقائي يكرس التمييز بين اللبنانيين.
4: في المستجدات الإقليمية هدنة تطرح وغارات تستهدف شيراز، فماذا استهدفت واشنطن وأين ردت إيران؟ رنا نمر.
11: هدنة لعشرة أيام على الطاولة، هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير، وذلك بعدما تقدم وسطاء إلى طهران بالمقترح بهدف إحياء الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي بوساطة باكستانية. وأكدت الخارجية الإيرانية تلقيها مقترحات وأفكارا، مشددة على أن الدبلوماسية ستستمر بالتوازي مع العمليات العسكرية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا إذا التزمت طهران بأي اتفاق. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية وصول وزير الداخلية الإيرانية إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين في زيارة تعكس استمرار التحرك الباكستاني على خط الوساطة بين الطرفين، إلا أن المسار الدبلوماسي يسير بالتوازي مع التصعيد الميداني بعدما أمضت إيران ليلة جديدة تحت الجولة التاسعة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مراكز القيادة والدفاعات الجوية والقدرات البحرية ومنصات الصواريخ وشبكات الاتصالات العسكرية في رد مباشر على مقتل جنود أمريكيين. هذا وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة علي السالم في الكويت وميناء بن سلمان في البحرين، كما أوقف الحرس ناقلتي النفط في مضيق هرمز، في وقت أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لضربة قبالة السواحل العمانية ما أدى إلى جنوحها وإجلاء طاقمها. وفي تطور هو الأخطر داخليا، أقر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بأن الضربة التي قتل فيها المرشد السابق علي خامنئي كشفت اختراقا أمنيا خطيرا داخل أعلى هرم السلطة، كاشفا أنهم انقطعوا عن العالم الخارجي لثلاثة أيام بعد الهجوم، مرجحا أن يكون هذا الاختراق الأمني لا يزال قائما حتى اليوم.
4: مع إعلان الحوثي حظر الملاحة البحرية على السعودية تستمر تهديداته بإغلاق باب المندب بما يحمل انعكاسات اقتصادية عالمية. تقرير حسان الرفاعي.
12: باب المندب بيت القصيد. فتهديد زعيم جماعة الحوثي الأسبوع المنصرم للسعودية الذي بدأ من بوابة المنشآت النفطية والمرافق الحيوية وصولا إلى تسريبات بإغلاق مضيق باب المندب، إذ كشف مصدر حوثي لرويترز عن اكتمال استعداداتهم لمهاجمة حركة الشحن، مضيفا أن الممثلين عن الحرس الثوري الموجودين في اليمن سيتحكمون بتوقيت الإغلاق.
13: الحوثي ليس سوى أداة إيرانية في الحرب مع الولايات المتحدة، ويعني هو ليست الموضوع مشاركته بالحرب ليس وليد اليوم أو البارح، ومحاولة إيرانية للقول أن لديها أن لدى الجمهورية الإسلامية أوراقا أخرى غير مضيق هرمز.
12: هي ورقة ضغط إيرانية على مضيق يشكل صلة الربط بين قارتي آسيا وأوروبا، ويمر عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية، إذ شهد شهر حزيران مرور 4.7 مليون برميل نفط يومياً عبره. كل هذا يرتبط بما كشفه مصدر حوثي عن نشر صواريخ وطائرات مسيرة في المرتفعات اليمنية المطلة على الحديدة وخليج عدن.
13: الحوثي ليس على الجهة اليمنية من باب المندب، يستطيعون يعني خلق إزعاجات للملاحة في البحر الأحمر، والحوثيون يستعينون حالياً بقراصنة صوماليين لمحاولة عرقلة الملاحة في منطقة باب المندب، وليسوا قادرين على إغلاق باب المندب بطريقة مباشرة.
12: لعبة عد أصابع عالمية، فكل طرف يلعب أوراقه للضغط على الآخر ولكسب نقاط على طاولة المفاوضات التي باتت تحكمها النيران. وأن لم تصل الأمور إلى ورقة تفاهم إيرانية أمريكية جديدة، فإن الحرب هي الحل المتبقي.
3: في الإقليم أيضا حماس تبدل الواجهة، فلماذا اختارت الحركة خليل الحي، وهل سيكون هدفا إسرائيليا؟
11: من كبير مفاوضي حماس إلى رئيس مكتبها السياسي، هكذا انتقل خليل الحي إلى رأس هرم الحركة بعد انتخابه خلفا ليحيى السنوار في تركيا، في مرحلة قد تكون الأصعب في تاريخ حماس وسط حرب مستمرة وضغوط عسكرية وسياسية غير مسبوقة.

0: تؤكد تمسك حماس بنهجها مع أولوية أكبر للمفاوضات من خلال شخصية تمتلك علاقات مباشرة مع الوسطاء ولاسيما قطر ومصر وخبرة واسعة في إدارة أكثر الملفات تعقيدا. كما تحدثت تقارير عن اجتماعات عبر وسطاء مع مستشارين أمريكيين تناولت مستقبل حماس وملف نزع سلاحها. في المقابل كان الحي هدفا دائما لإسرائيل، فقد نجا من 5 محاولات اغتيال مباشرة منذ عام 2007 بعدما استهدفت الغارات الإسرائيلية منازله ومقرات وجوده في غزة والدوحة، فيما فقد 4 من أبنائه إلى جانب عدد كبير من أفراد عائلته في غارات متفرقة.
1: وعلى تماس مع الضفة والقطاع، نكتة أمنية تتحول مسارا قانونيا، قصة سجن التماسيح الذي يدفع به بن غفير. تقرير مجلولين اللحام.
2: سجن تحرسه التماسيح، اقتراح من الأفكار الغريبة العجيبة لإيتامار بن غفير طرحه بكانون الأول 2025، ورغم أنه الفكرة قوبلت بسخرية بعض الضباط لم تتعامل مع مصلحة السجون الإسرائيلية على أنها نكتة، بل بدأت فعليا دراسة إمكان بناء منشأة احتجاز محاطة بالتماسيح لمنع الأسرى الفلسطينيين من الهروب. بعد أقل من أسبوعين وبكانون تاني 2026 زار وفد من مصلحة السجون مزرعة التماسيح بحماد غدير لزيارة تعليمية عن العناية بالتماسيح والتعامل معه. القناة 13 الإسرائيلية نقلت الزيارة وقالت إنها شملت فحص طرق الرعاية وإمكانية الشراء، وقدرت كلفة التمساح الصغير بنحو $8,000 والبالغ بنحو $20,000. أما بن غفير فكان محمس جدا لتحويل فكرته لحقيقة، وقال أنه مستعد لتوفير أي موازنة ضرورية لتمويل المشروع. العقبة الأساسية كانت قانونية مهنية، فسلطة الطبيعة والحدائق بإسرائيل تشرح بموقعها الرسمي أنه أسر الحيوانات يسمح فيه لما بيخدم حفظ الطبيعة وصونها فقط، وهالإطار ما بيشمل استخدامها كأداة ردع أو حراسة لسجون فيها بشر. وزيرة حماية البيئة إيديت سلمان التفت على كل الاعتراضات بذريعة وجود حاجة أمنية، وأعادت تصنيف تمساح النيل باعتباره حيوان بري معتنى به بيخضع لإدارة خاصة. وكما هو متوقع من بن غفير ما قطع التعديل بلا ما يحتفي بالخطوة علنا بمنشور على إنستا عبارة عن صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي له وهو عم بجر تمساح. كل ذلك بإطار الدعاية وأنه الوزير الإسرائيلي الأول اللي بيرعب الأسرى. بن غفير دعم المشروع بغزة كونه مفتون بنموذج سجن أليجيتر ألكاتراز بمنطقة أفرغليد فلوريدا، مع أنه قبل ما ينقفل كانت التماسيح بتحيط بالسجن أصلاً كونها حيوانات من ضمن بيئتها الطبيعية. وهون أي مسار عم ينتظر إسرائيل إذا مشاريع القوانين المطروحة تسمح بتغيير النظام البيئي بالكامل.
3: هذا الإعلان مسار كنسي مطلوب للتطوير.
1: وقدرات بريطانيا تتضاءل.
4: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام. حوار حر.
5: لقاء ترامب عون يخطف الأنظار في لبنان، هل قبل اللقاء كما بعده؟ وهل سيترك حزب الله الساحة اللبنانية تتفاعل مع النتائج؟ مع رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجيان.
4: حوار حر
5: مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة.
6: بوليكلينيك. كيف نتمتع بشمس الصيف ومياه البحر ونحمي بشرتنا من الحروق واللدغات والسرطان؟ والجواب مع طبيب الأمراض الجلدية الدكتور جورج جوشدياق. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.
7: أولى لكيك
8: بشو؟
7: بحيلا شي وبكل شي. أو لكيك بهمه رأيك.
8: No, it's up to you.
7: أو لكيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أو لكيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
9: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين العاشرة مساء مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

0: روحيا خلف كل قرار بالتطويب مسار كنسي مطلوب يستعيد مسيرة صاحبه ويختبر أثريها الروحي والإنساني. ماريو دويري.
1: قرار التطويب ما بيتاخد بلحظة ولا بيقوم على الشعبية أو السمعة وحدة، وراء ملف طويل بتفتش فيه الكنيسة بحياة الشخص وبتدقق بكل شهادة وثيقة مرتبطة فيه. المسار ببلش من الأرض يلي عاش فيها، بتنجمع كتاباته، مواقفه، أعماله وشهادات الأشخاص يلي عرفوه، وبيندرس إذا عاش إيمانه وفضائله بطريقة استثنائية.
2: المرحلة الأولى بكل بساطة هي أن يكون خادم الله، هيدي ضمن بيئته يلي عاش فيها تتم الدراسة. المرحلة الثانية يعلن فيها مكرم بناء على قرار على مرسوم صادر عن مجمع دعاوى القديسين، دائرة دعاوى القديسين، ويصادق عليه الحبر الأعظم. وهون بيكون التأكد على مرحلتين، التأكد من عيشه الفضائل المسيحية وحصول أعجوبة بشفاعته. المرحلة الثالثة يتم التأكد من حصول أعجوبة ثانية بشفاعة الطوباوي أو الطوباوية، وقداسة البابا يوقع كمان على مرسوم إعلانه قديس. يستثنى من ذلك في حال استشهد في سبيل الإيمان.
1: بملف البطريرك إلياس الحويك شكلت الأعجوبة المنسوبة إلى شفاعته محطة أساسية بمسار التطويب. الحالة مرتبطة بشفاء ضابط بالجيش اللبناني من الطائفة الدرزية، ومن لحظة تسجيل الشفاء ما كان المطلوب من الكنيسة تثبت إنها أعجوبة، بل تستبعد كل تفسير طبيعي أو طبي ممكن.
3: في عسكري بالجيش وقع وسلسلة الظهر في خرزي من خزات سلسلة الظهر زحطت من محلها وصارت تزحط، كل ما هي تزحط هو بيصير ينشل. ظهر له البطرك بالحلم وقال له خلص انت شفيت، قال له مين بتكون حضرتك؟ قال له انا البطرك اللي يسلح ويك. في اللجنة الطبية فيها 7 أطباء، هون كان في 3 أطباء، وبروما في 7 أطباء. بعدين بتمرق على اللجنة اللاهوتية كمان في 15 لاهوتي، هودي كمان بدهم يدرسوا اذا كان فعلا هي اعجوبي ولا بس عمل غير اعتيادي.
1: وبعد المراجعات الطبية واللاهوتية بيقطع الملف أمام الجهات المختصة داخل الفاتيكان قبل ما يوصل إلى المرحلة الأخيرة، قرار البابا.
4: حياتياً على طريق ميروبا فارية مدخل حمل عنوان الموت، وأبناء المنطقة يناشدون وزارة الأشغال عبر الام تي في تحرك. تقرير مريان زوين.
5: أنا ماني بموقع غارات، بس يبدو أني بموقع أخطر بكتير. بسببه سقط 4 ضحايا بظرف 24 ساعة بس.
6: نحن على مفرق وات الجوز اللي سميناه للأسف مفرق الموت. بدي عارفك عيورجو خليل، مهندس ديكور وحيد أهله، 25 سنة كان عم يتحضر للعرس. بيوس تالت خط بيضربوا عهون على الطريق، 2 هالشام مش عم تطفي. غير يورجو في عنا الياسس غايب من يومين، عامل بيشتغل سيكوريتي دوامين، عنده 3 طفالة ضربته سيارة هون بحادث سير. كمان في 3 ضحايا، عريسه ومدامته وصديقهم كمان احترقوا بحادث تاني نهار، حادث الياسس غايب. نحنا شبعنا بكي، شبعنا مزارات. يعني إذا كل حدا بيتوفى هون بدنا نعمل له مزار، صار الطريق كله مزار، إنه خلص هذا مش قدرنا يعني إنه نموت.
7: الحل الأساسي هو في هيدا الشير هون، هيدا القرني هون، هيدا بدها توطية تفتح الطريق كله على بعضها، وتيصير اللي رايح من هونيك واللي جاي يشوفوا بعضهم مع رونبوان أساسي. بس نحن هيدا الحل بده وقت، في حل سريع اللي هو الساتر بالطريق مع رونبوان، مثل ما نحن منشوف كرمال ما يصير في حوادث.
8: في عنا بلدية وتر جوز مقدمين اقتراح، وزارة الأشغال رفضته بكون أنه مدخل وتر جوز مش هيدا اللي هون، مدخل وتر جوز تحت من بعد 200 متر. إلى 10 سنين ما عملت لنا المطرح ما لازم يكون مفرق وتر جوز اللي بيطلع وبيروح على ليسا وأفقة والعقورة واللقلوق من هون. نحن بدنا ننطر 10 سنين و20 سنة تحت تلت نفسه.
5: هيدي هي الصرخة من أهالي عم يخسروا أحبائهم على طريق فيترون اللي بيخدها السيء ليقصد مسار ميروبة فريا، تحديدا عند مفرق وطل جوز المعروف بمفرق عين الجرن. الام تي في عرفت انه البلديات بجوار هالنقطة عم بيكثفوا اتصالاتهم مع وزارة الأشغال ونواب المنطقة لإيجاد حل، وكان النايب فريد الخازن اطلق نداء مماثل عبر منصة اكس وقال الام تي في انه بعد اتصاله بوزير الأشغال فايز رسامني اتحرك فريق من المهندسين من الوزارة للاطلاع على النقطة واعداد دراسة لإيجاد الحل المطلوب، وبتبقى الأنظار على سرعة هيدا الحل.
0: دوليا، وفي تقرير لبيروتر تكشف الحرب مع إيران حجم التراجع في القدرات العسكرية لبريطانيا.
9: رغم التاريخ الطويل لبريطانيا كقوة عسكرية فاعلة في الشرق الأوسط وكشريك أمني أساسي للولايات المتحدة ودول الخليج، فإن الحرب مع إيران كشفت حدود قدراتها الحالية وأبرزت تراجع قدرتها على الاستجابة للأزمات الإقليمية.
10: I think the recent Iran conflict really showed what everybody knew in London. After years of defence spending cuts, Britain's military is hollowed out. I mean, the size of the navy alone has halved since the end of the Cold War. And the army, the British army, has not been this small since the early 19th century. So if you look at all the figures, you'll see that the British armed forces have massively reduced.
9: إعادة بناء هذه القدرة تتطلب تمويلاً مستداماً ومعدات جديدة وسنوات من الاستثمار، لكن النظام السياسي البريطاني أنتج حتى الآن خططا أكثر مما أنتج قدرات فعلية.
10: They've known in London that they've got to rebuild the military, and they've been talking about a strategic defence review. The problems is I don't think the British public necessarily want to stomach huge increases in defence spending because it would mean cutting spending in other areas. So even what the government is talking about now, these are just recommendations. One of the things that the UK government is very good at is burying things. It'll probably take another couple of crises for UK defence spending to increase to where it really needs to be.
9: الخطر هو أن تواصل بريطانيا تأجيل الإنفاق الضروري إلى أن تكشف أزمات جديدة نقاط الضعف نفسها، وقد يبقى حلفاؤها متمسكين بقيمة استخباراتها وقواعدها ودعمها الدبلوماسي، لكنهم قد لا يعودون يتوقعون منها قوة عسكرية حاسمة عند اندلاع نزاع جديد في الشرق الأوسط.
4: سباق عالمي جديد في أعماق البحار، والمنافسة هذه المرة على معادن المستقبل.
11: في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في البطاريات والسيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، تتجه الأنظار إلى قاع البحار، حيث تستعد السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة للنظر للمرة الأولى في طلب لاستغلال المعادن تجاريا من أعماق المحيطات، في خطوة قد تشكل محطة مفصلية في هذا القطاع. يدور الحديث عن معادن مثل نيكل، كوبالت والنحاس الموجودة داخل ما يعرف بالعقد متعددة المعادن، وهي تكوينات صخرية منتشرة على عمق يتراوح بين 4 و6 كيلومترات تحت سطح البحر، وتعد من أهم المواد الخام اللازمة لصناعات مثل صناعة بطارية السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات الدفاعية. ويتركز أكبر مخزون معروف لهذه المعادن في منطقة كليريان كليبرتون زون بالمحيط الهادئ الممتدة بين المكسيك وهاواي، والتي تحولت إلى محور تنافس بين الدول والشركات الباحثة عن مواد استراتيجية جديدة. لكن المشروع يواجه معارضة متزايدة، إذ يحذر علماء ومنظمات بيئية من أن أكثر من 90% من أعماق المحيطات لا تزال غير مستكشفة، وأن إزالة هذه العقد المعدنية قد تدمر أنظمة بيئية عمرها ملايين السنين وتلحق أضرارا قد يصعب أو يستحيل إصلاحها. لذلك تطالب أكثر من 40 دولة بينها فرنسا بتجميد التعدين مؤقتا إلى حين استكمال الدراسات العلمية ووضع قواعد بيئية أكثر صرامة. ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإنها تتحرك أيضا لتأمين وصولها إلى هذه الموارد وتقليل اعتمادها على الصين التي تهيمن اليوم على جزء كبير من سلسلة توريد وتكرير المعادن الاستراتيجية.
0: في فقرة الصحة، داء هاشيموتو اضطراب مناعي صامت قد يهاجم الغدة الدرقية لسنوات قبل أن يكشفه الجسم بعوارضه. تقرير ماريو دويري.
1: داء هاشيموتو هو اضطراب مناعي قد يؤدي إلى كسور الغدة الدرقية. يتسم هذا المرض بطبيعته الصامتة، إذ يهاجم الجسد بهدوء على مدى سنوات ولا تبدأ العوارض بالظهور إلا في حال حدوث هذا الكسور. وتظهر البيانات الطبية تفاوتا كبير في نسبة الإصابات بين الجنسين، حيث تسجل النساء إصابة تفوق الرجال بنحو 5 إلى 8 أضعاف، وتحديدا في الفئة العمرية ما بين 30 و50 عاما. في العمق البيولوجي يمكن الخلل من توجيه جهاز المناعة، فبدلاً من حماية الجسم ينتج أجساماً مضادة تشن هجوماً مستمراً على الخلايا السليمة للغدة الدرقية. تبدأ العلامات التحذيرية بالظهور على شكل إرهاق مزمن، زيادة غير مبررة في الوزن، حساسية مفرطة تجاه البرودة، جفاف في البشرة، تساقط في الشعر، بالإضافة إلى تقلبات مزاجية وتشوش في التركيز وتضخم أحياناً في الرقبة. يعتمد التشخيص على فحوصات مخبرية للدم لقياس مستويات الهرمون، مقترنا بفحص الأجسام المضادة للغدة لتأكيد الطبيعة المناعية للاضطراب. أما مسار العلاج فيعتمد على التعويض الهرموني اليومي تحت إشراف طبي دقيق ومستمر. يضم مركز كليمانسو الطبي فريقا طبيا متكاملا من الاستشاريين والخبراء المتخصصين في أمراض الغدد الصماء والسكري لتقديم أدق التشخيصات والخطط العلاجية لضمان استعادة التوازن الهرموني وجودة الحياة الطبيعية. وتبقى الفحوصات الروتينية أمرا محوريا للكشف المبكر وبدء مرحلة العلاج.
0: بعد الإعلان، نجوم في نهائي المونديال.
12: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
13: أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء. ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نحكي كتير عن قوانين، شو رأيكم اليوم نحكي عن قانون خض الدنيا؟ فينا نحكي عن قانون جارو أو لوا جارو. هالقانون فرنسي صدر ب 11 شباط 2016، وكان كل همه أنه يخفف الهدر الغذائي ويحد من إتلاف الأغذية الصالحة للاستهلاك. شو يعني؟ هالقانون بيفرض على المتاجر الكبيرة يلي بتزيد مساحتها عن 400 متر مربع إنه ما تتلف أي منتجات غذائية ممكن تكون بعدها صالحة ليستهلكها الناس، وبيمنع كمان إنه تتلف إذا كانت صالحة أساساً. يعني ممنوع نكب مواد ملوثة عليها أو نتلفها قبل ما نتخلص منها. وبيخلي هالقانون المتاجر يبرموا اتفاقيات مع جمعيات خيرية وبنوك طعام للتبرع بالأغذية يلي ما بيبيعوها. مشان هيك هالقانون كتير مهم ويعد من أوائل القوانين بالعالم يلي حطت إطار قانوني شامل لمكافحة الهدر الغذائي، وصاروا يتمثلوا ويقولوا يلا فليكن مثل قانون جارو أو لوا جارو، نسبة للنائب الفرنسي غيون جارو يلي كان بأساس اقتراح.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: حوار حر. لقاء ترامب عون يخطف الأنظار في لبنان، هل قبل اللقاء كما بعده؟ وهل سيترك حزب الله الساحة اللبنانية تتفاعل مع النتائج؟ مع رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيوميجيان. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة.
0: توني كيوين، انتي مليون.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

يعقد رئيس الجمهورية جوزيف عون لقاء مغلقا في مقر السفارة اللبنانية مع مديري عدد من مراكز الأبحاث والسياسات العامة، إضافة إلى خبراء وصحفيين وصناع قرار يهتمون بالملف اللبناني لشرح الموقف اللبناني أمام الدوائر التي تساهم في صياغة النقاش السياسي داخل واشنطن. وبحسب الام تي في، سيشارك الرئيس عون في عشاء مغلق أيضا مساء اليوم تستضيفه السفارة اللبنانية، ويضم شخصيات من الكونغرس ومن الخارجية الأمريكية، علما أن كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية مسعد بولس سيلتقي هذا المساء رئيس الجمهورية. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين في محيط منطقة طي الزفاتة والمعبر بين أرنون وكفر تبنيت. غادر الفنان فضل شاكر لبنان مستخدما جواز سفر لبناني صدر اليوم، وذلك بعدما رفعت المحكمة العسكرية قرار منع السفر بحقه، وتوجه إلى دوحة لتلقي العلاج الطبي على أن تتكفل الدولة القطرية بتأمين مختلف الترتيبات اللوجستية بما فيها الإقامة والاستشفاء. ومن المقرر أن يعود فضل شاكر إلى لبنان في كل مرة يستدعى فيها للمثول أمام المحكمة أو لحضور جلساته القضائية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أمريكيا ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة. وفي جانب آخر، أكد ترامب أنه لن يتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأي حال أو بأي شكل أثناء وجوده في الولايات المتحدة. أضاف: نتنياهو يقاتل ضد إيران، والذين ينبغي اعتقالهم هم من قادوا إيران لهذه الدوامة من الموت والدمار. أفادت هيئة بحرية بريطانية عن بلاغ بإصابة سفينة بمقذوف عن بعد 17 ميلا بحريا شرق الإمارات من دون خسائر بشرية. من جهتها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران. أضافت: نواصل العمل لمنع السفن من مغادرة الموانئ الإيرانية أو دخولها. أخيرا، ذكرت وكالة سانا أنه تم إصابة طفلين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية جملة في ريف درعا الغربي. موجز الأخبار انتهى. شكرا للمتابعة.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: سرطان البروستات نعرف أنه هو الأكبر عدد سرطان عند الرجال، رغم أنه هو سرطان بطيء، ولكن ابتداء من عمر 50 كل الرجال معرضين ليتكون عندهم سرطان البروستات، والكشف المبكر عنده كتير بسيط لأنه في فحص دم اسمه PSA. هيدا الفحص الدم مننصح فيه ابتداء من عمر 50 سنة عند كل الرجال، وفي حالات إذا كان في سرطان البروستات بالعائلة فمننصح فيه من عمر 45 سنة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أولا كيك
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمه رأيك.
3: No, it's up to you.
2: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

أقول لك هيك الله معكم. لبنان الحر بترافقكم على موجات العين لداخل لبنان 102.3 202.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb ولبنان الحر دايما حدي. الاتصالات الهاتفية 0-9-18-2-3-3. الرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب 70-959-111. جزاف كريم وسالم خليفة برافقكم من هلأ ولا حوالي الساعة 10 إلا تلت تقريبا، ودايما أولك هيك.

0: قبل ما نبلش رسالة.
1: مساء الخير استاذ سالم،
0: مساء النور،
1: سعدي مساء ومساء مستمعين لبنان الحر. هاليوم جيت انا اول واحد على الصف، يلا جانا مثل الاول والمونديال. مونديال روح يمين يعيش بعد 4 سنين.
0: فلست
1: الشنطة ورحت على البيت. أنا
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وماري ضبت الشنطة ورحت على البيت، وكلهم ضبوا الشنطة وتروحوا على البيت وربحت إسبانيا.
0: يلا مبروك لإسبانيا، مبروك لإسبانيا، وهارد لك لكل يلي خسروا.
1: بدنا نتابع حبيبات قلبي باسكت بول.
0: أنا مع الحكمة، أنا مع الحكمة. أهلا وسهلا فيك فادي، أهلا.

0: ليلي مثل كل مرة بننقي موضوع مثير للجدل ومنحاول نتناقش فيه سوا. ليلي بدنا نحكي أنا وياكم عن نظرية أطلقها عالم إيطالي. العالم هو أو هو فيلسوف وعالم سيميائيات. سيميائيات يعني علم العلامات والرموز. اسمه أمبرتو إيكو.
1: مش غيري مش تقليكي أو إذا رجعت من العشاء هو عشقتي.
0: مش ألبرتو، أمبرتو إيكو.
1: عليكي يا ضيي عليكي.
0: هو ما عنده نظرية مسجلة باسمه، إنما بما أنه الطرح يلي طرحه عرفت هالنظرية وصاروا أكتار يسموها باسم غزوة البلهاء.

سوسن اهلا وسهلا فيك وبتقولي يسعد مساك كيفك يعطيك العافيه اكيد اشتقنا لك وانا كمان اشتقت لكم انا كمان حكمه انا عسل.

منحت حق الكلام لجحافل من الحمقى يلي كانوا بيتحدثوا سابقا بالحانات بعد كاس من البيد من دون ما يضروا المجتمع، بس اليوم إلهم الحق نفسه بالكلام مثل الحائزين على جائزة نوبل. شو قولكم؟ قولكم كلام إيكو صحيح ولا خاطئ؟

أفكار إيكو بهالسياق هيدا بتدور حول هالنقاط التالية. بيقول الإنترنت أتيح لأي شخص نشر آرائه مهما كان مستوى معرفته، وأنه كثرة المعلومات ما بتعني زيادة بالمعرفة. وبيحكي كمان عن ضرورة تنمية التفكير النقدي حتى يتمكنوا الناس من تمييز بين الحقيقة والزيف. والنقطة الأخيرة يلي كمان بهالسياق هيدا أو بمجموعة آرائه لإيكو، بيقول أنه المثقفين والمؤسسات التعليمية لهم دور بتعليم الناس كيفية تقييم المعلومات مش بس

نظرية أمبرتو إيكو بتقول إنه قبل الإنترنت وقبل السوشيال ميديا، قبل البلاتفورمز اللي بنسمع عن أو بنقرأ عنهم أو بنشوفهم على السوشيال ميديا، وذر الفيسبوك أو تيك توك أو سناب شات أو يلي بتكون، يعني كل البلاتفورمز اللي عنا هون، بيقول إنه قبل هالبلاتفورمز هودي كان إذا واحد يعتبر من الأشخاص اللي ما عندهم نظريات مهمة بعلم بالعلوم أو بالفلسفة أو بإبداء الرأي أو إتسترا، كان رأيه محصور بينه وبين أصحابه أو مع أهله. الإنترنت سمحت لكل العالم يقولوا يلي بالدنيا وينشروا يلي بالدنيا على الملأ، ويجبروا العالم البقوي يقرون أو يحضرون أو يشوفون.

0: مساء الخير خي سلم.
1: اهلا وسهلا.
0: مساء مستمعينك مسلمين الحر. كيف عرفني اني انا حنا السكرون؟
1: اهلا وسهلا فيك حنا.
0: معك حنا جيب حشيتي.
1: يا هلا يا هلا، اهلا وسهلا فيك.

ومن الاشياء اللي كتبها ايكو بيقول ادوات مثل تويتر وفيسبوك وسناب شات تمنح حق الكلام لخيالك من الحمقى ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ دون أن يتسببوا بأي ضرر المجتمع وكان يتم إسكاتهم فورا. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء.

0: شو قولكم؟ قولكم هيك معه حق إيكو ولا بنقدر نحن يعني نستند على الحرية؟ لأنه بالمبدأ كل إنسان عنده حرية إنه يعطي رأيه، والأشخاص يلي ما بدهن يقروا هالرأي، يعني إذا ناخد تنفترض فيسبوك أو تيك توك أو واتابر، الأشياء اللي قدامنا هل يا ترى نحن ملزمين إنه نقراها؟ هل هيدي بتدخل حقيقة بإطار غزوة البلهاء، أو إنه هالغزوة هيدي منا موجودة وكل إنسان مهما كان أراؤه ومهما كان مستواه الفكري أو التعليمي أو الثقافي بحق له إنه يبدي رأيه، ويلي بده يسمع بيسمع، يلي بده يحضر بيحضر، يلي ما بده يحضر ما بيحضر. بعطي مثال، من كم سنة كان على تيك توك في شخص، هلا هو عمل ملايين يعني صار مليونير من وراها، كان يصور على تيك توك عم بيهز كرشه، بتتذكروا؟ كان يصور بس عم بيهز كرشه تركي، صحيح تركي، كل الفيديوز يلي عملون على تيك توك عم بيهز كرشه. هلا السؤال، اذا بدنا نعتبر انه هيدي من غزوة البلهاء وهو عمل ملايين من وراها، يعني كم فيوز اجي على الفيديو ما له طعمه، مجرد انه عم بيهز كرشه وعالم عم يتفرجوا عليه عم بيهز كرشه؟ من هم البلهاء؟
1: لهاك الماضي تذكر ايام ابنا بعصفا.
0: رساله.
2: مساء الخير من سلسلين، كيفك؟
0: اهلا وسهلا نور،
2: صحتك؟ بس انا حبيت اسمع صوتك.
0: خلي ليك، اهلا وسهلا فيك نعيم. انا بمسيك بالخير نعيم، اهلا وسهلا فيك يا صديقي. كمان بعتذر عن طول لحظة بس، يلا رسالة بس كتير طويلة، دقيقة أو 45 ثانية رح مر القسم منها.
3: بصوار،
0: أهلا مساء الخير.
3: معها أمبرتو 100%.
0: كمان
3: الزمانات
0: نعم.
3: كانوا إذا الواحد بده يعطي رأيه ليقدر يوقف بنص الأجورة يعني الساحة يقدر يعطي رأيه، يعني بده يكون متتلمز ومتعلم هو دارس يمكن كل وجهات النظر والنقاط المضادة يلي ممكن العالم تكون عم تحكي فيها.
0: ذكرتني بأرسطو.
3: نحن نعرف مثلا من مار بولس لما راح بشر وقف كمان بنص الساحة وبشرهم وجرب يحكي معهم، ولما وصل للموت والقيامة قالوا له أوكي يعطيك العافية، يعني إذا بدنا نقول هيك شوي استهزأوا فيه، بنرجع نسمع لك مرة تانية رأيك بهالموضوع. وبرضه في ناس آمنت بهالموضوع، يعني كانت مش هينة. أما اليوم يمكن منيحة أنه يعني صار في مساحة أكتر للتعبير عن الرأي، بس كمان يعني في شيء مش مزبوط، صار في أكتر ديزانفورماسيون. والأخطر من هيك يعني صرنا بعصر اللا معلومات. يعني هلأ إذا الواحد بينبش على حيالله موقع أنه مثلا ما وصل الإنسان على القمر بيلاقي معلومات موثقة وهيدا، ويعمل الكيس انه الانسان لا ما وصل على القمر
0: والارض مسطحه.
3: واخطر من هيك هو الالغوريتم يلي بيطبطب لنا على ارائنا، مش انه بيقدم لنا ممكن اراء مخالفه لحتى نجرب نشوف البور مع والضبط، لا بالعكس بيعطينا كل الاراء يلي هي بتايدنا او مطرح من مطارح تستفزنا. ويعني ان شاء الله خير، الله
0: يقطعنا
3: من هالمرحله على خير.
0: هلا بخصوص الالغوريتم اللي عم تحكي عنه، هو ديزايند هيك، واكثر من حلقه حكيت كيف ممكن نحن نقدر نستفيد اكثر من الاي اي، وخصوصي هون عم بحكي عن اوبن اي اي، عم بحكي عن شات جي بي تي، بمعنى انه اطلب منه ما يطبطب لي مثل ما انت عم بتقول، بالعكس انه يعطيني المعلومات الصحيحه. سالم اصلا ما بتعرف مين عم يحكي على وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، وخصوصي اذا منروح على الموضوع بيتعلق اكثر بالفيك اكاونتس، هون بطل نفهم شيء، ومعك حق 100%. والفيك انفو اللي عم ينحكى عنه، كل المستمعين عم يحكون عنهم، بروح إذا بدكم على الشيء كمان أبعد نتفة وأعمق نتفة، بنحكي عن ديب فيك، يعني بقدر أنا سجل فيديو يكون بصوت شخص تاني وبيوج وبجسد شخص تاني وانسبه لحدا تالت من دون ما نفوت بالتفاصيل. رسالة
4: بدي لخص أنا بس كل هالمقالة بقول الإمام علي: عندما سكت أهل الحق ظن أهل الباطل أنهم على الحق. عندما يسكت الواعون الذين يستخدمون العقل والمنطق والعلم، لا شك عندما يسكتون يتسع المجال للبلهاء. ولاحظ أن البلهاء يتكاثرون كما تتكاثر النمال. إذن لابد من إفتاء إملاء الفسحة بالوعي، فإذا كان هناك وعي خف وانخفض عدد البلهاء.
0: يعني بحترم كل الآراء، أنت بتعرف النعيم أنه أنا بحترم كل الآراء يلي بتورد على البرنامج، وأكيد في قسم يعني في رأيين بينعطوا بهالإطار هيدا. في ناس بيقولوا بس الأشخاص يلي بيملكوا يمكن المعرفة أو بيملكوا من العلم مستوى معين بحقلهم أنه يعطوا رأيهم، وأشخاص ثانيين بيقولوا أنه إذا كان حدا أقل علما أو أقل ثقافة ببطل حقله يعطي رأيه. رسالة
5: ألا معك سالم، ألا معك.
0: أهلا جون، مشتاق لك أنا.
5: هيدا السوشيال ميديا الله يفرجيك العالم، الغشم اللي ما بتفهم كيف تطلع السوشيال ميديا بتصير تسوق لأشياء، يعني شي تكتك شي تيعة من كل الأصناف البشر. يعني كانوا بالأول مخبيين مثل ما قال العالم
0: الإيطالي،
5: كانوا مخبيين ما حدا سمع فيهم، ولا أفضل أنه ما ينسمع فيهم. بس في من ناحية تانية في ناس فهماني ما كانت تعبر إلا بالكتب وبالكتابة،
0: هلا صار تقدر تعبر،
5: وواحد منا بياخد الأيديا المزبوطة وبيتعلم منها. بس على الحالتين، يعني على الحالتين انه حالة بشعة على الآخر، يعني ذو حدين مثل ما بيقولوا. هذه هي القصة حبيبي، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك جون، اشتقنا لك.

0: رسالة بس قبل بدي أقول له لنعيم، نعيم مستمع عندنا، مستمع دايم للبنان الحر، أنا بوعد وبوفي يا نعيم. رسالة
1: هلا بالنسبة لهودي صديقي اللي عم ياخدوا فيوز ويعملوا أرباح على هذه وسائل التواصل، أنا غصب عني مثلا بكون عم بحضر ريل أو بفتح صفحة بيطلع لي واحد بيفتح الفيديو لحاله، يعني مش انه شيء الله اوكي بعمله انه انا ما بهمني يعني، بس بعد ما كون شفته بس لو انه وسائل التواصل بيعملوا انه مثلا مثل ما انا بعمل لايك بعمل ديسلايك انه والله انه انا عملت فيو اوكي شفته
0: بس هذا ما حبيته،
1: مش شفته انه لانه انا بدي اشوفه وعملت سيرش عليه لحتى شفته، انه اوكي المفروض انه مثلا قدي بياخد هذا بياخد لايك وقدي بياخد ديسلايك، هون فينا نقدر نقيم انه قدي غباء الناس اللي عم تحضر او غباء الناس اللي عم تعرض
0: يلي عم تعرض معك حق. يلا هلا بنحكي عن موضوع لايك اند ديسلايك، بس قبل في عنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا، مين معنا؟
2: سالم.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك الياس حبيب ان شاء الله.
0: اتفضل الياس، ينعاد عليك وكان عيد مر الياس امبارح، ينعاد عليك.
2: كان في برنامج تقدمه هلا، هيدا البرنامج جديد ادائله
0: شكله غايب عنا كتير الياس. عم نحكي عن غزوة بولهاء الليلة، والموضوع بيتمحور حول السوشيال ميديا، بمعنى انه صار مين ما كان قادر يقول حل شيء. شو رأيك؟
2: ايه بالسوشيال ميديا هو فيك تستعمله للخير وفي منهم اللي عم يستعمل للشر، هني عم يستعملوا في منهم للأسف عم بيحولوا للشر.
0: نعم،
2: ما بعرف اذا انت من رأيي.
0: انا بقول انه في حريه بابداء الراي، كل حدا عنده حريه انه يعطي رايه مثل ما بده. المهم لا لا لا، المهم انه يلي عم يحضر او يلي عم يسمع او يلي عم بيشوف بيقدر يعمل سكيب، ما يطلع على هالمواضيع هيدي،
2: ما يحضروا مثلا.
0: نعم،
2: يعني الله يبارك.
0: اهلا وسهلا فيك
2: يا الي
0: حبيبي، اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك
2: حبيبي،
0: باي باي، الله معك، ينعاد عليك الف عيد. ابو ايلي الحصروتي كمان الله معك، يسعد مساك وعابل كل سنه لايلي. ماري بعثت لي رسائل طويله، هاي سالم كيفك وكيف ما يفوق ما يفوق، بتاخذ العقل وكل اهل ما يفوق كمان بيسلموا عليك، ان شاء الله دائما بخير يا رب. انا عم تعبك بس مش قادره اشارك معك لانه اليوم واعي راسي كتير عم يوجعني، وكان عندي الزبونات عم بيشوفوا البضاعة فلوا من شوي وبدي نام ارتاح. اوكي، يعطيك العافية، مرسي، يعطيك الف عافية يا ماري، لك كمان، وان شاء الله يلي يكون بعتي البضاعة تبعيتك وهيك بكرة بتنامي وبكون كمان راسك مرتاح. رسالة
3: مصار عن جديد، يعني الموضوع كتير حلو، ما قدرت إلا ما شارك مرة تانية.
0: يا أهلا.
3: حاطي مثل صغير اليوم، إذا الواحد حس بشي بصحته يمكن بيشارك رفقاته عائلته أنه مثلا أنا حس بوجع معين، بيقولوا له أنه مثلا استشير هيدا الحكيم يلي هو مختص بهال، يمكن الفكرة اللي بدي وصلها نستشير ونبحث الآراء وكذا، ولكن لابد أنه نرجع للخبرة لنقدر نبت خاصة بالمسائل المفصلية والمهمة.
0: معك حق، بس بدي أقول لك شغلي، بدراسة عملها AI على الفرق المشاركة بالمونديال، كان توقعه أنه إسبانيا رح تربح، من بعد ما درس كل الفرق عطى أكتر بورسنتاج لإسبانيا. يعني فينا بمحل معين فينا نتكل على السياس، فينا نتكل على العلوم، بس هالعلوم هيدي عم بتكون بس تكون متاحة للجميع، بيصيروا كل العالم، برجع بعيد الفكرة، كل العالم قادرين يقولوا شو ما كان، وأوقات كتير بننجبر نحضر ونسمع شو ما كان.

0: أهلا وسهلا فيك يا ماري، ودايما ندعي الخير لكل العالم. أهلا وسهلا فيك. بخصوص اللايك والديسلايك، بس قبل خليني أخذ أحمد ونرجع نحكي عن لايك أند ديسلايك، لأنه أخذت ديبيت كتير كبير مع شركات السوشيال ميديا، وخصوص هالبلاتفورمز اللي عم نحكي عنهم، أشهر بلاتفورمز، وأخذوا قرار فيهم. رسالة
1: يسعد مساء خي سالم. لك في عالم قال تكلم حتى أراك. صح. اليوم اللي عم يطلع بيحكي على السوشيال ميديا، يعني في شغلات منا منطقية، في ناس بتتفاعل معه بتكون هي عكس قناعتها، بس لأنه عم بيطلع بتصير تفكره أنه هو بيعرف أكثر منه. لازم الواحد يعرف شو خلفيته للشخص، لأنه بوصله دايما رسائل، يعني كتير ناس بوصله رسائل خاطئة للناس لتوجيههم على شيء تاني، يعني يختلف عن المنطق.
0: بوافق معك، لأنه في كتير أشياء بيكونوا فيك على السوشيال ميديا، ومن هون ضروري أنه حتى بالأخبار يعني، وانتبه هالموضوع هذا ما أنه وقف على عامة الشعب، يعني ما أنه وقف علي وعليك. مبارح من يومين رويترز نشرت خبر، طلع خبر كاذب لأنه كان بيز على الفيك نيوز، يعني بس نروح بأشياء الفيك كتار منا بيوقعوا فيها من دون ما ينتبهوا، وفي صعوبة شبه استحالة بمحلات معينة انه نقدر نكتشف اذا كان فيك ولا لا. رسالة
2: استسالم اذاعة لبنان الحر. ما بستغرب لانه وعد الحر بيبقى دام، اكيد انت الحر ووعدك بيترجم بالواقع اللي عم نسمعه، وهذا نحن اللي بحاجة ماسي لإله، وهذا المنطالب قد ما بتغنينا قد ما منخفف من هالغزوات يلي نحن منحس انه عم ننتقص من قيمتنا، وعم نحاول نلوس آذاننا بهذا الغباء، بهذا الهبل اللي على طول موجود حتى بالدول المحترمة. أصبحت هناك نوع من رقابة على تيك توك وعلى أمثالها، خاصة بما لها من تأثير على الأجيال النشأ الجديد. ويعطيك ألف عافية، دائما أنت حبيبنا يا أستاذ سالم.
0: أهلا وسهلا فيك يا نعيم، مع أنه أنا شخصيا أنا مع الحرية المطلقة، يعني بس كون ما بقدر جزئ الحرية، وبالنسبة لي ما في عنا ماسو إليت، يعني ما بنقدر نحكي عن ناس مثل ما هي، يعني من مع المجموعات الكبيرة ومع النخب. أنا بقول إنه الرأي مفروض إنه يحترم، بس كمان مش من مكان قادر يقول حيالله شيء وين مكان، هيدي كمان بوافق عليها. سالم، تعقيبا على كلامك، اليوم بمسائل الصحة الكل بيستشير الـ AI قبل الأطباء. لك صحيح، معك حق، انه صار في عنا ترند، شبه ترند، انه نروح نستشير الـ AI قبل ما نروح لعند الطبيب، وبعد ببعض الأحيان في بعض الأشخاص من بعد ما يروحوا لعند الطبيب بيرجعوا بيسألوا AI، إذا طابقوا الآراء بيمشوا برأي الطبيب، إذا ما طابقوا الآراء بيروحوا عند طبيب ثالث غير الـ AI. رسالة
3: يعني مزبوط اللي عم يحكي صديقنا، انه ايه يعني انه اوكي، انا وقت بدي اسمع على صفحة او بدي اسمع على حدا عم يعطي اراء او عم يعطي نصائح، انه المفروض يكون في عنده CV، يعني انه يكون مطالب منه هذا الموقع. انا خي انت عم تحكي بالشعر العربي، او عم تحكي بالادب الانجليزي، او عم تحكي بالادب الفرنسي، او عم تحكي عم تعمل كوبي بيست، عم تجيبه من الاي اي وتحطهم على صفحتك.
0: هيدي هينة.
3: انت شو دارس؟ انت معلم، استاذ، متخصص، شو هو؟ حتى اللي بيقعدوا بيعطوا نصائح غذائية او بيعطوا نصائح ما بعرف شو هي، نصائح كتر من نصائح الحمد لله، ونحنا بنقرأ ونضحك.
0: هلأ صديقي يمكن عم تقول نحنا بنقرأ ونضحك، يمكن حضرتك عم تقدر تعرف انه هاللي عم ينقال منه صحيح او منه دقيق، بس في اشخاص بس يشوفوا شيء موجود على السوشيال ميديا، شو ما كان الشيء المحطوط بيعتبروه صحيح لانه موجود على الفيسبوك او على تيك توك او على اتسترا، وبيقولوا انه هودي ناس حاطينهم، عرفت شو، انه في مشكل هون ومشكل حقيقي بهالمعنى هيدا. نعيم بقول الحرية المطلقة لوجود لها دائما لها ضوابط ولا وإلا تحولت فوضى وإخلال. نفتكر إخلال هيدي يمكن ما نعم بإيش مضبوط أنا.

الحرية يا نعيم، أكيد الحرية المطلقة اللي عم بحكي عنها بس ضمن ضوابط القانون وضمن ضوابط الأخلاق وضمن ضوابط يلي اسمه الأثيكس، ضمن هيدي الضوابط. بس وقت بحكي عن حرية مطلقة ما بقصد فيها أنا إنه الإنسان يكون عنده الحرية إنه يعطي رأيه، يكون قادر يعطي رأيه من دون خوف ويمكن من دون عقد حتى. إنما يلي عم ينطرح ويلي طرحه أمبرتو إيكو إنه أنا كنت أعطي رأيي، يعني بقعد يمكن ما يفوق تحت الشجرة بعطي رأيي لشجرة السنديان يلي حدي، يمكن بعطي رأيي للشخص اللي قاعد معي، بس على السوشيال ميديا بصير عم بعطي رأيي ومين ما كان قادر عم يسمعه. بموضوع اللايك والديسلايك خلص الوقت إلي، يلا رح عاجل أدفية. بموضوع اللايك والديسلايك، الديبيت اللي صار بفترة التيك توك كانت حاطة ثمب أب أند ثمب داون، مش تيك توك باردون، تويتر كان حاطة ثمب أب أند ثمب داون، وشغلة ما مشيت كتير بالعالم لأنه يلي بيكتب رأيه، وسبحان الله إذا بقول شيء هلأ، يعني إذا بقول أنه السما حمراء منا زرقة، في ناس بيطلعوا بيقولوا لي ايه معك حق، بنبسط فيهم. يلي بيقول لي اني غلطان وانه السما زرقة بزعل منه. كرمال هيك موضوع الديسلايك انطرح من حوالي 6 سنين أو 7 سنين على البلاتفورم السوشيال ميديا، واخد ديبيت كتير كبير، وكانت النتيجة انه اذا بدهم يخلوا اللايك والديسلايك، لانه معلش رح أقولها مثل ما هي، لأنه الأشخاص أو الآراء اللي عم تطلع ممكن كتير تاخد ديسلايكس أكتر ما تاخد لايكس، وبالتالي بتنعكس سلبا على نشاط الموقع، وكل ما يخف النشاط الموقع كل ما يخف الإنكم تبعيته. بما أنه الإنترنت مثل كل شيء قائم على التجارة وقائم على الربح والخسارة، فبالتالي بيهمهم أنه يزيدوا الربح ويخففوا الخسارة. بما أنه الديسلايك راح تزعل العالم، وهودي العالم راح يبطلوا يوزر، راح يبطلوا أكتيف يوزرز، وراح يخف المدخول من وراهم، بقى تاخذ قرار أنه يشيلوا الثامب داون أو الديسلايك.

0: رسالة
1: افتكرت خلال هيدي
2: بونسوار سالم.
0: هلا مساء الخير.
2: مش
0: قلتها معك خلي لي اياكي
2: هذا مثل تكلم.
0: لا لا لا لا
2: لا سكرات اللي قاله
0: الان فكرت عم تقولي غير شيء. نعم اهلا وسهلا.
2: فيسبوك او انستغرام او شيء مثل اي بوست تبين حال مش لازم نقدر نحط عليه لايك او حتى اذا في لينك نفتحه لانه وقت كثير بكون في فيروس وفي كثير اشياء غير صحيحه.
0: صحيح معك
2: لازم نتاكد منه. هذيك المره عملوا على التي في حلقه كامله عن هالموضوع وفي ناس شغلتها تاكد لنا اذا ايه او لا هالقصه اذا صح او لا.
0: فيك انت تتاكدي منها مباشره
2: بوست نقول انه هيدا صحيح.
0: معك حق. وفيك انت بشكل مباشر ماري تتاكدي اذا المعلومه اللي شفتيها اذا كانت فيك ولا لا. وفي اكثر من طريقه حتى تتاكدي. بتعرفي رح نحضر حلقه كيف نقدر نعرف اذا الكونتنت اللي عم نقرا اذا كان فيك ولا كان ريل. رساله
3: عليك مره ثانيه.
0: اهلا.
3: كل اللي عم يطلع على الميديا من شو اسمه انا ما كثير بسمعهم. يعني انا ارجع إذا تليفون أو إسمع إذاعات بيقدر مصاري ولا
0: أفضل
3: هيك.
0: وحياتك أفضل
3: بلاش. إذا بيقبضوا يمكن بيكونوا عاملين مهنتهم. لأن بعرف واحدة هاي التيك توك بدل تيك توك بدل شو بتضل كل الليل عليه ما بتقدر تفوق لبنتها للمدرسة
0: لتروح
3: المدرسة.
0: نعم نعم
3: بيقبضوا ولا هيك
0: بيطلعوا مصاري من ورا. يلا رسالة.
4: لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله.
5: يعني صديقي انا اللي استخلصته بما انك انت وانا وكل الناس تقريبا يعني مش كل الناس بس عدد كبير من الناس انه مع الحرية المطلقة انه اوكي الواحد يحكي اللي بده اياه ويقول اللي بده اياه اللي بده يصدق واللي بده يصدق يصدق بس لازم يكون في توعية. يعني مثل البرنامج اللي حضرتك عم تطرحه انه يكون في توعية بهيك برامج للناس تفهم انه مش كل شيء بنحط على السوشيال ميديا هو ريل ومش كل شيء بنحط على السوشيال ميديا هو حقيقي وبدكم تتحققوا من المصادر وتعملوا سيرش على اي خبر على اي شيء عم ينحط لحتى نحنا مثلا إذا واحد قال لي بتاكل جزرة مع ليمونة بتضعف يمكن أكل. في ناس بتاكل جزر مع ليمون
0: وبينصحوا
5: المفروض أنه هاي البرامج اللي حضرتك عم تطرحها والمفروض أنه يكون في توعي. يعني لأنه نص ساعة بالشهر بالمدارس يعملوا توعي للطلاب من عن صغر عن مخاطر السوشيال ميديا والفيك واخبار والهودي الجميع اللي الله اعلم شو عم يعملوا بالمجتمع.
0: معك حق. وكان زيد كمان هون كاتب معناته هالمواقع كاذبه ومنافقين. ايه مش منافقين انما تجاره. يعني عم نحكي بزنس هون. احمد ساعدني الي مت ضحك. شو عم يدرس سأله شو عم يدرس ابنك جاوبه طب قال له ليش ما في احمد ما راح كفي. احمد ما راح كفي. اهلا وسهلا فيك احمد.

0: سالم عم بكفي لي النكتة. أخذها على الطاير. قال سالم أهلا وسهلا فيك. ليه سالم؟
1: سالم أنت عم تسمع الوقت المولي رحت الكهرباء عندي لا لحتى ضوى كان راح إذا علقت على كلامي بتمنى ترجع تحكي شقلت
0: صحتك بالدنيا يا ماري وأكيد أكيد أنت كلامك ما بيتعلق عليه إلا بالإيجابيات مثل كلام كل المستمعين وأنا كلهم يعرفوني أنه بس بدي أقول شيء بقول الأشياء الإيجابية لأنه بالدنيا في شغلتين بحي الله شغلي بمطلق شغلي بمطلق موضوع في عنده إيجابياته وعنده سلبياته ما في حدا منا بيملك الحقيقة كاملة شو ما كان الرأي شو ما كان الرأي الآخر في قسم من الحقيقة موجودة عند أول رأي وقسم من الحقيقة موجودة عند الرأي الآخر بدنا نعرف نجمع الرأي والرأي الآخر تحت نوصل على الحقيقة الكاملة ما بعتبر أنه في أشخاص بحق لهم أنه يعبروا عن رأيهم أقل من أشخاص ثانيين بس بعتبر أنه كل شخص مفروض أنه بس يعبر عن رأيه يسمع لنقد معين أو لرأي آخر لحتى نوصل للحقيقة الكاملة.

0: سالم، انا بشكرك على الكلام اللطيف يلي كتبته، وما عندي شك ابدا بمحبتكم لاذاعه لبنان الحر. اهلا وسهلا فيك يا سالم. نعيم اهلا وسهلا فيك. شو بدي اقول لك نعيم، اهلا وسهلا حبيب قلبي نعيم. ماري انا بمسيك بالخير، بدي اشكر كل مستمعي لبنان الحر يلي رافقونا الليله. شو هي ساعدني الي اهلا وسهلا فيك نعيم، عن جد اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بكل المستمعين. انتهى لقائنا لليله، بعطيكم موعد الله راد الاسبوع المقبل بحلقه جديده من اولك هيك، وبيهمني كثير اولكم، وبكل لقاء نسمع قولكم شو ما كان قولكم، وانا حدكم قولك هيك دايما برفقكم نهار التنين ونهار التلاتة بمواضيع مثيرة للجدل، بس مواضيع كمان بتثير اذا بدكم الحدة بالتفكير وبتشذب أكثر الآراء. أهلا وسهلا فيكم، أنا بشكركم، يعطيكم ألف عافية. زميلي جوزيف كريم وزميلي الجديد بطل السجار إلي ترقى، أهلا وسهلا فيكم، إلى اللقاء.
1: أولك هيك بهم رأيك كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للـ10 المساء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر. نقدم لكم موجزا للأخبار.

أفاد مسؤول أمريكي بأن الجيش اللبناني سيؤمن المناطق التجريبية ويطهرها من السلاح، وأشار إلى أن المناطق التجريبية في لبنان فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيطرتها. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأفادت في بيان بأنه جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار. وبحسب البيان فأن الرئيس عون أعرب عن بالغ تقديره للمواقف السعودية الداعمة للبنان ولجهودها في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. أشارت الخارجية الفرنسية إلى استعداد باريس لنشر قوات في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وقالت الخارجية الفرنسية مهمة الوحدات الأوروبية المحتملة في لبنان التحقق من نزع سلاح حزب الله. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ يوم غد على أوتوستراد زوق مصبح المفرق المؤدي إلى الطريق البحرية ستقوم جمعية طرقات آمنة بتركيب عواكس ضوئية أرضية وعمود مروري على مقدمة الفاصل اعتبارا من 8:30 صباحا ولحين الانتهاء من الأعمال بتاريخه، ويرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلية. أخيرا اعتبرت الخارجية القطرية أن استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد يعقد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي الدبلوماسية. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

أسرة لبنان الحر تطرح كل ملفات الساعة السياسية والأمنية والدولية، وسمير جعجع يجيب بكل دقة موضوعية وصراحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حوار مفتوح بلا قيود مباشرة من استوديوهات لبنان الحر بالصوت والصورة غدا 8:30 مساء، ويمكنكم متابعة الحوار عبر منصتي لبنان الحر على فيسبوك وإنستغرام.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بنحكي كتير عن قوانين، شو رأيكم اليوم نحكي عن قانون خض الدنيا؟ فينا نحكي عن قانون جارو أو لوا جارو. هالقانون الفرنسي صدر ب 11 شباط 2016 وكان كل همه إنه يخفف الهدر الغذائي ويحد من إتلاف الأغذية الصالحة للاستهلاك. شو يعني؟ هالقانون بيفرض على المتاجر الكبيرة يلي بتزيد مساحتها عن 400 متر مربع إنه ما تتلف أي منتجات غذائية ممكن تكون بعدها صالحة ليستهلكها الناس، وبيمنع كمان إنه تتلف إذا كانت صالحة أساساً. يعني ممنوع نكب مواد ملوثة عليها أو نتلفها قبل ما نتخلص منها. وبيخلي هالقانون المتاجر يبرموا اتفاقيات مع جمعيات خيرية وبنوك طعام للتبرع بالأغذية يلي ما بيعوها. مشان هيك هالقانون كتير مهم ويعد من أوائل القوانين بالعالم يلي حطت إطار قانوني شامل لمكافحة الهدر الغذائي، وصاروا يتمثلوا ويقولوا يلا فليكن مثل قانون جارو أو لوا جارو، نسبة للنايب الفرنسي غيون جارو يلي كان بأساس اقتراح.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.